سهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسطاء قطريين المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة وفق تعبيره. ويمثل الاجتماع الذي تواجد فيه وزير الخارجية الإيراني أول عرض إيراني مباشر معلن لشروط إعادة فتح المضيق في إطار الاتصالات الجارية في نيويورك، في وقت تحاول فيه أطراف وسيطة إعادة فتح المسار السياسي بين واشنطن وطهران. بدوره أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ووتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عبر وسطاء تنقلوا بين الطرفين على مدار اليوم. وأشار إلى أنه تم اختتام جولة من المحادثات بنجاح، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. في ذات السياق، انتقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرا أن احترام حق الشعب الفلسطيني في الوجود شرط لأمن إسرائيل، فيما وصف الواقع في قطاع غزة بأنه مشهد يخجل الجميع. ودافع ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وقال إنه من غير المقبول الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزة والضفة الغربية. من جانبه، هاجم مكتب نتنياهو ماكرون وقال إن العبثية الفجة في تصريح إيمانويل ماكرون مثيرة للذهول. واستحضر البيان مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة حلميش قبل يومين على يد عنصر من حماس، مشيرا مكتب نتنياهو إلى أنه كان يحمل الجنسية الفرنسية وأبا لستة أبناء. نبقى في ذات الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هجوم 7 أكتوبر لا يبرر تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة أو الضفة الغربية، مؤكدا بالمقابل أن الهجوم كان مروعا للغاية، وشدد على وقوف بريطانيا إلى جانب إسرائيل والمجتمعات اليهودية في مواجهة التهديدات الإيرانية. وأشار بيرنهام إلى أن أعدادا كبيرة جدا من الأشخاص قد قتلوا، بمن فيهم العديد من الأطفال، معتبرا أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع أو قطاع غزة ضئيل جدا. كما كرر أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر المعاناة وتتعرض احتمالية حل الدولتين للخطر. إلى ذلك، يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الخميس إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستمر ساعات معدودة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والعودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، فيما يكاد برنامج نتنياهو يخلو حتى الآن من لقاءات بارزة. ويقول مكتب نتنياهو أن تقليص الزيارة جاء على خلفية اعتبارات أمنية وخشية من محاولة استهدافه. إلى شأن آخر، ألغيت بدءا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عمان، مع دخول عقوبات أمريكية جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. ونقلت مصادر إيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية. هذا ووضعت الحكومة الأمريكية في مطلع الشهر كامل قطاع الطيران الإيراني في قائمتها السوداء، وهددت بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. في الشؤون المحلية، أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على مشتبه بهما عقب عملية مطاردة بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة غور الأردن، وذلك بعد أن رصدت وحدات المراقبة التابعة للجيش تحركات مشبوهة في المنطقة. وأفاد الجيش بأنه بشر بعملية المطاردة وألقى القبض على الشخصين بعد فترة وجيزة، حيث جرى تسليمهما إلى القوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي اعتيادي. اليوم في القدس 27 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، أيضا النقب 30، وفي إيلات اليوم 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء في 23 من أيلول من العام 2026. في أول خبر 7:07 في هذه الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. المثل أو القول المصري الشعبي المعروف: هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. تذكرون هذا، استمعنا هذا في الأفلام وبشكل كبير، وأعتقد أننا في هذه المرحلة الآن بفعل كل ما تابعناه خلال الأسابيع الماضية من نقاشات وصراعات ومناكفات. هذا كان في خان في أو خانة بمعنى أدق، ونحن الآن في مرحلة أخرى، هي مرحلة التهديد المباشر للتمثيل، بما معناه لجنة الانتخابات المركزية بغالبية أعضائها وهم أعضاء كنيست من الائتلاف سيبدأون اليوم بمناقشة طلبات الشطب للأحزاب العربية وللمرشحين، مقابل أيضا طلبات لشطب أحزاب أخرى، ولكن بفعل موازين القوى داخل اللجنة فمن الواضح أن الأمور ستذهب باتجاه الشطب. قد يكون هذا لكل الأحزاب العربية

بشكل كامل، لأنه الخطاب هو شعبوي ومتابعة هذا الموضوع مهم بالنسبة للقواعد الشعبية الانتخابية لهذا الحزب أو ذاك، حتى قد يصل الأمر مثلا إلى حزب الديمقراطيين، ولكو حتى لو كان الحديث عن حزب صهيوني ويعتمد على ما كان حزب العمل مرة. ولكن التوقعات أن يتم شطب الأحزاب العربية، على الأقل هكذا نقرأ في بعض التصريحات خاصة على المستوى السياسي. والجد كما ذكرت سينتقل إلى المحكمة العليا في الأسبوع القادم. هل المحكمة ستقلب عمليا القرار كما يتوقع البعض وكما حصل في سنوات مضت، أم بفعل تغييرات الحاصلة سياسيا وعلى المستوى الإعلامي والاجتماعي وكذلك تركيبة المحكمة وتشكيلاتها سيؤثر هذا على قرارهم، وبالتالي قد يعملون على تبني بعض المواقف ويوافقون على شطب بعض المرشحين، لا أقول الأحزاب، وإن كان كل شيء متوقع. وهنا ندخل في عملية تكهن، كيف سيؤثر هذا على المشهد الانتخابي العام وعلى نسبة التصويت وأمور كثيرة، وبالتالي لا إجابات واضحة. من يعتقد أن الأمور كما ذكرنا خلال الأسابيع الماضية هي ستكون في مسار معروف وحصل في السابق، أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى الأمور هذه المرة بشكل مختلف ولدوافع كثيرة تحدثنا عنها وسنتحدث عنها. إلى أي مدى هذا يشغل الرأي العام في البلاد؟ قد يكون نعم بالنسبة لنا، ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي فلا أحد ينظر إلينا، فخاصة ما نتابع في الأمم المتحدة تصريحات ترامب يوم أمس بالنسبة لإيران، وعلى مستوى الشرق الأوسط الاجتماع مع قادة الدول لم يغير كثيرا في واقع الحال، يعود إلى تهديداته، ولقاء كان لثلاث ساعات بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، ولكن هذا كما نقرأ هذا الصباح أيضا لم يغير كثيرا في المواقف وكذلك في الشروط لإنهاء الحرب أو الصراع. ترامب يتحدث عن اتفاق قد يتم بعد انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة، لا يستثني إمكانية توجيه ضربات عسكرية محدودة، وبالنسبة للإيرانيين حرية الملاحة ورفع الحصار وأمور كثيرة، بما معناه أن الشروط ما زالت بعيدة. ولكن هل يلتفت العالم لما يحدث في الضفة وفي غزة وعلى المستوى الفلسطيني بشكل عام؟ على مستوى التصريحات نعم، السؤال كيف سيترجم هذا في القرارات العينية؟ إذن بين شطب ونزع شرعية وفي بعض الأحيان حتى نزع الإنسانية ومواقف دولية ومنظومة مصالح تتلاقى في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، نحن هنا لمتابعة هذه الملفات وأخرى في هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: بير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: الشمس دائماً.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. وأولا الراصد الجوي، وعلى عجالة الموقع الراصد الجوي يقول الطقس اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، في القدس 27، تل أبيب ويافا 30، حيفا والساحل الشمالي 29، الجليل على 28، الناصرة 31، طبرية 32، في الساحل الجنوبي 30، النقبير 31، وفي إيلات 37 درجة. وفي المنطقة حيفا، خليج حيفا، بلاغ من شركة رافائيل للصناعات الأمنية والعسكرية تقول في بيان لها سيسمع اليوم أو ستسمع أصوات انفجارات في منطقة الكريوت في منشأة أمنية، وبالتالي الأجهزة الأمنية والشرطة ستتواجد في المنطقة، ولكن لا قلق، والحديث عن تجربة في هذه المنشأة الأمنية لسكان منطقة خليج حيفا بشكل عام. إذن شركة رافائيل تقول بأنها ستقوم بتجربة أمنية عسكرية في إطار تطوير منظومات أمنية، وعليه إذا سمعت

الفريق الإيراني، وتمت مناقشة القضايا المرتبطة طبعا في منطقة الخليج، مضيق هرمز، وكل ما يترتب على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. يقول ويتكوف بأنه انتهت جولة مفاوضات كانت بناءة وواعدة، هكذا يقول ويتكوف، وهنالك استمرار للجهود من قبل الوسطاء. في المقابل تقول مصادر إيرانية إن الشروط الأساسية ترتبط برفع الحصار، حرية الملاحة في مضيق هرمز، كذلك رفع كل أو ما يترتب بتجميد أصول إيرانية وغير ذلك من الشروط التي ما زالت مرفوضة بالنسبة لواشنطن. تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك أيضا خلال كلمته من على منصة الأمم المتحدة، يقول المشكلة هي إسرائيل وليس سوريا بالنسبة للتوصل أو إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولا يمكن لإحداث 7 أكتوبر أن تحدد سياسات دولة إسرائيل لفترات طويلة وأن تحاسب عليها سوريا. وخطاب للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يهاجم فيه إسرائيل ويقول إن حماس لم تنشط في الضفة الغربية. نتنياهو يرد عليه ويقول فقط قبل يومين قتل مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، والحديث عن المستوطن الذي تعرض لإطلاق النار عشية يوم الغفران. وأيضا نتنياهو يقول حماس تقف وراء هذه العملية ويهاجم الرئيس الفرنسي. كندا تقول بأنها ستحول 100 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين، هذا ما ورد أيضا في تصريحات لرئيس الحكومة الكندية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. 80 مليون ستكون للمساعدة الإنسانية وأخرى من أجل دعم ما سماه بالسلام والأمن. تصريحات ترامب بالنسبة لإيران، يقول الحرب ستنتهي بعد انتخابات نصف المدة أو قبل ذلك، وهنالك إمكانية لتوجيه ضربات عسكرية. وفي إيران رغم اللقاء الذي تم مع ويتكوف يقولون إن تصريحات الرئيس الأمريكي تنم عن حالة يأس وإحباط، هكذا تقول طهران في ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي.

0: حوادث الطرق للأسف لا تتوقف، وإصابة شاب في 25 من عمره بجراح خطيرة، هذا في منطقة الجنوب في حادث طرق بين 3 سيارات. تابعنا يوم أمس، من يوم الخميس حتى يوم أمس، 10 قتلى في حوادث طرق مختلفة في أنحاء البلاد، بما في ذلك إصابات خطيرة. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، وصول الرئيس الإيراني لنيويورك واستعدادا لكلمته أمام الجمعية العامة في المقابل، نتنياهو سيغادر البلاد في زيارة خاطفة، سيلقي خطاب أمام الجمعية العامة ويعود إلى البلاد، حتى الآن لا موعد مع الرئيس الأمريكي أو أي مسؤول آخر وفق المصادر الإسرائيلية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن أو أبلغ عبر وسطاء قطريين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورهام في كلمته أمام الجمعية العامة يقول إن هجوم 7 أكتوبر لا يبرر تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة أو الضفة الغربية. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: عرشية التئام لجنة الانتخابات، المستشار القضائي للحكومة تزعم أن هناك دلائل قضائية تدعم شطبة ترشيح سامي أبو شحادي لدعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل. آيزنكوت وغانس يعلنان دعمهما للشطب، والقائمة المشتركة تندد وترفض الملاحقة السياسية. الأمين العام للأمم المتحدة يقول في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما يحصل هناك. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه بأنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على

هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دول الخليج تضغط على ترامب خلال اللقاء معه على هامش اجتماع الجمعية العامة لعدم تصعيد المواجهة مع إيران وللاستمرار بالتفاوض بهدف التوصل إلى حل. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده جاهزة للقتال وإن الحرس الثوري الإيراني قد جهز نفسه لحرب طويلة الأمد، مشيرا إلى عدم إلغاء خيار التفاوض.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل نبيل السلامي، ومن العناوين البارزة هناك موقف المستشارة القضائية بالنسبة لشطب النائب السابق الدكتور سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، وتحفظها واعتراضها على بقية طلبات الشطب خاصة ما يرتبط بالمشتركة والموحدة والنائب عفر كسيف وكذلك أحزاب أخرى قدمت طلبات لشطبها. كما تابعنا في الأسبوع الماضي هنالك أيضا طلب لشطب بالديمقراطيين، وأيضا طلب قدم من قبل مجموعة من المحامين والشخصيات لشطب حزب عثمة يهوديت والصهيونية المتدينة. المستشارة القضائية ترفض هذه الطلبات، ولكن بالنسبة لسامي أبو شحادي تقول على اللجنة أن تدرس بجدية إمكانية الشطب، وهذا قد يقرأ بين السطور أو بشكل واضح أنها تدعم الشطب، وهذا يعود إلى مقال نشر في 8 أكتوبر. نحن إلى التقرير التالي.
1: موقف قضائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على سباق الانتخابات، دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية. وقالت المستشارة في موقف قدمته بالاشتراك مع المدعي العام إن الأدلة المتوافرة تثير شبهة وجود أساس قانوني لشطب أبو شحادة بدعوى تأييد الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. ويستند هذا الموقف أساسا إلى مقال نشرها أبو شحادة في 8 من تشرين الأول عام 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من النواحي العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبحسب المستشارة فإن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. لذلك دعت لجنة الانتخابات إلى فحص طلب شطب ترشيحه وفق المعايير القانونية وبعد الاستماع إلى دفاعه. في المقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب عثمة يهوديت والصهيونية الدينية والديمقراطيين، كما عارضت شطب النائب عفر كسيف. أبو شحادة رفض الاتهامات ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. ومن المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات ذات التركيبة السياسية طلبات الشطب خلال 2 يومين المقبلين، وفي حال إقرار أي منها ستنتقل الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست.
2: أولا أنا قرأت هذا الموقف من المستشارة القضائية للحكومة، وأقول لك إنه هذا موقف خطير جدا بحق المرشح رئيس حزب التجمع الصديق سامي أبو شحادي. يعني عمليا هي بمثابة لائحة اتهام ضده، ويعني يعني لولا شوي كما بقولوا بالعامية كان ممكن انه يتقدم لائحة اتهام ضده خطيرة جدا،
3: لا يستبعد،
2: بتهمة التماثل مع منظمة إرهابية ودعم منظمة إرهابية في كفاحها المسلح.
3: قد يكون هذا.
0: إذن التقرير للزميلة أسيل فرحات، وتعليق الأول كان للمحامي أيضا أسامة سعدي، تحدث في حصادنا الإخباري مع زميل نبيل سلامي، والآن معنا دكتور سامي أبو شحادي. تحياتي دكتور.
4: طبعا خير جاكي، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أولا الحمد لله على سلامتك، هل ما زلت في المستشفى؟
4: نعم إن شاء الله اليوم نروح.
0: ما الذي حصل إذا بالإمكان أن نعرف؟
4: طبعا أنا يعني وقعت يعني كنت بالفندق قبل العدالة، احنا بنشتغل على الملف تبع الشطب، فوقعت

0: وأكلت هواية بظهري، كانت شوي صعبة بس الحمد لله فيش كثر أو يعني إشي اللي بيلزم إنه نضلنا بالمستشفى، في شوية أوجاع أنا أعيش معها اليومين.
1: وأولا الحمد لله على سلامتك وهذا المهم. السؤال، أولا رفض طلب الشطب، يعني كما تابعنا ستولبرغ رفض طلب، عفوا تأجيل الجلسة، أنتم قدمتم طلب للتأجيل، رفض هذا الطلب، واليوم ستمثل شخصيا أمام اللجنة أم ستكون من خلال يعني ما يسمى بتطبيق الزوم أو عن بعد؟
0: للأسف أنا لا أعرف لماذا رفض سولبرغ، يعني أنه أنا كنت أفضل أتواجد حقيقة في الكنيست وأواجه في الكنيست، وبتخيل كنت بكرة بقدر يعني أكون، يعني لأن بعدني يعني ما طلعت من المستشفى، بس بتخيل اليوم أي ممكن أطلع من المستشفى، وكنت أفضل أني أكون وأواجه بالكنيست. للأسف سولبرغ ما بعرف يعني ليش رفض، ولكن اليوم راح أكون عن طريق الزوم.
1: والموقف دكتور سامي يتلخص بمقال لك قمت بنشره في 8 أكتوبر، على هذا يعتمدون، بما معناه أنتم كتجمع وأنت شخصيا واجهتم أعتقد غالبية الادعاءات حتى ما يرتبط بهدية الدولة وأمور أخرى قبل هذا الأمر، ونوقش هذا الموضوع عدة مرات إذا كان في اللجنة وإذا كان في المحكمة العليا، ولكن مقالك كما يبدو سيكون السيف على رقبتك سياسيا.
0: إيه للأسف أخي جاكي، المشهد كله يعني حقيقة مشهد غريب، يعني إنه تالي غوتليف وإتمر بنغفير اللي دعوا لتجويع وقطع الماء وقطع الكهرباء وقصف وتدمير وجرائم إبادة، إيه يدعوا ضد سامي أبو شحادة اللي من بداية الحرب قال لا يوجد حل عسكري ويوجد فقط حل سياسي ويجب الخروج من دوائر القتل والانتقام والعنف وبشكل واضح على مدار 30 عام من العمل السياسي. كانت مواقفنا واضحة، احنا محل انساني وديمقراطي للطرفين، الطرف الإسرائيلي والفلسطيني.
1: ولكن أنا لا أتعامل الآن مع تصريحات غوتليف وبنغفير وحتى كل المستوى السياسي، الموقف أعتقد الأهم وقد يكون الأخطر بالنسبة لك هو المستشار القضائي للحكومة التي تقول على اللجنة أن تدرس بجدية إمكانية الشطب، وتقتبس هذا المقال في عدة فقرات أنك داعم للإرهاب، داعم لما حصل في 7 أكتوبر، تشرعن هذه الاعتداءات، وعلى هذا أعتقد قرأت وتابعت موقف المستشار القضائي.
0: طبعا، وهي تقول بشكل واضح لا يوجد أي جملة في المقال تدعي يعني لكفاح مسلح أو لعمل إرهابي، لا يوجد مثل هذه الجمل في المقال. للأسف هذه كلها تفسيرات للمستشارة القضائية والعاملين في مكتبها بعيدة جدا عن الواقع، وبالرغم من أننا أرسلنا عدد كبير جدا من المقالات الأخرى بالعربي وبالعبراني وبالإنجليزي ومقابلات صحفية بكل اللغات وخطابات وندوات ومحاضرات أقول فيها بشكل واضح أننا ضد العنف وضد استعمال العنف، ونقول في المقال الذي صدر بعد عدة أيام من بداية يعني 7 أكتوبر، نقول بشكل واضح حتى شعب يناضل من أجل الحرية ويناضل يعني من أجل التحرر لا يحق له أن يقوم بأي نوع من الجرائم، يعني هذا لا يبرر ولا بأي شكل من الأشكال، والمقال لا يأتي ليبرر، والمقال لا يدعم، والمقال ونحن يعني لسنا حماس، ونحن كل ما يجب أن نقوله قلنا. ولكن المشكلة الأساس أخي جاكي بأنه لا يريدوننا أن نفكر بكلماتنا، لا يريدوننا أن نطرح الأمور كما نراها نحن، يريدون أن يطرحوا علينا رواية واحدة بشكل واضح أن نتبناها كلها بمفرداتهم بكلماتهم، وأن نتجاهل ما يجري في غزة، وأن نتجاهل بأن هناك جرائم أيضا.
1: نعم، ولكن يعني من يقرأ، وأنا أطلب منك أستاذ سامي أن يعني كما قال لي أحد الزملاء أمر أن تفكر بالمنطق الإسرائيلي الموجود الآن لا أن تقبله، وأنت تريد وأنت سياسي وتريد أن تكون داخل الكنيست وبالتالي تأتي وتنشر هكذا أمور. نعم، قد يتم تجاهل كل ما كتبته بعد ذلك، ولكن علينا أن نحاسبك على ما ذكرته بعد أقل من 24 ساعة من الأحداث وفي خضمها. كيف يمكن للمنطق الإسرائيلي

0: للعام المينستريم أن يقبل بهكذا توجه؟
1: أخي جاكي، أولا أنا قلت بشكل واضح بأنه لو أنا كنت أعرف يعني حجم الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر لما كتبت ولا ما نشرت هذا المقطع. أنا لا، نحن الآن نتحدث
0: يعني أنت عم بتقول لي في إعادة حسابات أنا أخطأت؟
1: طبعا أنا قلت، أنا كتبت هذا الكلام. هذه ليست مواقف يا أخي جاكي، وللأسف الحساب أستاذ جاكي يأتي الآن على ما لم أقله وما لم أكتبه. يعني الغضب الكبير لدى المستشارة القضائية هو على ما لم يكتب بالمقال، لأنها كانت تريد أن أكتب بكلماتها وبرؤيتها وبتحليلها بعد عدة سنوات. طبعا لو كنت أعرف ما أعرفه الآن لما كتبت ولما نشرت.
0: نعم، والسؤال يعني أنا أنت ستكون اليوم في محاكمة أعتقد ميدانية، هذا واضح، ولكن سيطلب منك أن تعرف حركة حماس، أن تعرف ما الذي حصل في 7 أكتوبر إلى جانب الإدانة. لا أعلم إلى أي مدى هذا سيغير المواقف في اللجنة، ولكن مثلا كيف تعرف حركة حماس؟ اسمح لي أن أتحدث بهذا المنطق، ولكن هذا ما سيكون، لا أريد أن أكون يعني في موقع بروفا، ولا كيف سيتم التعامل معك اليوم وهذه الأسئلة التي ستطرح علي، كيف ستجيب؟
1: أولا جاكي، مهم أنه نشرح للناس أنه لجنة الانتخابات هي لجنة مشكلة من الأحزاب السياسية، هي ليست لجنة موضوعية ولا لجنة مهنية، ولذلك أصلا لا نتوقع أن تكون هناك محاكمة عادلة. هناك قرار سياسي، هناك مصلحة بشطب سامي أبو شحادي أو بشطب التجمع أو المشترك أو الموحد. هناك خوف جدي حقيقي لدى بن غفير وغوتليب ونتنياهو وآخرين، بأن واضح أن هناك يعني حراك سياسي كبير جدا في مجتمعنا، والحديث الآن على رفع نسبة التصويت بشكل جد، وهذا العامل الأهم في منع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى. ولذلك نرى كل طلبات الشطب ونرى كل هذا التحريض، وأنا باعتقادي سيستمر. كان هناك شطب أو لم يكن هناك شطب.
0: نعم، ولكن ماذا سيكون خط الدفاع اليوم مثلا؟ هو تعريف حركة حماس، رفض ما حصل في 7 أكتوبر. يعني أنا أفهم أنه النتيجة شبه واضحة أو واضحة تماما، لأنه أيزنكوت وغانتس، أيزنكوت على الأقل على مستوى التصريح لأنه غير ممثل في اللجنة، غانتس كحولفان ما زال موجود وله تأثير، بقية الأحزاب الائتلاف داعمة، بما معناه شطبك هو حقيقة واقعة في اللجنة اليوم.
1: وقد يشطب آخرون أيضا اليوم في اللجنة.
0: صحيح.
1: لا نتوقع من لجنة انتخابات سياسية في الكنيسة الموجودة، وأيضا كما كان أيضا في السابق للأسف الذي يعني دعم بنيامين نتنياهو بهذا الشكل الكبير في المجتمع الإسرائيلي وأعاده مرة تلو الأخرى لرئاسة الحكومة، هو غياب قائد جدي حقيقي يطرح بديل آخر عما يحمله نتنياهو. يعني هذه التصريحات العنصرية.
0: فقط بدي أبلغك أنه الآن حزب إسرائيل بيتينو ليبرمان أعلن عن دعم شطب القائمة الموحدة والقائمة المشتركة في بيان صدر قبل لحظات.
1: بتخيل لم يفاجئك ذلك؟
0: لا لم يفاجئني، واضح. السؤال ماذا بعد؟ يعني الشعور العام أنه المحكمة العليا أيضا ستقبل هذه الطلبات أستاذ سامي وأنت ستكون خارج القائمة، هل هذا السيناريو بالنسبة لك واقعي ويمكن أن نقول حقيقي؟
1: شوف أخي جاكي، إذا القرار سيبقى، إذا النقاش في المحكمة العليا سيبقى نقاش سياسي غير موضوعي غير مهني بعيد عن القانون، لما طبعا هذا السيناريو متوقع يعني، ولكن أنا باعتقادي ما زال هناك بعض العقلاء في المحكمة العليا. سامي أبو شهادي لديه تاريخ 30 عام أستاذ جاكي من العمل السياسي، 30 عام من النقاش السياسي، من كتابة المقالات باللغات المختلفة، تصريحات مختلفة، عمل أمام وسائل الإعلام بكل اللغات، ندوات سياسية، محاضرات محليا عالميا. وإذا جماعة ما قدروا يلاقوا بالثلاثين سنة هذول أي إشي تاني غير المقال الغير موفق، وأنا أقول أنه مقال غير موفق. أوكي. ولو كنت أعرف ما أعرفه الآن لما كتبت مثل هذا.
0: هل مثلا ستدين، أنا أسألك أسئلة بالمنطق اللي ستدين حركة حماس، ستدين 7 أكتوبر، كيف ستحاول أن تدافع عن نفسك أمامه اليوم؟
1: أولا أخي، أنا أولا بدون علاقة لليوم، أنا كتبت ضد اللي صار في 7 أكتوبر بعد عدة أيام ونشرت المقال وبعثت المقال للجنة. يعني الأمور كمان موجودة.

0: موجودة أمامهم. إحنا ولا مرة كنا مع جرائم.
1: طيب دعني أنتقل إلى خطوة إلى الأمام. في حال اتخذ القرار بالشطب اليوم ستذهبون إلى المحكمة العليا والمحكمة العليا تتبنى موقف اللجنة، كيف سيكون موقف سامي أبو شحادي؟ هل ستدعو إلى المقاطعة؟ هل ستدعو إلى عدم إلى يعني كوادر التجمع الجلوس في بيوتهم؟ كيف سيكون الموقف؟
0: بس جاكي أنا موقفي في حال تم الشطب اليوم إنه يجب أن يكون هناك اجتماع سريع طارئ للمكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. بدنا نشوف كيف بده يطلع القرار وماذا ستكون التبريرات قبل أن نقرر إذا بدنا نروح على العليا ولا ما بدنا نروح على العليا. أنا بفكر إنه
1: عفوا يعني ممكن تقول لي إذا طلع القرار اليوم بالشطب ستدرسون إمكانية الذهاب إلى العليا، هذه ليست نتيجة حتمية؟
0: طبعا ليست نتيجة حتمية أخي جاك.
1: ليش؟ لأنه قد تكون الفرص هناك أيضا ضئيلة وتشطبك المحكمة.
0: لا يوجد، شوف أخي جاك، إذا لا يوجد هناك مساحة للحوار وللنقاش بشكل موضوعي ولا يوجد توقع بأن هناك سيكون يعني حدود اللعبة، حدود النقاش هي القانون، نعم علينا أن نراجع ذلك.
1: وعندها؟
0: وعندها قد نفكر أن لا نذهب إلى المحكمة العليا.
1: ويبقى الشطب على حاله لك وللحزب ولا فقط لسامي أبو شهر؟
0: قرر المحكمة العليا ما تريد.
1: وعندها ماذا ستكون دعوة مثلا من يسمعك من الكوادر والنشطاء ومن يفكر يعني ماذا، أن نجلس في البيت أم نصوت بأي حال من الأحوال؟
0: هذا بحاجة إلى نقاش جدي معمق في المكتب السياسي. نعم نعم يعني لمثل هذه القرارات هناك أبعاد، ولكن على الجميع أن يفكر في هذه الأبعاد، على الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار ماذا يعني أن تشطب مرشح أو حزب أو قائم. يعني هذا أمر خطير جدا.
1: نعم هذا أمر خطير، ولكن ما هو أبعد من ذلك أستاذ سامي؟ هل الحزب أهم من مجتمعنا وأما أهم من ما نعيش اليوم؟ يعني أنت
0: طبعا لا.
1: يعني هل تعيد وتتوج بنغفير وغوتليب التي ستريد أن تكون وزيرة القضاء وبنغفير وزير الأمن والأمن القومي ويعود نتنياهو إلى سدة الحكم؟
0: أنا أولا أنا لا أنتخب لا غوتليب.
1: واضح، ولكن سؤال القرارات على مستوى الحزب.
0: ما أنا بقول أنت صرت فارض أنه في قرار معين. أنا عم بقول أنه يجب أنه يكون في تفكير بالقرار، يجب أن تناقش الأمور في العمق، يجب أنه يجتمع المكتب السياسي وأن يناقش ماذا يعني ذلك وما هي تبعات ذلك، ويعني ما هو المفيد لمجتمعنا، ما هو الصحيح لمجتمعنا. يعني يجب أن لا يعني مش لازم نتحرك بشكل أوتوماتيكي، يجب أن نفكر
1: وسننتظر النتائج. وأنت تقول هذه الجلسة يعني لكم كمكتب سياسي مباشرة بعد القرار، لن تذهبوا مباشرة وبشكل أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا لأنه هذا بحاجة إلى دراسة، هذا ما تقول لي؟
0: هذا ما أقوله. نعم
1: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والحمد لله على سلامتك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن الدكتور سامي أبو شحادي، وبعد طلب الشطب والنقاش المرتقب اليوم في لجنة الانتخابات المركزية، يقول عبرت عن أسفي وأخطأت في المقال الذي نشر في 8 أكتوبر، وعبر فيه عن ما حصل هناك في عدة نقاط. اعتبرت المستشار القضائي للحكومة أن ما ورد في هذا المقال عينيا يشكل يعني دعم لما وصف بالر إرهاب ولما حصل في 7 أكتوبر. استمعنا إلى وجهة نظر الدكتور سامي أبو شحادي، ولكن يقول أيضا في حال تم الشطب كما استمعنا وهو متوقع، لأنه قبل قليل أيضا بيان صدر عن حزب إسرائيل بيتينو الذي يدعم الشطب الأحزاب العربية بجملتها بشكل كامل، بما معناه أنه هنالك أغلبية الآن في لجنة الانتخابات دون العلاقة حتى للائتلاف. الائتلاف موجود وله أغلبية، غانتس ينضم لحزب للائتلاف في شطب أبو شحادي، لا نعلم الموقف بالنسبة لبقية الأحزاب، ولكن إسرائيل بيتينو تدعم طلبات الشطب للموحدة وللمشتركة كما استمعنا، وهذا ما ورد قبل قليل. ويقول الدكتور سامي أبو شحادي في حال تم الشطب اليوم كما هو متوقع سيلتئم المكتب السياسي ليتخذ القرار، هل سنذهب في اعتراض على هذا القرار واستئناف إلى المحكمة العليا، خاصة في ظل تخوف الجهات عديدة أيضا قضائية من أن تقبل المحكمة جزء

0: جزئيا طلبات الشطب وتحديدا بالنسبة لسامي أبو شهادي، بقية الأحزاب قد تكون إشكالية لشطبها بفعل موقف المستشار القضائي الذي عبرت عنه بشكل واضح أنها ترفض الشطب للمشتركة والموحدة وعوفر كسيف وبقية الأحزاب. إلى فاصل ونعود.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
4: لا، ليش خاص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعة مش ملحق حال، بدي شوية نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: نعود أعزائي المستمعين لمحاور أول خبر، وسنعود إلى موضوع الشطب وما سيناقش اليوم أمام لجنة الانتخابات، ولكن إلى قضية أخرى أيضا كانت في مقدمة ملفات يعني مجتمعنا وتحديدا في مجد الكروم ومحيطها في الأسبوعين الأخيرين، بالنسبة للنقطة الاستيطانية أو البؤرة في محيط البلدة. ومدير عام الكيرين كيامة الصندوق القومي أعلن يوم أمس أيضا في منشور رسمي على صفحته بأنه قام بجولة في محيط مجد الكروم، ويقول: بعد دراسة معمقة قمنا بتغيير الطاقم الذي سيكون أو يشرف على المراعي هناك. هذه المراعي ستكون في أراض خاصة أو تابعة للكيرين كيامت بشكل كامل، بعيدة عن الخط الأزرق أو منطقة نفوذ مجد الكروم، ولكن ستقام هذه البؤرة تحت شعار مرعى، وهذا بالتعاون مع ما يسمى بمنظمة الحارس الجديد، وهذا ما أعلنته الكيرين كيامت من خلال مديرها العام يوم أمس مساء. نحن نعود إلى مجد الكروم. سيد رؤوف حمود، اللجنة الشعبية، تحياتي، صباح الخير.
1: صباح الخير خزاكي. صباح الخير.
0: اجتمعتم مساء أمس، هذا الآن خارج نطاق مجد الكروم، ولكن هل هذا معناه أنه الأمور انتهت فلتفعل كيرين كيامت ما تريد في المنطقة؟
1: نعم، يعني امبارح طبعا تابعنا منشور المدير الكيرين كيامت وشفنا شو كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، لا يبدو أن القضية ما انتهتش أخي جاكي، لأنه المنشور بحد ذاته مقلق جدا ومشبوه جدا، لأنه يعني واضح أن هناك مشروع استيطاني في منطقة الجليل. صحيح، ربما يعني يكون الموقع الجديد يمكن بعيد، هو بصرح أنه 400 متر، وإحنا راح نفحص فعلا إذا كان في منطقة نفوذ مجد كروم ولا لا، مش أكيد أنه خارجها، يعني يجب الفحص. طبعا إحنا بحاجة خلال هاي الأيام القريبة جدا أنه إحنا نفحص، لكن المقلق جدا أنه نعم يبدو أن هناك من كتابة إيال في هذا المنشور، يبدو أن هناك في مشروع استيطاني تعاون مع ما يسمى بالحارس الجديد لشميرة حداش، أيضا جدا مقلق، لأنه واضح أنه هناك في يعني واحدة من أهم أهداف هذه المنظمة أيضا تعزيز الاستيطان على الحدود وحماية الأراضي من التحديات ومن المخاطر. تصور أخي جاكي، ويبدو أنه فقط تم استبدال طاقم بطاقم، يعني بدل المستوطنين اللي كانوا جاءوا من الضفة الآن هذا ما يسمى بشميرة حداش، لكن الفكرة الاستيطانية أو المشروع الاستيطاني أعتقد أنه قائم، ويجب فحص الموضوع ومتابعة الموضوع. أعتقد أن أخي جاكي الموضوع صحيح أنه الآن ليس يعني غير متعلق فقط في مجد الكروم، لكن أيضا يعني متعلق في مجتمعنا وموضوع الاستيطان في الجليل.
0: كيف سيكون مسار بين قوسين الرد بالنسبة لكم؟ يعني في الملف الأول كان واضح أنه في تعدي على منطقة نفوذ مجد الكروم، في هناك تعدي على ملك خاص لبعض المواطنين وأصحاب الأراضي وتحدثنا معهم، كان في يعني كان في قضية فيها أيضا بعد قضائي، إلى جانب أمور أخرى ذكروها أنهم لم يتم الاتفاق على هذا الحضور البارز لهذه المجموعة من المستوطنين. الآن بقول لك لا، هو مراعي بموافقتنا مع بالتعاون مع الحارس الجديد هذه المنظمة، سيكون تواجد محدود، وبالتالي لا ادعاءات قانونية لكم لمواجهة هذا المخطط.
1: هذا الأمر يجب أن يفحص أخي جاكي من كل النواحي قانونيا أولا. يعني إحنا اليوم إحنا والمجلس المحلي سنطلب من الكيرين كيامة الاتفاق والتصريح حول إقامة هذا الموقع الجديد، وفعلا أخي جاكي يعني سنصعد إلى المنطقة وسنفحص إذا فعلا الموقع هو معد فقط للنشاط الرعوي، يعني فقط من أجل الرعي، أما هناك نية لإقامة أيضا بؤرة استيطانية أو نشاط استيطاني دائم. تخوف أهالي مجد كروم أخي جاكي كان من تحول هذه البؤرة إلى موقع استيطاني دائم، وأعتقد أن كل الأمور التي تصرح وغير تصرح تقول أن هناك يعني هناك نوايا استيطانية في منطقة الجليل وتهويد الجليل، فقط ما كتبه فقط للتهدئة، ما كتبه في آخر المنشور يقول أننا لن نرضخ لأي ضغوطات. يبدو أن هناك ضغوطات ليس فقط من قبلنا، كانت ضغوطات شعبية وقانونية، يبدو أن هناك ضغوطات أيضا من جهات استيطانية أو جهات حكومية أو وزارية تضغط على الكيرين كيامت لتشجيع الاستيطان في منطقة الجليل، وهذا ما كتبه بنفسه في آخر المنشور.
0: هنا السؤال، يعني أنت تقول الآن هي القضية قضيتكم في مجلس كروم إذا كان هذا في محيط البلد، أم هذه قضية تعيد الملف إلى مربع أساسي وهو اللجنة المتابعة واللجنة القطرية ومؤسسات مجتمع مدني؟ لأنه القضية الآن ليست فقط قضية مجلس كروم.
1: صحيح، أنا واثق معك أخي جاكي، القضية ليست قضية مجد الكروم، هناك مشروع استيطاني. أنا فحصت أخي جاكي أنه بهذا العام تم الاتفاق، في هناك اتفاق بين الكيرن كيمت وشميرة حداش بثلاثين مليون شيكل حول تعزيز الاستيطان في مناطق حدودية والمحافظة على الأراضي ومنع التعديات. لا أفهم معنى يعني منع التعديات على الأرض واستيطان، تشجيع الاستيطان في مناطق الحدود واضح، لكن يبدو أنه فقط تم الاستبدال طاقم بطاقم، لكن الهدف الاستيطاني هو موجود. وأعتقد أن نحن،
0: ولكن أين الفرق أستاذ رؤوف؟ يعني يقول لك في الكيرن كيمت وحتى رئيس مجلس إقليمي مزجاف، واستمعنا لعدة جهات، أنه في المنطقة هناك في العديد من المزارع ليهود وعرب على فكرة، اللي عندهم مواشي وعندهم حظائر وعندهم يعني مشاريع زراعية اقتصادية ولم تشكل مشكلة لأحد، هي مصدر رزق ومصدر عمل. ما الذي يختلف؟ فقط شكل الحضور؟ يعني هذا حتى نفهم على ماذا الاعتراض، لأنه في ناس عرب وفي ناس من قرى حواليكم وفي ناس من قرى تعاونية يهودية عندهم مزارع وعندهم مساحات للرعي وعندهم أبقار ومواشي، وما حدا اعترض على هذا الأمر.
1: صحيح، الرعاة اللي بيستخدموا الأرض فقط لهدف الرعي بيكون الاستخدام الأرض هو مؤقت، وما بيقيموا منشآت كيف كانت البؤرة الاستيطانية، وما بيكون في مستوطنين من الضفة. وهذا تخوف إنه تتحول هذه، يعني من صعد إلى منطقة الروس في مجد كروم ويعني شاف أمامه أخي جاكي ما يحدث هناك، يعرف أن القضية ليس قضية رعي، قضية رعي يكون هناك راعي ليس أصلا بحاجة لمستوطنين لإقامة الخيام أو إقامة منشآت للمواشي، لكن وجود المستوطنين والآن وجودها شمير حداش يدل على أنه فعلا في مشروع استيطاني. أعتقد أخي جاك في النهاية يجب أن يكون يقظين جدا متأهبين، لأنه واضح أن يعني تصرفات الكيرن كيمت ومن يقف وراءها يعني يثير كثير من الشبهات حول فعلا النوايا. إذا كانت هناك فقط استخدام للرأي يعني لا أعتقد أن هناك مشكلة، لكن التعاون مع شميرة حداش أو التعامل مع المستوطنين وما سيكون على الأرض أخي جاكي، وهذا الأمر الأساسي، سنفحص ما سيقام على الأرض وعندها سنقرر كيف
0: يعني عمليا كيف ستترجم الأمور على الأرض. هل هنالك أي حوار بينكم أو السلطة المحلية مع كل هذه الجهات، أم هو بين قوسين للأسف حوار طرشان، يعني كل شخص الآن في موقعه ولكن لا تبادل للمعلومات وأيضا يعني وجهات النظر؟
1: فإحنا في السابق كان في هنالك رسائل واتصالات مع بين السلطة المحلية والكيرن كيامت. الآن فقط إحنا بالأمس يعني بآخر النهار شفنا منشور مدير الكيرن كيامت، أعتقد أنه اليوم المجلس المحلي سيرسل رسالة لمدير الكيرن كيامت ويستفسر.

0: حول طبيعة هذا المكان الجديد والأهداف من ورائه. على الصعيد الشعبي نحن أيضا سنتابع وسنرى ما سيكون على أرض الواقع هناك في تلك المنطقة. طبعا لغاية الآن لا نعرف بالضبط أين هذا الموقع الجديد.
1: على كل نحن سنتابع كيف ستترجم الأمور على أرض الواقع كما ذكرت ونكون على تواصل. يعني عمليا لا خطوات الآن يعني بالنسبة لكم ومتابعة ورصد لما يحدث، لأن إمكانية الذهاب إلى المحكمة لا تملكون الكثير من المواد، وأيضا شعبيا لم تطلبوا العودة إلى الموقع هناك لأنكم لا تعرفون إذا التواجد سيكون على أراضي مجد كروم.
0: صحيح بالضبط أخي جاك بالضبط.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة. شكرا. تحياتي لك أستاذ روف حمود اللجنة الشعبية في مجد الكروم. شكرا لكم.
2: افتح عفاك يروج يا بدور، راق النهار والشمس غدرتنا، مرشقي لكم الرع القرقور، نحن سبقنا يا

0: غير شكل عن شبان ضيعتنا بألف خير وعايشين بسرور ومغمس بالدم لقمتنا.
1: ومغمس بالدم لقمتنا غنى وديع الصافي. واستمعنا إلى الأستاذ رؤوف حمود اللجنة الشعبية في مجد الكروم بعد البيان الذي صدر يوم أمس عن مدير عام الكيرين كيامت الصندوق القومي يقول وهذا على فكرة كتبوا قبل يوم الغفران حتى نكون واضحين ونشرنا ذلك في إذاعة الشمس بأنه هنالك يعني نية وقرار بالعودة ولكن بشكل مختلف. يقول غير مستفز بتواجد محدود أن يكون الهدف هو رعي المواشي لأنه هذا مهم أيضا للطبيعة هناك ولأمور أخرى ترتبط ببيئة المنطقة ويريد أن يطبق هذا المشروع بشكل كامل ولكن بتواجد غير مستفز وبالتعاون مع ما يسمى بحركة الحارس الجديدة، حركة شكلت في السنوات الماضية للدفاع عن المزارعين والمراعي وغير ذلك من الاعتداءات، وهذا ما تريد الكيرين كيامت تطبيق الآن على الأرض. وفي مجد الكروم كما ذكرنا يتابعون هذا الموضوع عن قرب. البعد القانوني أيضا غير واضح لأنه تقول الكيرين كيامت هذه المزارع أو المزرعة ستقام على أراضي خاصة كتابع للكيرين كيامت، لا ترتبط بمجد الكروم لا بمنطقة النفوذ ولا بأراض خاصة وبعيدة عن المنازل. سنتابع في هذا المشهد. نصل إلى ختام الساعة الأولى، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار ونعود نلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. الزميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحية لكم جاكي خوري. نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، تحياتي، إلى اللقاء.

0: بابا اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية اسا، الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشمس دائماً

الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي النائب سامي أبو شحادة في حديث خاص لإذاعة الشمس إنه في حال قررت لجنة الانتخابات المركزية اليوم شطب ترشحه كما هو متوقع، فسيدعو إلى عقد جلسة للمكتب السياسي للحزب لبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا والاستئناف على القرار. وأوضح أبو شحادة أن الاستئناف لن يكون خطوة تلقائية، بل سيخضع لجملة من الاعتبارات من بينها المساحة القانونية التي ستتيحها المحكمة العليا للحزب لعرض موقفه ومواجهة قرار الشطب. وأكد أبو شحادة أنه يعتبر المنشور الذي نشره في 8 أكتوبر خطأ، مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف ووضحه في عدد من المقالات التي نشرها لاحقا. يأتي ذلك في وقت أعلن حزب إسرائيل بيتينو صباح اليوم تأييده طلبات شطب القوائم العربية من خوض انتخابات الكنيست. إلى ذلك، وبقاء في شؤون الانتخابات، أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل قبل 35 يوما من انتخابات الكنيست، تصدر حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت الخريطة الحزبية ب 23 مقعدا مقابل 20 مقعد للليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا. وفقا لنتائج الاستطلاع، حصل حزب يحد برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا. وفي القوائم العربية حصلت القائمة المشتركة على 7 مقاعد متراجعة بمقعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وبذلك تحصد القائمتان العربيتان معا 12 مقعدا. أعلنت شركة رافائيل المتخصصة بالأسلحة أنها ستجري صباح اليوم اختبارا مخططا ومضبوطا في موقع معهد ديفيد بمنطقة الكريوت قد يسمع خلاله دوي ضجيج. وأكدت الشركة أن أجهزة الطوارئ والأمن ستوفر تحديثات بشأن أي حادث فعلي. أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على مشتبه بهما بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة غور الأردن، وذلك بعد أن رصدت وحدات المراقبة التابعة للجيش تحركات مشبوهة في المنطقة. وأفاد الجيش بأنه بشر بعملية مطاردة وألقى القبض على الشخصين بعد فترة وجيزة، حيث جرى تسليمهما للقوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الخميس إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستمر ساعات معدودة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، فيما يكاد برنامجه يخلو حتى الآن من لقاءات بارزة. ويقول مكتب نتنياهو أن تقليص الزيارة جاء على خلفية اعتبارات أمنية وخشية من محاولة استهدافه. إلى ذلك، وفي شؤون متصلة، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤل باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه برؤساء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ترامب في بداية الاجتماع أنه يعتقد أن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. إلى ذلك، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسطاء قطريين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جبهة المقاومة وفق تعبيره. ويمثل الاجتماع الذي تواجد فيه وزير الخارجية الإيراني أول عرض إيراني مباشر معلن لشروط إعادة فتح المضيق في إطار الاتصالات الجارية في نيويورك، في وقت تحاول فيه أطراف وسيطة إعادة فتح المسار السياسي بين واشنطن وطهران. بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عبر وسطاء تنقلوا بين الطرفين على مدار اليوم. وأشار ويتكوف إلى أنه تم اختتام

0: كل من المحادثات بنجاح، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي اعتيادي. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس 27 درجة مئوية، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب أيضا 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية اليوم. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية، صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لأول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أسعد الله صباحكم جميعا، ونحن في ساعة ثانية. في الساعة الأولى تابعنا في محورين أساسيين الحديث مع دكتور سامي أبو شحادي ومن المستشفى بعد أن تعرض لحادث وخضع للمراقبة الطبية. لن يمثل اليوم أمام اللجنة بشكل وجاهي، وإنما من خلال ما يسمى بالدائرة التلفزيونية المغلقة عن بعد لمناقشة طلب الشطب الذي قدم ضده وضد القوائم العربية وأحزاب أخرى. هذا سيناقش اليوم أمام المحكمة أمام لجنة الانتخابات المركزية. وفي تطور من الساعة الأخيرة، حزب إسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان داعم لطلبات الشطب للقائمة المشتركة والقائمة الموحدة كما ورد في بيان الحزب. أيزنكوت عبر عن دعمه لشطب أبو شحادي، وأيضا حزب وغانس كحول لافان، وهذا معناه أغلبية واضحة جدا في لجنة الانتخابات المركزية، ليس لشطب أبو شحادي فقط، ولربما للأحزاب العربية، لينقل الملف بعد ذلك إلى المحكمة العليا. ولكن كما استمعنا من الدكتور سامي، قرار الالتماس أو الاستئناف للمحكمة العليا لن يكون على الأقل بالنسبة له أمر مفهوم ضمنا، وإنما يناقش في المكتب السياسي، وقد تتخذ عدة قرارات في هذا الموضوع. ما معناه مثلا رفض الاستئناف وأن تبقى الأمور على حالها، بما معناه إذا اتخذ القرار بالشطب، ولهذا انعكاسات عديدة. نتابع في هذا الملف مع رئيس القائمة المشتركة الدكتور بروفيسور يوسف جابرين. بروفيسور يوسف، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي والمستمعين والمستمعات.
0: زميلك يقول ومتوقع اليوم طلب الشطب أن يمر وبأغلبية كبيرة تحديدا بالنسبة له، ولكن لا تتوقع أن نذهب مباشرة إلى المحكمة العليا. أسألك حقوقي ومحاضر في القانون، هل المحكمة العليا هي طوق النجاة الأخير؟
1: الحقيقة بالقبعة الحقوقية جاكي، يعني إذا ما نظرت إلى كل ما تم تقديمه إلى لجنة الانتخابات، سواء ضد المشترك عموما، ضد الموحدة، ولكن أيضا تحديدا ضد سامي وضد عوفر، يعني زميلين في القائمة المشتركة، لا يوجد أساس قانوني بحسب المعايير الموجودة حاليا للشطب. طبعا جلسة اليوم، نحن أمام يوم طويل في لجنة الانتخابات المركزية، نحن الآن في الطريق يعني إلى جلسات هذه اللجنة. جلسات اليوم متوقع أن يكون شطب، هنالك أغلبية في اللجنة للليكود ولعثمة يهوديت، والآن سمعنا أيضا إسرائيل بيتينو. لذلك يعني في نهاية النهار جاكي، المشتركة والموحدة وعوفر وسامي، الكل يعني الآن سيكون عمليا في عداد المشطوبين بحسب يعني قانون أساس الكنيست، مما يعني أن الموضوع سينتقل أوتوماتيكيا إلى محكمة يعني العدل العليا. ومهم للتوضيح جاكي، بما يتعلق بشطب بمرشحين كأفراد، الموضوع ينتقل بشكل أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا.
0: يعني ما تقوله لي أنه القرار ليس مرتبط بالمكتب السياسي لهذا الحزب أو ذاك، بعد الشطب مباشرة ينقل إلى المحكمة العليا، حتى لو الطلب أو الجهة المشطوبة بين قوسين لا

0: تريد هذا الاستئناف؟
1: بما يتعلق بشطب قوائم يجب تقديم استئناف عمليا، استئناف للانتخابات إلى المحكمة العليا. بما يتعلق بشطب أشخاص أو مرشحين، يعني الملف ينتقل إلى المحكمة، إلى المحكمة العليا. ولكن بطبيعة الحال يعني يمكن للطرف الذي تم شطبه أن لا يدافع عن نفسه أو أن لا يوكل محامي ليدافع عن نفسه، وهذا قد يكون موقف معين. الحقيقة يعني جاكي، إذا يعني أنا طبعا كان لي حديث أيضا مع هذا الصباح مع سامي بكل هذه القضايا، وقلت نحن يعني الأمر يتوقف ماذا سيكون الطابع الغالب على النقاشات في المحكمة العليا. هل سيكون الطابع القانوني البحث، فبالتالي بهذه يعني بهذا التوجه برأيي لا يوجد أساس قانوني لشطب حتى يعني مرشحين. وطبعا الآن يعني الأعين يعني تتجه إلى قضية شطب سامي. ولكن إذا كان يعني النقاش الطاغي هو بطبيعته نقاش سياسي بالتحديد ما بعد 7 أكتوبر، هنا بلا شك ستكون إشكالية بالذات بعد
0: نعم. السؤالي بروفيسور يوسف جبارين، يعني أنت أعتقد أعطيت العنوان أنه، وهذا واضح للجميع، أنه اللجنة اليوم ستشطب الأحزاب وكل ما يحدث. السؤال برأيك، ما هي الفرص أمام المحكمة العليا بتركيبتها الحالية بالتوجه العام؟ وهل يمكن أن تقول طيب لنضحي بسامي أبو شحادي ونبقي على القائمة المشتركة بمركباتها وبقية الأحزاب، ولكن علينا أن نقدم شيء لليمين فنقدم سامي أبو شحادي؟
1: نحن في القائمة المشتركة مع الزملاء في عدالة، مع الأخوة في التجمع يعني الوطني الديمقراطي، نعمل جاهدين لمنع الشطب، وهذا هو الأساس. يعني لا يوجد ما نقدمه. أنا برأيي المسألة بتاتا ليست مسألة شخصية، وأوضح ذلك يعني أيضا بشكل واضح في الموقف الذي صدر عن القائمة المشتركة. نرى باستهداف سامي واستهداف لكل القائمة المشتركة، استهداف لكل عملنا السياسي. ومن الواضح جاك أن أي يعني شطب قد يصادق عليه في المحكمة العليا بهذه الانتخابات سيفتح المجال طبعا إلى استمرار يعني هذه المحاولات الشطب أيضا في المستقبل، وستكون عمليا يعني سابقة يعني لم تحدث من قبل.
0: ولكن حصل في السابق أن المستشار القضائي دعم طلبات شطب، وأعتقد حصل هذا في ملف مع دكتور عزمي بشارة، كان روبينشتين وكان حيشن رئيس لجنة الانتخابات وكان القاضي براك رئيس للجنة للمحكمة العليا. الآن الصورة مختلفة، ولكن أسألك في موقف المستشارة ماذا يعني بالبعد القانوني القضائي بروفيسور يوسف أن تنظر اللجنة بجدية؟ يعني هل هنالك تفسير لهذا المصطلح قضائيا؟
1: المقصود بموقف المستشارة القضائية، وأنا برأيي يعني في الإعلام تم تداوله وكأنه موافقة على الشطب، أنا لم أرى ذلك. أنا قرأت يعني كل موقف المستشارة القضائية، هي لم توافق على الشطب، هي فقط قالت أن ما سمعناه حتى الآن من سامي غير كافي، ومهم أن تستمع إليه يعني بعمق اللجنة اليوم. المقصود جاكي يعني لو قلنا فرضا أن هنالك تصريح معين أو مقال معين قد يفهم منه دعم أو تماهي مع منظمة إرهابية كما يقول القانون، نتحدث عن قانون أساس الكنيست، هل هذا بحد ذاته كافي أمام سنوات طويلة من يعني المواقف السياسية الواضحة، من المقابلات، من المقالات، ولسامي يعني هنالك مواقف معروفة له للتجمع، ولكن أيضا
0: نعم وذكر ذلك،
1: وهذا واضح بالعديد من المواقف. لذلك يعني موقفنا، وهذا أيضا بعد حديثي مع يعني المحامي دكتور حسن جبرين، يعني موقفنا واضح. حتى لو كان ذلك يعني إشكالية معينة في مقال لواحد، لا يمكن أن يعني أن تحكم من الناحية القضائية على الأقل، طبعا أكيد من الناحية السياسية
0: نعم. ولكن القول الفصل في هذه الحالة بروفيسور يوسف، إذا أخذنا كل مواضيع الشطب سابقا نوقشت في كل تفاصيل أمام المحكمة العليا رغم الخلاف الذي يعني برز الآن في التركيبة، ولكن حتى موضوع يهودية الدولة وموضوع قضايا كثيرة، الفرق أنه كما يبدو، أنا صححني إذا أخطأت، أنه المستشارة القضية تبني موقفها الجديد بين قوسين على مقال نشر في 8 أكتوبر، بما معناه ما كان قبل 7 أكتوبر تم التعامل معه في عدة ملفات وفي عدة قضايا، وبالتالي لا يمكن أن نبني عليه، نبني على ما حصل بعد 24 ساعة في 8 أكتوبر، وهنا عمليا بيت القصيد.
1: صحيح. الآن الإشكالية الأساسية من الناحية القانونية فعلا هي ما تم يعني التعبير عنه ما بعد 17، برأيي

0: هذه أول مرة أيضا يصل الموضوع إلى المحكمة العليا ما بعد 17، وبالتالي يعني السؤال الأساسي سيكون كيف سيتعامل القضاء مع هذا الموضوع. إذا كان الموقف الأساسي يأتي من يعني على من أساس سياسي، من الواضح أن هذا يعني سيأخذ القضاء باتجاه الشطب. ولكن إذا ما نظرنا فعلا إلى المعايير التي كانت حتى الآن، إلى المعايير القضائية والقانونية الموجودة، أنا أقول لك بوضوح لا يوجد أي أساس للشطب. ولكن وهذا هو الأساس برأيي، إذا ما أخذنا الصورة الأوسع، الحديث عن أقلية قومية لها مواقف تختلف عن الأغلبية، لها مواقف تختلف أيضا عن الإجماع الصهيوني الموجود في الدولة. إذا ما أخذنا هذه الجزئية بأن يعني لممثلي الأقلية العربية في إسرائيل يجب أن يكون هناك متسع من حرية التعبير، من إبداء نقد، من إبداء آراء قد تكون غير مقبولة عامة على الجمهور اليهودي أو على عامة الجمهور اليهودي، هذا يجب أن يعطي مساحة لحرية عمل سياسي ولحرية مواقف يعني.
1: والسؤال إذا ذهبنا إلى الشطب، وأنا أطرح سيناريو نظري ولكن موجود، في حال تم الشطب كيف سينعكس هذا عليكم؟ هل ستكون الدعوة إلى المقاطعة أكبر؟ هل ستكون الدعوة إلى الاستمرار؟ وأن يعني هذا يحث الجمهور على التصويت، لأنه هذا له انعكاسات وقراءات عديدة بروفيسور يوسف.
0: أكيد، أولا هذه ستكون سابقة، لم يحدث إلا يعني في فترة الستينات، في يعني عندها تم شطب يعني حركة الأرض في حينه. هذه إذا ما تم الشطب ستكون فعلا يعني سابقة في المحكمة العليا. الحقيقة أن كل الجهود الآن مكرسة لأن لا يكون شطب، يعني نريد فعلا أن لا نصل إلى هناك، خاصة وأن لهذا ستكون إسقاطات يعني فعلا أنا برأيي خطيرة على العمل السياسي، على التمثيل البرلماني. ويعني أتمنى فعلا أن لا نتحدث بعد يعني بعد أسبوع أو أسبوعين ما بعد قرار شطب، هذا سيكون فعلا يعني إساءة ومس خطير بكل ما يتعلق بأي تنظم وعمل سياسي وحرية التعبير. الآن المحكمة العليا، قضاة المحكمة العليا ستكون يعني بيديهم أن يقرروا ما هي مساحة حرية التعبير. من المفروض أن تكون المحكمة العليا المفروض نظريا أن تحمي حرية التعبير، لا تكون أداة قمع. يعني إذا ما تم الشطب هذا يعني أن المحكمة العليا بنفسها ستتحول إلى أداة.
1: ودعني أذهب إلى سيناريو آخر، مر الموضوع ونجحتم في عبور هذا الحاجز، هل هذا سيؤثر على موقفكم من التوصية من سيكون رئيس الحكومة القادم؟ آيزنكوت داعم للشطب على الأقل ضد زميلك.
0: آيزنكوت عبر عن موقف داعم، وهذا برأيي أيضا يعني انجرار خطير وراء هذه الأجواء أو حتى المناخ يعني اليميني الفاشي. كان من المتوقع من يريد أن يعني يخلف نتنياهو أو عمليا أن يطرح بديل أن يكون لديه موقف آخر، لا أن ينجر وراء فعلا يعني بينغفير وسموتريش.
1: ولكن حصل هذا الأمر، هل ستقول لن نوصي عليك وبالتالي تكون أغلبية لمعسكر نتنياهو تتحمل النتيجة؟
0: أنا أقول يعني جاك من المبكر الآن فعلا أن يعني نحسم في أمور، حتى الآن لا نرى كل الصورة. طبعا ما بعد الانتخابات ننظر إلى كل الخارطة ونقرر فيها. سامي والتجمع طبعا معنا بهذا الجانب، سنتشاور كلنا معا ونتخذ يعني القرار المسؤول بهذا الاتجاه. ولكن لكل حادث حديث، هذا لا يمنعنا طبعا بأن نقول كلمة واضحة بأن موقف آيزنكوت موقف خطير، ومن يريد فعلا أن يطرح بديل نتنياهو عليه أيضا أن يأتي بمواقف بديلة، أن يتحدث عن حقوق الأقلية العربية، عن حرية التعبير، عن أسس ديمقراطية، لا أن يكون عمليا ليكود با وليكود جيم، وحتى الأخطر من ذلك أن يصف يعني إلى جانب طلبات شطب تم تقديمها من اليمين المتطرف.
1: على كل نحن سنتابع ونكون على تواصل أيضا خلال هذا اليوم وفق التطورات. شكرا لك في هذه المرحلة نائب الدكتور يوسف، بروفيسور يوسف جبرين، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء. إذن رئيس القائمة المشتركة النائب السابق بروفيسور يوسف جبرين في رده على موضوع الشطب ومناقشة الموضوع في قبعتين، الحقوقي القضائي وكذلك السياسي، بحكم يعني ما سمعناه أيضا في اللقاء السابق وموقف المستشارة القضائية للحكومة. وكما استمعتم يعني غالبية القضايا التي عرضت على اللجنة وستعرض على اللجنة والمحكمة العليا، جزء كبير منها تمت مناقشته في السابق وحسم الأمر أمام المحكمة العليا، ولكن موضوع المقال الذي نشر في 8 أكتوبر لأول مرة يناقش هذا الموضوع على مستوى شطب مرشح أو حزب

0: هذه بسائل بيتان وأعلن عن دعمه أيضا للشطب للقوائم العربية. إلى فاصل إعلاني ونعود لمتابعة أول خبر.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: إذن كان هذا الحديث مع بروفيسور جابي فايمان أستاذ الإعلام وحول القرار في الولايات المتحدة بالنسبة لوسائل إعلام مركزية بما في ذلك قناة فوكس نيوز وهي داعمة لترامب على مدار سنوات أن يقاطع الرئيس وفي بعض خطاباته بعد أن اتخذ قرار بإبعاد عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المركزية عن دائرة التغطية في البيت الأبيض. هنالك مجموعة بول كما هو معروف لصحفيين يتواجدون لديهم مكاتب في البيت الأبيض ويرافقون الرئيس في كل مكان. ترامب بقراراته قرر أن يبعد عدد من وسائل الإعلام وبالتالي اتخذ القرار بمقاطعته. السؤال كيف يترجم هذا في مناطق أخرى بما في ذلك هنا في البلاد؟ بفعل أن هنالك من يتصرف كترامب أو ترامب تعلم منه على فكرة إذا أخذنا بالتجربة السياسية نتنياهو أقدم، ولأي مدى أي سياسي مرشح منتخب جمهور يستطيع أن يتجاهل وسائل الإعلام لأنه لديه منصات يستطيع من خلالها بث تصريحاته ومواقفه إذا كانت بالنص أو بالصوت والصورة والتسجيلات، ولا حاجة للإعلام المركزي الكلاسيكي. ويقول فايمان لا نستطيع أن نتجاهل هذا الأمر، وهذا أيضا يرتبط بالعمود الفقري لوسيلة الإعلام وكيف تتعامل مع الملفات. إلى فاصل آخر نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى محور آخر. وكنا في الحلبة السياسية والإعلامية، نعود إلى الحلبة الحزبية السياسية، ولكن في الساحة الفلسطينية على الأقل رسميا هنالك انتخابات مقررة للمجلس التشريعي الفلسطيني في نهاية نوفمبر القادم، حتى الآن على الأقل على الورق كما ذكرنا. وهذا معناه أيضا استطلاعات لمراجعة الساحة السياسية الفلسطينية. ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية أرواد أيضا أجرى استطلاع نشره يوم أمس، يعطي الكثير من المعطيات المثيرة إذا كان على مستوى الترشيحات الشخصية، ولكن القراءة كيف ينظر الشارع الفلسطيني للانتخابات. ومع هذا الخط الهاتفي الأستاذ نادر سعيد، مدير أرواد مركز العالم العربي للبحوث والتنمية. أستاذ نادر أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني أول ما لفت نظري أنه غالبية من تم استطلاعهم لا يعرفون أنه تم الإعلان عن موعد الانتخابات.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا أنه أنت فلسطيني ولا تعرف ما يدور في فلكك السياسي؟
1: نعم. هذا يعني هذه نتائج غير عادية، يعني لا تعكس طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع الفلسطيني، حيث أن الفلسطينيين معروف في العقود الثلاثة الأخيرة اهتمامهم الكبير في موضوع السياسي الحزبية أيضا، وأيضا في موضوع الانتخابات. الفلسطينيين بشكل عام في الانتخابات السابقة يشاركوا بشكل كبير جدا نسبيا بالمقارنة مع أي مجتمعات في العالم من حيث نسب التسجيل والتصويت، لكن هذه أوقات غير عادية ينتج عنها آراء وظواهر أيضا غير عادية.
0: يعني 60% لا يعرفون أنه تم الإعلان عن موعد الانتخابات، 52% يعتقدون أنه لن يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 54% يشكك بنزاهة الانتخابات إلى هذا الحد.
1: يعني هناك مسألتين، هناك مسألة متعلقة بالواقع بالانشغالات اليومية. قطاع غزة هناك مذبحة ما زالت تدور، هناك عملية كفاح يومية لإنقاذ الذات والأسرة والمجتمع المحيط، وبالتالي يعني هناك اهتمامات وأولويات حياتية قاسية بشكل واضح. نفس الشيء في الضفة الغربية، والأهم من ذلك هو أيضا يعني ما يحصل في الشارع الفلسطيني هو انعكاس لما يحدث على مستوى النظام السياسي الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمؤسسات التي تواجه يعني أزمة متكاملة للأطراف من حيث الرؤية السياسية، من حيث قدرتها على تقديم الحلول للمجتمع الفلسطيني، من حيث المشاريع التي كانت مطروحة في العقود الأخيرة من ناحية السلطة الوطنية الفلسطينية التي أتت بمشروع سياسي أفضى لما أفضى إليه في الوقت الحاضر، وبالتالي هو في مكان يعني لا يحسد عليه، لأنه لا يوجد حل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث الموضوع السياسي، من حيث الموضوع.
0: نعم، ولكن هذه المعطيات أستاذ نادر لا تقول أنه الفلسطيني لا يريد انتخابات، بحكم أنه جزء كبير من أيضا استطلعتوهم، وهذا معروف أنه أكثر من ثلثين سجلوا في سجل الناخبين، بمعنى المواطن الفلسطيني دون العلاقة لموعد الانتخابات ونزاهتها يريد عملية سياسية ويريد انتخابات، يريد أن يشارك وأن يدلي بصوته، وهذا يعني أمر واضح بكل الاستطلاعات، ليس فقط في استطلاعكم.
1: نعم نعم، يعني من المؤكد أن هذا صحيح، لكن أيضا ما يؤكد ذلك هو أنه نسب التسجيل هذه تعتبر منخفضة، لأنه في السنوات الأخيرة لم يتم تسجيل الغالبية

0: العظمى من السكان في قطاع غزة، وبالتالي بنجد أن الفئة العمرية أقل من 40 سنة نسب التسجيل في غزة تقل عن 30%. ليس من قلة اهتمام وليس من قلة حرص على أهمية التغيير وأهمية الخروج بصيغة معينة. الانتخابات الوحيدة حاليا المتوفرة قد تكون صغيرة ضئيلة ما في إلها أدوات للتغيير، لكن على الأقل هي آلية لتحريك المياه الراكدة اللي تعتبر عند الكثيرين هي مياه فاسدة، لأنه في غزة كان في مشروع لم ينجح في الضفة الغربية، هناك مشروع لم ينجح، وبالتالي في فراغ هائل اليوم في الساحة السياسية الفلسطينية.
1: طب قد يسأل سائل، واسمح لي بهذا السؤال، أنه أمام هذا المشهد الذي وصفته أنت، كيف يمكن أن نعطي استطلاع يعبر بشكل أو بآخر عن الموقف السياسي والواقع السياسي الآن الفلسطيني؟ يعني أنت تتحدث عن أزمة بكل المعايير، كيف يمكن لك كباحث وأنتم كمركز وزملائك أن تقوموا لدينا استطلاع وهذا يعبر عن المشهد الفلسطيني؟
0: يعني هو يعني الحقيقة هي اللي بتخلصنا، مش الاختفاء وراء الحق وراء الأوهام. وبالتالي الدراسة هي مش السبب فيما يحصل في المجتمع الفلسطيني وفي الحالة الفلسطينية، الدراسة فقط هي بتعكس. لما أنت عندك نظام سياسي غير واضح المعالم، لما أنت عندك قيادة فلسطينية غير لا تتحدث مع الناس، حكومة فلسطينية لا تقدم الخدمات، بالتالي الناس نفسها متخبطة، ليس هناك معرفة واضحة واهتمام واضح، لأنه بالواقع هو هناك تحديات حقيقية عند الناس مختلفة، أجندة الناس مختلفة عن أجندة السياسة. والأهم من هيك أنه الناس حتى الآن ما عندها إحساس بمصداقية الدعوة للانتخابات، لا لا لا يعني لا يبدو هناك جدية في هذه الانتخابات، والدليل على هيك أنه ما حدا يعني من القيادات والأحزاب السياسية طلع بشكل واضح وقال أنا اليوم بدي، حتى في ظل الحديث عن الإلغاء واللي أعتقد أنه رح يحصل خلال يعني الساعات القادمة من هون لبكرة، اللي هو إلغاء أو تأجيل لأجل غير محدود وبدعوة واضحة من الجميع.
1: عفوا عم بتقول لي خلال الساعات او الايام القادمة؟
0: خلال يوم او يومين اعتقد انه راح يكون في اعلان عن تأجيل غير.
1: ليش لانه البعض قالوا لنا صححني انه ننتظر نتائج الانتخابات في اسرائيل وعلى ضوء الانتخابات في اسرائيل، والبعض ذهب ابعد من ذلك، ننتظر اسرائيل، ننتظر انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة، بعد ذلك نتخذ القرار في فلسطين. انت عم بتقول لي خلال 24-48 ساعة؟
0: اعتقد انه والحسم هو للأسف، وهذا هو اللي بخلي الناس مش مقتنع عن الانتخابات هي تغيير حقيقي اللي بيؤدي لقيادة حقيقية اللي بتؤدي لتغيير في واقع الناس من حيث إنهاء الاحتلال ومن حيث حل المشكلات. وبالتالي الحقيقة الأمر أن إسرائيل لا تريد هذه الانتخابات كما لا يريدها الكثير من القيادات الفلسطينية. أوكي. وبالتالي الناس هم في مكان آخر في ظل هاي الفجوة وهاي الأزمة وهذا الفراغ الهائل، من المؤكد راح تظهر قوة جديدة وحلول جديدة.
1: ولكن في المقابل يعني اسمح لي أنا بناقشك بنتائجك أستاذ نادر، يعني من يقرأ النتائج واسمح لي بالكلمة، وإحنا كلنا فلسطينيين مش مهم وين موجودين، وكأنه عندنا انفصام شخصي، بتقول لي ما في ثقة بالجهاز، ما في ثقة بأنه نزاهة الانتخابات، بس عم بتطلع النتائج، قائمة فتح 34%، تحالف حماس والتيار الإصلاحي يعني دحلان 26%، يعني كل الانتقادات وفتح ما زالت الأولى. طيب فهمونا وين أنتم؟
0: يعني من المؤكد انه اولا يعني الفصائل السياسيه عندها مؤيديها في الساحه الفلسطينيه، لكن من المؤكد انه هذا النوع من التأييد بشكل عام هو متحبط، هو غير واضح، هو خفيف المعالم، يعني ما في له هذا الوزن الكبير كما راينا في الانتخابات السابقه. في الانتخابات السابقه كان في معرفه اكبر، كان في ثقه بالعمليه الانتخابيه، كان في احساس بانه اي انتخاب ابو مازن او انتخابات 2006 ستؤدي التغيير الحقيقي. اليوم حتى الآن يعني من ناحية هناك ضغط هائل على المجتمع الفلسطيني من حيث الموضوع السياسي والحياتي، في نفس الوقت القيادة لا تقدم بديل. هذا لا يعني أن الغالبية مش عمالها، لما بصير انتخابات حقيقية مش راح تصوت، من المؤكد أن غالبية الناس راح تصوت. بالنهاية المجتمع الفلسطيني مجتمع سياسي وفئوي حزبي إلى درجة عالية جدا، وبالتالي إلغاء أو عدم إلغاء الانتخابات ليست بيد الفلسطينيين للأسف، لكن بإيدنا إحنا نقول إنه مش إحنا اللي إلغينا الانتخابات، وإن نقاوم إلغاء هذه الانتخابات. وبالتالي هو هذه المسألة خلال 48 ساعة القادمة إذا ما تم تأجيلها، أنا يعني هاي أنا وياك ممكن

0: نعمل مقابلة أخرى، إنه مين رح يطلع بآلاف من الناس اللي يحتجوا، ومين رح يطلع هدول الناس، مين الفئات اللي رح تطلع تعترض. فأنت شايف اليسار واليمين يتساوق مع الواقع الحالي.
1: على فكرة أنتم يعني ذكرتم بالاستطلاع فتح تحالف حماس وتيار دحلان ومن وصفتهم بالمستقلين، ولم تذكروا بقية الفصائل، ذكرتهم كيسار ومستقلين، بما معناه أنه منظمات لها تاريخ، الجبهة الشعبية وكلها غير مطروحة لأنه ما إلها قاعدة سياسية الآن في الشارع بالبعد الانتخابي،
0: ولا قدرة على الموبيلايزيشن أو التحريك أو التجيش للمجتمع كما كان سابقا. يعني أنت اليوم بتشوف ظواهر معينة، المستوطنين على إسرائيلي في وسط رام الله بدون ولا أي شخص بيتحرك. هذا لا يعني اليأس إنه إحنا في هذا المكان اليوم، وبالتالي الظهور إما القيادة الفلسطينية بكل أطيافها، سواء هي في حماس أو في فتح أو في السلطة الفلسطينية، إما إنها بتظهر شيء إحنا لم نراه سابقا من حيث قدرتها على إنها تقود الشعب الفلسطيني، تعطيه رؤية كله في إشي للأمام، تعالوا نشتغل مع بعض لنحل هاي المشكلات، أو بتخلي هذا الانفصال والانفصام. الانفصام مش بالناس، الانفصام في واقع اللي أنت في يوم من الأيام بتقول عن شخص ممكن يكون هو ضد القضية الفلسطينية، اليوم يمكن تتحالف انت وياه. والتحالف هذا شبه مؤكد.
1: والمثير انه انت ذكرتم قائمة مرشحين يعني محتملين من مختلف التوجهات، مروان البرغوثي يتصدر القائمة 33%، محمد دحلان 14%، محمود عباس 12%، هذا طبعا مستوى الضفة وغزة اذا جمعتم النتائج. وذكرتم قائمة طويلة من اسماء معروفة، لم تأتوا باي وجه جديد استاذ نادر.
0: لا، اولا احنا سألنا اولا سؤال مفتوح للناس. ففي أحد الأسئلة هو سؤال مفتوح، الناس يعني بتحكي عن شخصيات عامة بتتذكرها. هو الملفت للنظر أن هناك مئات الشخصيات اللي طلعت معنا، لكن تأييدها كل 1% ونص% وربع في المية. هذه هي الإشكالية، أنه ما في قائد فلسطيني حاليا. يعني مروان البرغوثي موجود ومهم ورمزيته مهمة، لكن بالواقع يعني الناس بتحب تعبر عن وطنيتها من خلال مروان البرغوثي، بتحب تعبر عن تمسكها بالثوابت وبهذا الخيط الأمل إنه الوطنية اللي بنعرفها إحنا بالثمانينات والتسعينات والسبعينات.
1: يعني ما في شخصية فلسطينية الآن عليها إجماع، هنالك إجماع على مروان البرغوثي، ثقرت 45% بالضفة، 25 بقطاع غزة، المجموع 33 حسب السيناريو، دحلان 14%، 36% في غزة، 3% بالضفة، هذا مثير، أبو مازن 12% بالضفة، 13% في قطاع غزة، المجموع 12%، بعده خليل الحي 5%، مصطفى البرغوثي 3%، سلام فياض 3%، حنان عشراوي 3%، حسين الشيخ 2%، وكل ما جاء بعد ذلك 2.1%. يعني فيش قيادة في قائد فلسطيني،
0: والغالبية العظمى احنا ما نشرناها لانه الناس
1: ما بدك تهين حدا. عم بتقول
0: بس انت اللي بتلاحظه كمالي، انه احنا من الشخصيات الموجودة حاليا، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اللي بيمثل منظمة التحرير هو ليس في اعلى السلم، هذا واحد، غالبية الناس مش معه. اثنين، الشخصية اللي بتمثل حركة حماس هي في ايضا في قاع السلم وليس في اعلى السلم. الشخصيات الوحيدة اللي موجودة حاليا، احدهم انسان وطني ومعروف شو هو، موجود في السجن الاسرائيلية بدون اي امل في خروجه حاليا على الاقل كما هي المعطيات السياسية، وقائد موجود في الامارات العربية. اوكي، وبالتالي يعني هذا تعبر عن الواقع، هذا هو الموجود، هذا هو الحقيقة. وبالتالي بتلاحظ انت في غزة التعلق بقشة امل بتؤدي لانه يعني السيد محمد دحلان بيفوز بكل سهولة على أي مرشح تقريبا هناك،
1: لأنه هو كما يبدو يساهم في إدخال بعض المساعدات والأمور الحياتية
0: على سبيل المثال. فهذا اللي بقول لك إنه الناس مش منفصمين، الواقع هو اللي منفصم، عدم وجود رؤية، عدم وجود وضوح. لما الناس كان عندها هدف مشترك واحد اللي هو تحرير فلسطين، كان كل الأمور مختلفة، كان الناس كلهم بدهم يشاركوا، كان الناس كلهم عندهم رأي فعالين. كمان مرة، اليوم ما في حتى مطالبات لعدم إلغاء الانتخابات، وهذا هو الإشي المثير. يعني أنا بحكي مع الزملاء هنا وبعض القياديين، ما في عندهم هذا الإحساس بأنه إذا بكرة ألغيت الانتخابات وقد يتم تأجيلها إلى موعد غامض لاحقا،
1: يعني لن يتحرك أحد ولن يتحرك الشارع. نعم،
0: هذا هو المخيف في كل قصة اليسار، المجتمع المدني، الحراكات المختلفة. فتح اللي عندها 30% و40% بتقدر تطلع 1000 شخص اليوم لتعمل مظاهرة لتقول أنا حركة ديمقراطية بدي أعمل انتخابات. عرفت؟ فهذا هو اللي
1: هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة وكبيرة، ولكن سنتابع أيضا. أشكر

0: جدا على هذه مدى
1: الله
0: سيد نادر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن الأستاذ نادر سعيد مدير الرواد المركز العالمي العربي للبحوث والبحوث والتنمية واستطلاعات مثيرة حول المشهد السياسي الفلسطيني، ويقول معلومة قد يتم إعلان تأجيل الانتخابات خلال الساعات أو الأيام القريبة القادمة، واستمعنا إلى قراءته التحليلية. وبين التحليل للمشهد السياسي، ماذا عن الدولار؟ لم نسأل عنه منذ فترة. ينضم إلينا الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، تحياتي.
2: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك. زمان ولا
0: زمان ما التقينا مع الدولار. نعم
2: صحيح، اليوم أجيب لك إياه هيك من نظرة مختلفة ومعطيات اللي ممكن تغير اتجاهه، تغير عن شو تعودنا بالفترة الأخيرة عن 2.8 2.9 و3، وممكن نرجع نشوف أيام 3.1 3.2 3.3 وحتى 3.5، يعني هبوط أو ضعف كبير ممكن يحصل في الشيكل مقابل الدولار. يعني أولا بالنسبة لليوم، طبعا كل هاي توقعات ولا إشي حصل في أرض الواقع. الدولار بعده بحافظ اليوم على استقراره بالسوق المحلي، وبتم تداوله عند 3 شيكل بدون تغيير كبير عن ما كان. عالميا بيرتفع شوي قبل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني، مؤشر الدولار ارتفع لشوي أكثر من 100 نقطة، اليورو نزل مقابل الدولار، والإسترليني نزل أيضا مقابل الدولار. يعني في قصة وراء الشيكل اليوم وأسباب اللي ممكن عن جد ضعفه كثير بالفترة القريبة ونرجع نشوفه مثل ما كان زمان. يعني في تحليلين هون بيستاهلوا نوقف عندهن. الأول، تكلفة التغطية صارت غرامي، سبحكي لك شو المقصد بالموضوع. يعني بحسب كبير اقتصاديي واحد من بيوت الاستثمار الكبيرة بالبلاد، تكلفة التغطية بالعملات الأجنبية، يعني تأمين الصناديق نفسها من تقلبات سعر الصرف للشيكل مقابل الدولار والدولار مقابل الشيكل، ارتفعت بشكل كبير وصارت تعمل عبء بتكاليف بيوت الاستثمار، وهذا بحط غرامة ثقيلة على هاي التغطية. والنتيجة المحتملة من هالموضوع يكون في غلاء اللي ممكن يقلل الطلب بشكل ضخم على الشيكل ويشتغل باتجاه إضعافه. والتحليل الثاني اللي هو ممكن تأثيره يكون أكبر، مفاجأة الشركة الأكبر بالعالم إنفيديا. يعني اقتصاديين بالبلاد بيشيروا أنه الحساب الجاري أو كيف ما بنسميه في البنوك العوش، يعني الفرق بين اللي داخل للبلد واللي طالع منها، سجل بالربع الثاني عجز $500 مليار بعد عجز كان ب 800 مليون الربع الأول. يعني ومع هيك في رقم قفز بشكل كبير التصدير اللي ما يعبر حدود الدولي. يعني أساسا بإنفيديا اللي هو انتفخ ب 11.2 مليار دولار بالربع الثاني مقابل تقريبا 9 مليار بالربع الأول و 6 مليار بالربع المقابل السنة الماضي، يعني تضاعف خلال سنة. يعني رغم أنه هالتصدير محسوب على إسرائيل ومعظم المصاري فعليا ما بتوصل للبلاد، يعني بوصل موظفي انفيديا بالبلاد ودفعات الضرائب باسرائيل بحجم اكثر من مليار شيكل، وهو شيء هامش نسبيا للحساب الجاري اللي بيكون داخل انفيديا او ما يسمى ارباح غير موزعه داخل الشركه، فيبقى هو يعد على اسرائيل ولكن لا يدخل الحدود.
0: سؤالي مجد، انا حكيتنا عن اكثر من مره معك بالفتره الاخيره عن الدولار وتدخل بنك اسرائيل بهي الحاله، يعني تذبذب بسعر الدولار ولكن وجوده على 3 شيكل فوق 3 شيكل بالنسبه لبنك اسرائيل هذا واقع لا يريد ان يتدخل فيه اطلاقا حتى لو ضر او لم يضر بالاستيراد والتصدير.
2: يعني بنك اسرائيل كمان يعني قوه تدخله ممكن تضعف بعض الشيء، وتحديدا في الانتخابات قريبا بنك اسرائيل بقدر يتدخل، هذا قرار رئيس البنك، وهو قرار بيأثر على كل السوق، بيأثر على وين مصرياتنا بتروح، بيأثر على اتجاه العملات، وبيأثر على كيف الشيكل بتم صرفه مقابل الدولار بشكل خاص. يعني اسرائيل هي يعني بعدها بتستفيد من تدفق الاستثمارات بشركات الهايتك بشكل كبير، بس فيش تأثير إيجابي اليوم على الشيكل من الحساب الجاري. يعني الشيكل صار أكثر حساسية لعوامل تانية بالأساس اتجاه الأسواق الأمريكية ونسبة تعرض الصناديق المؤسسية للعملات الأجنبية يعني بكلمات أخرى، الازدهار التكنولوجي عندنا صار أقل قدرة على حماية الشيكل من كيف كنا نفكر قبل، وتدخل بنك إسرائيل ممكن يغير مسار الشيكل، ولكن عادة بنك إسرائيل بحاول يتفادى وما يتدخل بشكل مباشر في الأسواق. يعني

0: مقابل هذا بنرجع للحدث الأكبر في الأسواق بالأيام المقبلة اللي ممكن يأثر بشكل كبير على اتجاه الدولار وبالمقابل على اتجاه وقوة الشيكل مقابل الدولار، قمة ترامب وشي جين بينغ أظن إذا الاسم
1: نعم الرئيس الصيني
0: هو الرئيس الصيني. الأسواق بالعالم عم تستنى اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني المخطط يكون بكرة الخميس بالبيت الأبيض. يعني الرئيس الصيني بوصل اليوم لأمريكا بزيارة رسمية بتستمر لحد الجمعة، وفي لقائه راح يكون مع ترامب قريبا، يعني هالكم الثاني وجه لوجه بين الاثنين. والهدف المعلن تقوية وقف إطلاق النار الهش بين الحرب التجارية بين الدولتين، ومهمة مش سهلة بتاتا
1: بدون يعني شك. يعني هي هو أنا أتحدث عن يعني إنه أنا أقول لقاء العمالقة بين أمريكا والصين، وطبعا العملاق الصيني صحيح. له حساباته
0: يعني وما يترأس جايكي هاللقاء راح يكون قضية الذكاء الاصطناعي الضخم اللي عم بتكون حرب باردة كمان بين البلدين، شو ممكن يدخل هون وشو ممكن يدخل هناك، والرقائق اللي تستعمل للتصنيع ولا لإنتاج كل هذا الذكاء الاصطناعي، والتغييرات بالرسوم الجمركية اللي بتفرضها أمريكا اليوم، وحملة العقوبات المرتبطة بالحرب مع إيران اللي اليوم الصين هي أكبر من يستفيد من العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين.
1: يعني حرب الاقتصاد والحرب التكنولوجية، وهي غير حرب البنادق والمدافع، ونحن سننتظر أيضا لقاء القمة بإنعكاساته على الدولار. شكرا لك زميل مجد كرام، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، تحياتي،
0: صباح الخير،
1: إلى اللقاء، سلامات.
2: أي جهة عم تشتغل وكم دولار عم تقبض؟
3: من وادة دولار معك صورته؟
2: يعني هلأ ما بقى بتعرف الدولار؟
3: الله وكيلك، إذا بيجي وشي بوشه بالطريق لهالرجل ما بعرفه أنا.

0: الفلوس.
1: إذا بيجي وشي بوشي لهالرجل ما بعرفه الدولار، واستمعنا إلى الزميل مجد كرام في الزاوية الاقتصادية والدولار ولقاء القمة المرتقب بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد فاصل قصير، الأخبار في تمام التاسعة، ومن ثم الزميل زهير بهلول والزميل أسيل في برنامج يوم جديد لهذا الصباح. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.
2: ما بدك دولار ولا استرليني حتى ولا دينار لما تجوع بتشنهي.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي
5: على الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
7: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة في حديث لإذاعة الشمس إنه في حال قررت لجنة الانتخابات المركزية اليوم شطب ترشحه كما هو متوقع

0: وقع فسيدعو إلى عقد جلسة المكتب السياسي للحزب لبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا والاستئناف على القرار. وأوضح أبو شحادة أن الاستئناف لن يكون خطوة تلقائية، بل سيخضع لجملة من الاعتبارات من بينها المساحة القانونية التي ستتيحها المحكمة العليا للحزب لعرض موقفه ومواجهة قرار الشطب. وأكد أبو شحادة أنه يعتبر المنشور الذي نشره في 8 أكتوبر خطأ، مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف ووضحه في عدد من المقالات التي نشرها لاحقا. يأتي ذلك في وقت أعلن حزب إسرائيل بيتين صباح اليوم تأييده طلبات شطب القوائم العربية من خوض انتخابات الكنيست. إلى ذلك، يتوقع يوسف جبارين رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن تصوت أغلبية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية لصالح شطب القائمة المشتركة والموحدة، إضافة إلى سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قبل انتقال الملف إلى المحكمة العليا. وأوضح جبارين أن جوهر النقاش القانوني يتمحور حول مواقف والتصريحات صدرت بعد 7 أكتوبر، معتبرا أن المعايير القضائية المعمول بها لا توفر أساسا للشطب. وحذر جبارين من أن إقرار الشطب قد يشكل سابقة تمس حرية التعبير والتمثيل السياسي للعرب في إسرائيل مستقبلا أيضا بشكل واسع. وأيضا في حديث لإذاعة الشمس، قال رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجلس كروم أن منشور الكيرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي الذي أعلن فيه إعادة إقامة البؤرة الاستيطانية على بعد مئات الأمتار من البلدة على أراض يقول الصندوق إنها مملوكة له مع استبدال المستوطنين القادمين من الضفة الغربية بحراس محليين من منظمة هشومير حداش في الجليل، قال رؤوف حمود إن ذلك يثير مخاوف من وجود مشروع استيطاني جديد في منطقة الجليل. وأوضح حمود أن المجلس المحلي في مجلس كروم سيطلب من الكيرن كيامت الاتفاقات والتصاريح المتعلقة بالموقع الجديد، وسيفحص ما إذا كان مخصصا للرعي فقط أم لإقامة نشاط استيطاني دائم. وحذر رئيس اللجنة الشعبية في مجلس كروم من أن القضية تتجاوز القرية وتمس المجتمع العربي عموما، مؤكدا أن المتابعة ستشمل الجانب القانوني والشعبي مع مراقبة ما سيقام فعليا على الأرض خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل التعاون المعلن مع المنظمة المذكورة في المنطقة. إلى شأن آخر، يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الخميس إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستمر ساعات معدودة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، فيما يكاد برنامج نتنياهو يخلو حتى الآن من لقاءات بارزة. ويقول مكتب نتنياهو أن تقليص الزيارة جاء على خلفية اعتبارات أمنية وخشية من محاولة استهدافه. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه برؤساء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ترامب في بداية الاجتماع أنه يعتقد أن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار كندي. جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أوضح أنه سيتم تخصيص 80 مليونا للمساعدات الإنسانية، بينما خصص مبلغ إضافي قدره 20 مليون لدعم السلام والأمن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويصود طقس صيفي اعتيادي. اليوم في القدس 27 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا وأيضا النقب 30، وفي إيلات اليوم 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. صباح الخير.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: أسعد الله صباحكم. ثلاثة شبان من أصدقائنا البدو قد اعتقلوا منذ 6 شهور في شرم الشيخ، وكان هناك تعتيم كبير من قبل وسائل الإعلام، ووزارة الخارجية لم تتكلم ولم تتحدث في هذا الموضوع مطلقا. ويبدو بأن مكانة البدو والأشقاء البدو هي في المراتب المتذيلة. لو كان الموضوع مرتبط بغير البدو لكان هذا الموضوع قد تبوأ كل العناوين في هذه البلاد. أنا لا أتدخل في التفاصيل لأنني لا أملك هذه التفاصيل بالنسبة لي السبب بالاعتقال، ولكن في نهاية المطاف هناك اعتقال 6 شهور ما وراء القضبان والغموض يكتنف هذه القضية. وسعدت صباحا أسير فرحات.
1: صباح الخير أبو عادل، وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: طبعا تطرقت إلى هذا الموضوع
1: بطبيعة الحال، تطرقنا في نشرات الأخبار وأيضا في البرامج الإخبارية إلى هذا الموضوع. يعني كما قلت هناك غموض يكتنف المشهد، ولكن ليس هذا فقط هو المهم. كما ذكرت يعني نتحدث عن 6 شهور هؤلاء الشبان متواجدون في مصر، السبب غير معروف، هم معتقلون. وكما ذكرت يعني لو كان من اعتقل ليس من البدو أو من العرب لربما كان التعامل سيكون مختلفا، أو بالتأكيد كان سيكون مختلفاً.
0: أنا لا أزال أذكر تفاصيل اعتقال عزام عزام في حينه، وقد تبوى هذا الموضوع عناوين الصحف في تلك الفترة. ويبدو كما ذكرت بأن مكانة البدو متدينة بنظرنا جميعا، وأنا طبعا أحتج على ذلك احتجاجا كبيرا أكيد. وبصوت مدون
1: ونأمل فعلا بأن تكون هناك على الأقل تفاصيل، يعني حتى التفاصيل غير متاحة، سبب الاعتقال، لماذا، أين هم متواجدين، حتى كل هذه المعلومات غير متوفرة للجمهور أو حتى لربما يعني لا نعلم أي شيء حتى الآن. ووزارة الخارجية يعني لا تقوم أيضا بالعمل الكافي والمطلوب منها في قضية كهذه.
0: نعم، ولكن العناوين الأساسية لا ترتبط بهذا الموضوع فقط، وإنما هناك طبعا موضوع حاسم بالنسبة للأقلية العربية الفلسطينية في هذه الديار. الحديث يدور عن إمكانية جدية بشطب التجمع، ولربما بشطب سامي أبو شحادي قربانا لهذه التطورات الأخيرة التي انبرت أمامنا في الأيام الأخيرة. ويبدو بأن لجنة الانتخابات ستحسم، وطبعا الأمر محسوم قطعا. والسؤال هو هل القربان بسامي أبو شحادي سينتهي عند هذا الحد، أم أن هناك استهدافا للأحزاب العربية برمتها؟ وكنا قد تحدثنا كثيرا في هذا المذياع وفي هذا الأثير على مؤامرة قد تحاك عشية الانتخابات ضد المواطنين العرب في المشاركة في هذه الانتخابات. نعم، ويبدو بأن هذه القضية طبعا تتبوأ العناوين كما ذكرنا، ونود أن نتحدث لنا حول هذا الموضوع حقوقيا مع الحقوقي الأستاذ المحامي

0: محمد دحلي، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أستاذ دحلي، يعني هل يعني بإمكاننا ألا نتوقع بأن يكون هناك تغيير من قبل محكمة العدل العليا بعد أن تشطب لجنة الانتخابات المركزية مشاركة أبو شحادي في هذه الانتخابات؟ يعني لا نستطيع التعويل على محكمة العدل العليا بناء على كل الترسيمات التي أمامنا.
1: شوف، الوضع صحيح ليس سهل هذه المرة، خاصة بعد تقديم المستشار القضائي للحكومة موقفها للجنات الانتخابات المركزية،
0: وهذه هي النقطة المحورية.
1: نعم، ولكن يعني السخرية في الموضوع أستاذ زهير، يعني لك ولجميع المستمعين، إذا سألنا أي مواطن عربي في البلاد هل سامي أبو شحادي يدعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، سيقول 100% من المواطنين أنه هذا غير صحيح، وهذه
0: ولكن كان هناك مقال، والمقال هو دامر.
1: وهنا ندخل في هذه المتاهات، يعني يبحثون عن مقال نشره سامي أبو شحادي في 8 أكتوبر، هو مقال تحليلي بالأساس، ولا يقول طبعا أنه يدعم، في المقال لا يقول أنه يدعم الكفاح المسلح لحركة حماس أو أي حركة أخرى تعرفها إسرائيل على أن
0: لا نريد أن نخفف من وطأة هذا الموضوع. المقال هو رأي يعني في نهاية المطاف، ليس تحليلا فقط،
1: يعني جزء كبير منه تحليل، جزء منه رأي. الجزء الذي يعتبر رأي أو كل المقال، يعني لن تجد به كلمة أو جملة تقول أن الفلسطينيين أو التجمع أو القيادة العربية للفلسطينيين في البلاد تدعم مثل هذا النوع من الكفاح. هنالك استنتاجات، ويصف الحدث بأنه حدث استراتيجي وتاريخي وإلى آخره، ويقول أنه يجب على القيادة الفلسطينية كلها تتوحد مع الدول العربية من أجل أن تصل إلى، يعني أن تكون نتائج هذا الحدث على نحو يرضي توقعات وتطلعات الشعب الفلسطيني. هو يقول ان مثلا ان في المقال انه يعني ان حركه حماس الصغيره والمحاصره تمكنت من فعل ما فعلته ب 7 من اكتوبر من حيث المباغته والمفاجاه، ويقول انه اذا فعلت ذلك حركه حماس الصغيره او غزه، لا يقول حركه حماس، يقول غزه المحاصره والصغيره على مدى سنوات، فاخرين بامكانهم ان يعملوا نقل.
0: السؤال هو استاذ محمد،
1: كل هذه المقولات اخي زهير هي يعني بإمكان أن تفسر وأن تؤول وأن تذهب إلى ما يعني التحليل عميق. ما
0: لا، أنا أريد أن أسألك يعني كحقوقي أستاذ محمد دحلي، وأنت طبعا في غمار هذه الأمور، يعني لك جولات ولك تحليلات جديرة، وأود طبعا أن تعقب على ذلك. يعني بعد ذلك قال سامي أبو شحادي ونوه بأن هذه المقالة لم تكن كافية وكانت بمثابة خطأ، باعتبار أن كل المعطيات لم تكن بحوزته في تلك الفترة. بمعنى آخر، هو يتراجع عن هذه المواقف التي انبرت أمام المجتمع الإسرائيلي وغير الإسرائيلي في هذه المقالة. هل هذا من الناحية القانونية يمحو ما كان في هذه المقالة؟ هل هذا بمثابة إعفاء أو عفو لسامي أبو شحادي قانونيا وحقوقيا؟ أنا أسأل
1: أخي أستاذ زهير، المحكمة العليا في نهاية المطاف، وهذا ما قالته في السوابق في السنوات الماضية، تنظر إلى كامل نشاط المرشح أو الحزب، في هذه الحالة المرشح، هي تنظر إلى كامل تصريحاته، كامل عمله السياسي والبرلماني والشعبي، هي لا تنظر فقط إلى تصريح أو مقال كتب في لحظة معينة في مكان معين. يعني إذا هذا مقال يتيم لا يوجد غيره، أي،
0: ولكن يبدو بأنه سيدان بناء على مقالة واحدة، وهذا هو السبب الذي من خلاله هناك شطب أو إمكانية لشطب التجمع أو لشطب سامي أبو شحادي.
1: لا، للتجمع لا أعتقد أن هنالك إمكانية.
0: هذا سنتحدث لاحقا حول هذا الموضوع.
1: لن يكون هنالك إمكانية لشطب التجمع في المحكمة العليا. الطلب ضد التجمع يتعلق بأنه ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، والمحكمة العليا بسبب موقف التجمع على أنه الدولة يجب أن تكون دولة جميع مواطنيها. يعني عدا عن أنه الأمر فعلا يعني مضحك، مبكي، مخزي إن صح التعبير، أنه مجرد أن تطالب بدولة أن تكون لجميع مواطنيها وأن تطالب بمساواة تامة تصبح أنت قريب من خط الخطر، ويصبح بإمكان الآخرين أن يطلبوا شطبك.

0: لكن المحكمة العليا قالت عن التجمع في السنوات الماضية أن هذا الشعار الذي يرفعه التجمع لا يشكل سببا لشطبه. المشكلة الأساسية الآن هي مع السيد سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع كما نعرف والمرشح الثالث في القائمة المشتركة بسبب هذا المقال. نحن نعرف أيضا أنه يعني على هذا المقال الذي نشر
1: ولكن أنت تقول شيء ونقيد الشيء، يعني أنت تقول بأن محكمة العدل العليا تأخذ مجمل نشاطات سامي أبو شحادي في قراراتها وتتعامل مع هذه القضية ليس عينيا فقط من خلال هذه المقالة وإنما من خلال مجموعة ما ورد على لسانه في أعقاب 7 أكتوبر أو في أعقاب 8 أكتوبر بعد نشر هذه المقالة.
0: كما تعرف أستاذ زهير، أحد الأسباب لشطب مرشح أو قائمة دعمه لكفاح مسلح لمنظمة تعرف بالقانون الإسرائيلي على أنها منظمة إرهابية. المحكمة العليا قالت في الماضي أن هذا يجب أن يكون هدف رئيسي للمرشح أو للحزب، وأنه يجب أن يعمل المرشح بشكل مادي سياسي إعلامي من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنه يجب أن يكون خيط ناظم في عمله وتصريحاته وكتاباته بهذا الاتجاه. أين هذا الخط الناظم؟ أين هذه الأدلة؟ يعني هذا ما أستغربه وما أستهجنه من موقف المستشارة القانونية الحكومة. واضح أن المستشارة القانونية الحكومة تقول، هي بنفسها تقول أنه هذا الشرط موضوع البينات على فترة طويلة وموضوع أن يكون في أكثر من تصريح وأكثر من فعل وأكثر من نشاط غير موجود، ولكنها تقول أنه هذا المقال الذي نشر يوم بعد 7 أكتوبر وبسبب أن 7 أكتوبر هو حدث استثنائي جدا في تاريخ إسرائيل، لذلك يجب إعطاء هذا المقال هذه المرة بخلاف المرات السابقة
1: زخم كبير
0: زخم كبير ووزن مختلف عما نهجنا عليه بالماضي. بالماضي لم يكن يكفي مقالا كهذا.
1: يعني أعود إلى نقطة الانطلاق لهذه المقابلة، يعني أنت تعول على محكمة العدل العليا أم لا؟
0: شوف، المحكمة العليا الإسرائيلية نحن نعرف وتحدثنا عن هذا الموضوع
1: كثيرا
0: في برامج كثيرة، تتغير وهي تغيرت. هي تغيرت أولا لأن المحكمة العليا التي صادقت على ترشيح حسني بشارة على فكرة على الرغم من أن المستشارة القانونية في حينه قالت أنه يجب شطب حسني بشارة في عام 2003 ليس كما هو الحال الآن مع سامي أبو شحادي.
1: سابقة الأرض في العام 1965 هل تلعب دورا معينا في هذه؟
0: لا، سابقة الأرض قديمة وتغير القانون منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا. اليوم يوجد قانون واضح وتوجد سوابق واضحة، ولكن ما أقوله أخي زهير إنه أولا كان هنالك سابقة المستشارة القضائية الحكومة هي بنفسها انضمت لطلبات الشطب وهي تتعلق كانت في عزيب شارة، والمحكمة العليا رفضت طلب الشطب مخالفة رأي المستشارة القضائية الحكومة. الآن المستشارة القضائية الحكومة هي لا تقول أنها مع الشطب، المستشارة القانونية الحكومة تقف على الحد الفاصل بين المعسكرين، من يطلب الشطب ومن يرفض الشطب، وهي تقول أن المقال صعب بنظرها وأنه لم تعطى التوضيحات الكافية من قبل السيد سامي أبو شحادي، تطلب بعض التوضيحات على بعض الجمل التي وردت في المقال، وتقول أنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر إلى مجمل البينات بما في ذلك هذا المقال. إذن هي لا تدعم طلب الشطب ويجب أن نوضح ذلك حتى الآن، وأعتقد أنه إذا أعطيت هذه التوضيحات من قبل السيد سامي أبو شحادي قد يتغير موقف المستشارة القضائية للحكومة أمام المحكمة العليا. بالعودة إلى العليا ولسؤالك، تفضلي
2: أستاذ دحلي، يعني كمان سؤال، كيف برأيك المحكمة سوف تتعامل مع كل هذه القضية، وهل تبني موقفها على مقال أم لربما انعكاس كل قضية الشطب على المشهد العام؟ يعني ونعرف بأن المشهد العام سيؤثر كثيرا أيضا على كل المشهد الانتخابي الذي بات قريبا جدا.
0: أستاذ أسيل، أنا لا أعتقد أن المحكمة العليا ستجر إلى شطب كل القوائم العربية. المحكمة العليا تعرف مدى خطورة هذا الموضوع ليس محليا وسياسيا وعلى الخارطة السياسية في البلاد، وأيضا تأثير ذلك على المحكمة العليا نفسها الموجودة تحت هجمة هذا الائتلاف، ونعرف ماذا يحضر هذا الائتلاف للمحكمة العليا بعد الانتخابات بما في ذلك رغبة حزب عثمان يهوديت بتعيين تالي جوتليب كوزيرة للقضاء لتقضي ربما على المحكمة العليا نهائيا كما تقول. ولكن أيضا تأثير ذلك ويعني كيف سينظر العالم إلى هذا. لذلك

0: نيد المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو برئاسة ايزنكوت على الأحزاب العربية بطريقة أو بأخرى، سواء كجزء من الائتلاف أو كتلة مانعة أو عدم التصويت ضد الحكومة كحكومة أقلية وما إلى ذلك. إذا هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، هذا يزيد من شعبيتهم أمام الشارع الإسرائيلي ويظهر أنهم هم الوحيدون الذين يفعلون وليس فقط يتحدثون. والأمر الثالث أنه حتى لو نجحت الأحزاب العربية والمرشحين العرب في نهاية المطاف في المحكمة العليا وقررت المحكمة العليا عدم الاستجابة لطلبات الشطيب، سيهاجمون مرة أخرى المحكمة العليا التي صوروها على مدى سنوات خاصة خلال فترة هذا الائتلاف الحكومي على أنها عدوة الشارع الإسرائيلي اليميني إن لم يكن عدوة الشارع الإسرائيلي برمته، وهذا أيضا يعطيهم نقاط إضافية لصالحهم أمام جمهور ناخبيهم. وبالتالي هذه السياسة التي انتهجوها وهي نفس السياسة التي انتهجوها بالماضي، ولكن الآن الحدة أكبر والقوة أكبر.
1: طب من الناحية القانونية، هل تصريحات لمرشحين من اليمين المتطرف، ونعلم بأنه كان هناك تصريحات يعني متطرفة جدا أثناء الحرب على غزة مثل دعوا إلى مسح غزة، هل يمكن مثل هذه التصريحات أن تشكل ادعاء مواجه أو مقابل لمنع الشطب؟
0: لمنع الشطب الأحزاب العربية تقصدين؟ يعني بالعادة لا، يعني البحث هو كل حزب على حدة الطلبات، هنالك طلبات مقدمة لشطب عثمان يهوديت مثلا، ولكنها مقدمة استنادا نعم هي قدمت من ديمقراطي وآخرين، ولكن هذه الطلبات تستند إلى علة أخرى. الأحزاب العربية عادة هنالك ثلاثة أسباب لشطب الأحزاب والمرشحين كما تعرفين. أنه نفي إسرائيل، نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وبالنسبة للأحزاب العربية طبعا دائما موضوع يهودية في الدولة. الثاني موضوع دعم كفاح مسلح لمنظمة يعرفها القانون الإسرائيلي على أنها إرهابية. والثالث هو موضوع دعم العنصرية، أو وهذا هو السبب الذي يستعمل بالعادة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة، واستعمل في الماضي بنجاح ضد غوبشتين وبنسي غوبشتين وآخرين، من حتى يعني ليس قبل سنوات طويلة في العام 2019 المحكمة العليا شطبت ثلاثة مرشحين من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين ترشحوا في إطار قوائم انتخابية لهذا السبب.
2: وبالتالي وكان هناك طبعا في العام 1988 و92 كان
0: حيوان إلى آخره. نعم
2: أوكي، يعني أعتقد بأنك شملت الأمور بشكل واضح المعالم، ويبدو بأننا في خط التماس الحاسم، هل هكذا تعتقد بكلمة واحدة؟
0: الموضوع ليس سهل. أنا أميل إلى الاعتقاد بأنه المحكمة العليا في نهاية المطاف ولو بأغلبية ضئيلة سترفض هذه الطلبات للشطب، لأن نتائجها وخيمة محليا ودوليا.
2: سجلت أقوالك ببث حي ومباشر. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: حقوقي
0: يودي لكم إلى اللقاء.

0: بعتلي اياها، هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
1: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
2: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة. دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
1: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
0: شو بابا بدك تجلطني؟
2: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: نحن مستمرون وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. يايا بينك يمثل عمليا سيل الرواية التي تنطلق على لسان أولئك الديمقراطيين بين مزدوجين الذين يترددون بالنسبة لتبني مواقف في اللحظات الحاسمة. هل القضية مرتبطة فقط بصميم الديمقراطية أم أن هناك مصالح للشعب اليهودي في هذه البلاد والأمر يتغلب على كل أمر آخر؟
1: أيضا يعني كل ما قالوا يا يتيم كان هناك تصريحات يعني جميلة أن نسمعها بعد كل هذه الفترة التي شهدنا فيها فعلا عنصرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي بالتحديد.
0: لكنه لم ينفي عملية.
1: ولكن لم ينفي بالضبط. يعني كانت هناك تصريحات أيضا متناقضة بعض الشيء أنه يريد التعايش يريد كل ما إلى ذلك. ولكن هناك أيضا كانت هناك تصريحات ليست بجديدة نسمعها كل يوم بالنسبة لنا كعرب. نأمل فعلا بأنه على الأقل كما قال بأنه هذه الانتخابات تكون يعني بارقة أمل لتغيير الحكومة وألا تأتي لنا حكومة أكثر يعني عنصرية. يعني كما قلت من سيكون رئيس المحكمة، من سيكون وزير الأمن، يعني هناك أمور فعلا مخيفة بالنسبة للمواطن بشكل
0: كنت أتوقع من يايا بينك بأن كبير. يقول بأنه يرفض عملية شطب سامي أبو شحالي باعتبار بأن سامي أبو شحالي قد أعرب عن أسفه بصدوري ونشر هذه المقال.
1: ولا ننسى بأن المقال يعني نشر بعد يوم واحد فقط أيضا من السابع من
0: وكان هناك

0: التسرع. دكتور نهاية عويضة، أسعد الله صباحك.
1: أهلا، صباح النور.
0: كيف تعيشون أنتم الأطباء في هذه الأجواء السياسية الشاحنة أو المشحونة؟
1: أعطيك العافية أولا، طبعا أنا مش طبيبة، أنا دكتور بمركز أبحاث أدفع. طبعا في إلي بحث عملته بكل ما يتعلق بالأطباء العرب في داخل إسرائيل، ولكن هو أكثر بحكي على موضوع دم، طبعا دمج النساء العربيات في موضوع الطب في إسرائيل طبعا وفي الضفة الغربية. بعد إنك في شغلة بتحكي فيها غير إنه نسبة النساء العربيات هي طبعا من المعدلات العالية في اللقب الأول في اللقب الثاني، وكمان نسبة جدا عالية في مواضيع الطب كطب الأسنان وكصيدلة. ولكن بدي ألفت النظر بكل ما يتعلق بخصوص الأطباء في داخل دولة إسرائيل، وأنا هنا صراحة فتحت أمامي كمان دوخ جيمزو، في عندك هنا تقارير اللي اسمه دوخ جيمزو لكل ما يتعلق في الأطباء بإسرائيل، وكمان لمسرادي برؤود. في هنا شغلة بدي ألفت لإلها أنه داخل دولة إسرائيل نفسهم بيعرفوا أنه في مشكلة بالأطباء وفي نقص كبير بالأطباء، وكان هناك في كثير تخطيط وفي ريفورمة على كيفية جذب أو طبعا زيادة في عدد الأطباء في داخل دولة إسرائيل. فالإيش المضحك مبكي أنه في هنا عندك تناقض بالموضوع، من جهة الدولة تعترف في نقص بالأطباء، الدولة تعترف أنه هي لا تستطيع أنها
0: ولا تسهل عملية استيعاب الأطباء العرب في مؤسساتها، يعني يجب أن نقول القول بشكل صريح
2: ولا القبول في الجامعات.
1: طبعا ولكن الإشكالية الكبرى هنا الإشي اللي لازم أنا ألفت نظر لإله أنه في داخل مسراد بريؤوت وكمان في دوخ جيمزو أعطوا هناك بالضبط أعطوا هناك توصية في تبني كل ما يتعلم خارج البلاد بأنه يرجع. يعني حتى هناك في عندك تخنيت أفاقيم اللي هاي التخنيت أو هاي الخطة بتقول أنا بدي أعطي 100 مليون شيكل للأطباء اللي بتعلموا خارج البلاد من أجل أن يعودوا للعمل في البلاد. يعني الإشي المضحك مبكي، من جهة الدولة تعترف بشكل واضح وصريح بكل ما يتعلق به بكل ما يتعلق بالنقص الأطباء، ولكن من جهة ثانية في عندك هناك الهجمة العنصرية إنه الأطباء اللي بيجوا من خارج البلاد، مع إنه على فكرة حسب الأي سي دي بدولة إسرائيل نسبة الأطباء اللي بيتعلموا خارج البلاد هي 57.8، أعلى بكثير من الممتع أو المعدل الأي سي دي اللي هو 19.9. يعني معروف سلفا إنه أغلب الأطباء،
0: لأن المؤسسات الطبية الإسرائيلية لا تستوعب الطلاب العرب باعتبارها ترفع من مستوى الطلبات.
1: مش بس هيك في شغلة لازم تعرفوها انه كمان اسرائيل لا تستطيع انها تجهز كل الاطباء العرب داخل دولة اسرائيل. يعني نسبة عندك عدد الجامعات اللي بتجهزوا عدد المستشفيات في اسرائيل لا تستطيع انها كمان تجهز كل هاي الاطباء بالنقص الموجود. يعني هيك اسرائيل هي يعني مضطرة انها تشجع اللي بتعلموا خارج البلاد في العودة الى البلاد. يعني ليش اللي بحكيه انا في التقرير اللي إلي انه بالعكس، يعني انت لما عندك بداخل السلطة الفلسطينية في امكانية التعلم بعدد كبير الأطباء العرب، بالعكس أنت بتسهل الطريق على داخل دولة إسرائيل في إنها يعني هذا توفير مالي، توفير اقتصادي داخل دولة إسرائيل.
0: إذن هذا نابع من مواقف سياسية برأيك؟
1: بالضبط طبعا 100%. الإشي أكثر إنه للأسف إحنا طبعا موجودين في داخل حكومة اللي هي يمينية متطرفة اللي كل شيء في عرب خاصة بعد 7 أكتوبر، فأي شيء العربي بده يبرز فيه من ناحية كقوة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية طبعا هو يهاجم.
0: يعني تقرير جامزو سيدفن في نهاية المطاف برأيك بسبب هذه الاعتبارات السياسية؟
1: اعتقادي انه بس تروح هاي الحكومة وبسبب انه عن جد في نقص كبير بالاطباء في داخل دولة اسرائيل راح يضطروا بالاخر يتبنوا او طبعا يشغلوا الاطباء العرب، لانه فيش اي سبب من الاسباب اللي تمنع طبعا اندماج هذول العرب او الصبايا العربيات.
0: يعني انظر الى المصطلحات، يعني راح يضطروا هكذا تقولين، يعني مش برحابة صدر يعني يستوعبون، وانما سيضطرون
1: طبعا بالوضع الحالي. احنا للاسف الشديد داخل دولة اسرائيل احنا اذا مش بقوتنا التعليمية الجامعة ما حدا بيطلع لنا، احنا بدهم ايانا نضلنا نشتغل اي عمال نظافة او عمال بناء او طبعا السائقي الباصات الحافلات. يعني ما هالقد من بسطوا يشوفونا احنا بنوصل لاماكن عليا. عشان هيك القوة الوحيدة حسب رأيي بإيدنا هي فقط في التعليم العالي، فقط في الاندماج في سوق العمل الاسرائيلي اللي هو بالمهن العالي. فالطب هو من احدى المواضيع عالميا، على فكرة عالميا واسرائيليا الطب او مواضيع الطب هي من المواضيع الاولى من ناحية اليوكرا.
0: ولكن هذا الشيء ونقيده، لأننا نحن في هذا البرنامج أو في برامج أخرى في إذاعة الشمس وغير إذاعة الشمس طبعا نتناول عملية أو قضية استيعاب الأطباء العرب، وهناك من يهاجر من هذه البلاد لكي يعمل طبعا في مجال الطب في دول ترحيبية التي ترحب بهم وتستقبلهم برحابة الصدر. هذه الدولة وهي دولة هؤلاء الأطباء الذين يفكرون بالهجرة والتهجير، هذه البلاد

0: لا يعني تبتسم إليهم ولا تستوعبهم، ويضطرون إزاء ذلك وحيال ذلك بأن يخرجوا ويهاجروا.
1: بس خليني أدقق المعلومات اللي إلك. أحسب اعتقادي أغلب الأطباء اللي بيهاجروا داخل دولة إسرائيل هم اليهود، اللي هم أغلبهم عندهم الفكر السياسي يختلف عن الفكر السياسي موجود. فأنا اللي بعرفه حسب المعطيات اللي بعرفها إنه اللي بيهاجروا كثير هم طبعا أكيد في كمان عرب، ولكن في أطباء يهود اللي بيسافروا خارج البلاد اللي بيستوعبوهم هناك. فمن هنا هي كانت ضرب كثير كبيرة على وزارة الصحة على الأعداد المهاجر. يعني أنا بعرف شخصيا كثير أطباء من الوسط اليهودي اللي سافروا خارج البلاد، لأنه الوضع في داخل الدولة جدا متأزم، جدا مش مريح ولا لأي حدا، لا لعربي بداخل هاي الدولة ولا ليهودي بداخل هاي الدولة طبعا، للي بده يعيش في دولة فيها طبعا ديمقراطية وفيها احترام متبادل وفيها احترام طبعا ومشاركة طبعا.
2: دكتور نهاية، خلينا نتطرق للبحث اللي انت عملتيه بشكل محدد حول دراسة شابات عربيات من هنا يعني في الجامعات الفلسطينية. لماذا هذا الازدياد الكبير في العدد خلال السنوات الأخيرة بحسب رأيك، وكيف يتم استيعابهن في المؤسسات الإسرائيلية عندما يعودون؟ هل هناك أي تمييز ضدهن بسبب أنه درسوا في جامعات فلسطينية بالتحديد؟
1: أي طبعا، حسب المعطيات الموجودة عندي أنه إحنا في سنة 2010 كان عدد الأطباء اللي بيدمجوا في داخل الجامعات الفلسطينية موضوع الطبي 617. بال2020 عندك إحنا تقريبا صار عنا 1100% قفز، يعني صار عنا 6887 أطباء اللي بتعلم في داخل السلطة.
2: إحنا بنحكي أطباء ولا مواضيع طبية؟
1: مواضيع الطب بشكل عام، يعني ما أخذت المواضيع بشكل، لأنه هناك في كثير معطيات. فإحنا هنا اللي بنلاحظه أنه في عندك قفز نوعي، ولكن أغلب اللي بروح بيتعلموا في داخل السلطة الفلسطينية هو الطب العام، طب الأسنان، الصيدلي، وأيضا السعود أو التمريض، موضوع التمريض. إحدى الأسباب الأساسية حقيقة اللي هي معروفة للجميع، يعني حتى اللي راح يتعلموا في الضفة الغربية هم أولا كان في عندهم محاولة تعلموا داخل دولة إسرائيل. يعني اللي حطوا هناك في البحث الإلي إنه أغلب اللي راح يتعلموا في السلطة الفلسطينية هم كانت عندهم محاولات بالأول يتعلموا داخل دولة إسرائيل من ناحية البسخمتري، من ناحية البيجروت وما إلى ذلك. ولكن للأسف الشديد بسبب إنه كثير في هناك تصعيب، يعني انه من ناحيه العام في بسخمتر البيجروت، في عندك كمان امتحانات اللي هي مقابلات شخصيه.
0: من هذا المنطلق نهايه، يعني ضعي يدك على قلبك وقولي لي بصراحه متناهيه، هل توصين على، انا بعرفش ايش وضعك المدني، يعني لو امتلكتي في عائلتك في اسرتك الغاليه بنت وأرادت أن تتعلم الطب، هل كنت توصي لها بأن تتعلم أم أن تتجه إلى اتجاهات أخرى باعتبار أن طريق الآلام بتعلم الطب سترافقها سنوات طوال؟
1: حقيقة أنا يعني كمان كعربية مواطن داخل دولة إسرائيل، أنا كمان بهويتي الوطنية هوية فلسطينية، فأنا طبعا أحس بالانتماء كمان لما أكون أنا في الضفة الغربية، بحس كمان بالانتماء وبحس برياحة. يعني ما في عنده خوف أو تخوف من أنه ابني أو بنتي يتعلم في داخل السلطة الفلسطينية، طالما في اعتراف على الجامعات الفلسطينية فما بحك للدولة أو لأي مستشفى أو لأي مؤسسة موجودة بداخل هاي الدولة أنك أنت ترفض تشغيل شخص اللي أنت وافقت وأنت حكيت أن هاي الدولة معترف فيها. يعني دول غير معترف فيها انت حكيت
2: دكتور نهاية، يعني احيانا لا يكون الامر يعني مكتوب بشكل صريح، ولكن هذا ما يعني يحصل على ارض الواقع، بانه عندما
1: الاشي بدا لما عندك بعض اعضاء الكنيسة هم اللي لفتوا النظر، فاطمة تتعلم بجامعة النجاح. يعني الموضوع هذا ما كانش مفتوح ولا مرة حدا حكى من وين هدول الاطباء اجوا. طالما انت دكتور نجحت في امتحان الدولة، عندك القدرات، اثبتت حالك عندك قدرات، كانوا يدمجوا. ولكن لفتة النظر هي بدات خاصة على فكرة، أعتقد كمان الإشي بدأ خاصة بعد 7 أكتوبر والحرب، وكانوا في كثير جنود اللي كانوا مصابين وفوتوا على المستشفيات، فما بتقوم عربي اللي بيعالج فيه، كانت عندهم صدمة معينة. وطبعا كان عليها كتابة كبيرة قبل فترة إنه كيف اللي كان برامبان بكل بخصوص، كانت عندهم صدمة كبيرة. أنا جندي مصاب،
2: بس عربي ممكن يكون كمان عربي من حيفا ودارس في جامعات البلاد، يعني
1: كثير كبير. أعتقد الحساس كان عندهم، أعتقد أحسب قاضي إنه بما إنه فترة الحرب كانت 3 سنين، كان في كثير مصابين جنود يوصلوا المستشفيات، واللي يعطي العلاج للجنود هم العرب. فالإشي كان مناقض من ناحية أنك أنت كجنتي كنت موجود في الضفة الغربية بتقتل، طبعا تقتل العرب، واللي قوسك أو أنه اللي أذاك هو عربي، وأنت رايحة مستشفى بعالجك عرب. فكان أعتقد كانت عندهم صدمة معينة أنه أنا كجندي مصاب بسبب الحرب مع الفلسطيني بعالج فيه كمان فلسطيني. فأعتقد هي الصدمة النفسية.
0: يعني شعرت بإقحام الأطباء والطبيبات العرب طبعاً في الآونة الأخيرة بسبب السياسة المتفشية.
1: مش بس هيك كمان المعلمات، هي عندك كمان نقص كبير في بداخل دولة إسرائيل بالمعلمين والمعلمات بداخل الجهاز التعليمي اليهودي، وعندك في فائض بالمعلمات العربيات. لحد 7 أكتوبر كانت تدمج كان في عملية دمج كثير عالية للمعلمات العربيات، بعد 7 أكتوبر الإشي توقف لأنه كان في معارضة من الأهل وما إلى ذلك.
0: أوكي، أعتقد بأن هذه القضية جديرة للنقاش مرة تلو الأخرى. أشكرك
2: دكتور نهاية عويضة،
0: دكتور نهاية عويضة. شكرا
2: في مركز أدفة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.

0: وهكذا نأتي إلى خاتمة الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. كنت بتوصي بأنه بنتك تتعلم طب أم لا؟
1: طب بشكل عام أم أنه طب في الجامعة الفلسطينية؟
0: جامعة الفلسطينية.
1: للأسف للأسف يعني بالوضع اللي إحنا فيه أنا بوصيش بمهنة الطب بشكل عام للأسف يعني مع وضع الأطباء، ولكن في الجامعات الفلسطينية كما ذكرت لدكتور نهاية حتى ولو الإشي مش مكتوب بشكل صريح في تمييز واضح ضد اللي بتعلموا مواضيع طبية بالجامعات الفلسطينية، لا يتم توظيفهن كما في الجامعات الإسرائيلية أو حتى جامعات غرب أوروبا، بالتالي الوضع يعني ليس جيد فيما يتعلق بهذه الجزئية مع الأسف الشديد. سنخرج إلى فاصل، سأكون معكم في نشرة الأخبار ونعود معكم في الساعة الثانية من يوم جديد.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة. ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

العاشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. تدرس لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف عن حزب الجبهة. وفي حديث خاص لإذاعة الشمس قال أبو شحادة إنه في حال قررت لجنة الانتخابات المركزية اليوم شطب ترشحه كما هو متوقع، فسيدعو إلى عقد جلسة للمكتب السياسي للحزب لبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا والاستئناف على القرار. يأتي ذلك أيضا في وقت أعلن حزب إسرائيل بيتينو صباح اليوم تأييده طلبات شطب القوائم العربية من خوض انتخابات الكنيست. إلى ذلك وأيضا في حديث لإذاعة الشمس توقع يوسف جبارين رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن تصوت أغلبية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية لصالح شطب القائمة المشتركة والموحدة، إضافة إلى سامي أبو شحادة وعوفر كسيف قبل انتقال الملف إلى المحكمة العليا. وحذر جبارين من أن إقرار الشطب قد يشق كل سابقة تمس حرية التعبير والتمثيل السياسي للعرب في إسرائيل مستقبلا بشكل واسع.

0: قال رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم في حديث لإذاعة الشمس أن منشور الكيرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي الذي أعلن فيه إعادة إقامة البؤرة الاستيطانية على بعد مئات الأمتار من البلدة على أراضٍ يقول الصندوق إنها مملوكة له مع استبدال المستوطنين القادمين من الضفة الغربية بحراس محليين من منظمة هاشومير حداش في الجليل يثير مخاوف من وجود مشروع استيطاني جديد في منطقة الجليل. وأوضح حمود أن المجلس المحلي في مجد الكروم سيطلب من الكيرن كيامت الاتفاقات والتصاريح المتعلقة بالموقع الجديد وسيفحص ما إذا كان مخصصا للرعي فقط أم لإقامة نشاط استيطاني دائم. وحذر رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم من أن القضية تتجاوز القرية وتمس المجتمع العربي عموما مؤكدا أن المتابعة ستشمل الجانب القانوني والشعبي مع مراقبة ما سيقام فعليا على الأرض خلال الأيام المقبلة خصوصا في ظل التعاون المعلن مع المنظمة المذكورة في المنطقة. إلى شأن آخر، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سياسة إسرائيل تجاه دمشق خلال مناقشة عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيئة، وقال أنه من غير المنطقي أن تملي أحداث 7 أكتوبر السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا. كما سخر الرئيس السوري من مهاجمة إسرائيل للقصر الرئاسي والمطارات في سوريا مرتين متسائلا كيف يساهم ذلك في تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل. وشدد الشرع على أن علاقات دمشق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان ناجحة، مرجحا بأن المشكلة تكمن في إسرائيل وليس في سوريا. في الشؤون الدولية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن واشنطن وكييف تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء بعد اجتماع وصفه بأنه إيجابي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الرئيس الأوكراني لأن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد يمكن أن تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. في المغرب، يدلي ملايين الناخبين بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان مجلس النواب، ويتخطى عدد الناخبين المغربيين المسجلين حاجز 15,800,000 ناخب، ويتنافس في الانتخابات التشريعية المغربية 12 27 حزبا على 395 مقعدا في مجلس النواب. ويحضر العنصر النسائي بقوة في هذه الانتخابات إذ بلغت نسبة النساء أكثر من 36% من إجمالي المرشحين. ومن المنتظر أن يبدأ إعلان النتائج الأولية اعتبارا من غد الخميس وفق الجدول الرسمي للعملية الانتخابية بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي اعتيادي. في القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نعود ونلقاكم 10:05. إذن نحن نتابع ونوالي متابعتنا للكثير من القضايا التي بحوزتنا، وسندخل الآن إلى قضية تبدأ ما قبل 400 عام. هل ضيفي

0: هل ضيفنا القادم معنا على الخط الهاتفي بروفيسور زيد عباسي؟
1: صباح الخير. لي أنا معادل.
0: أسعدت صباحا، كيف حالك دكتور أستاذ؟
1: الحمد لله. الله يخليك.
0: مرة بسميك دكتور مرة بروفيسور، أما طبعا أنت منصبك على الرأس طبعا.
1: تسلم، كلك ذوق.
0: أستاذ الكريم والفاضل، أنت وباحثون آخرون التأمتم مع قضية تعود في نفق الزمان إلى 400 عام إن كنت لست مخطئا. لماذا هذا الخوض في قضية أكل عليها الدهر وشرب؟
1: هذا البحث هو محض الصدفة، يعني في خلال تواجدي في الولايات المتحدة في سنة تفرغ أكاديمية شاءت الأقدار أن ألتقي ببروفيسور متقاعد عمره 86 سنة اسمه رولف بارت. كانت غرفته بقى غرفتي، وهو متخصص بأمراض الكلوي، وصار معرفي بيناتنا وصار يفرجيني بعض أبحاثه، واللي أثار يعني اهتمامي أنه فرجاني ثلاث مقالات من إنتاجه تتحدث عن وفاة أشخاص معروفين مثل ستالين اللي فكروا بتعرفوا مات من نزيف دماغي، وقالوا أنه CIA حط له يعني مادية اللي مميعة للدم، والملك جورج وإمبراطور الصين، وهو وجد أنه كل ما كتب عن وفاته غير صحيح، يعني وعادة موته ومرض
0: نجم عن أمراض
1: هو سري وعادة مخفي. فهو بحث هذا الموضوع، وأنا وذكر اسم الملكة كريستينا ملكة السويد كونه هو من أصول
0: سويدية اسكندنافية.
1: أنا عادة لا أفاجأ كثيرا بالمعلومات الطبية ولا بالتاريخ كوني إنسان يعني بحاول أثقف نفسي وبقرأ كثير، ولكن بقدر أقول لك اسم كريستينا لم يعني أطلع عليه من قبل. وعندما عدت إلى البيت وهذه عادتي وكان عندي وقت، قريت عن الملكة كريستينا وأثارت حياتها إعجابي، وعدت إليه فقلت له لماذا لا نكتب عن هذه الملكة، فحياتها يعني مثيرة للاهتمام. نعم. وشخصيتها حتى أمراضها اللي موثقة والأعراض اللي سعانت منها قلت له تثير الاهتمام. ليه؟
0: لم تبحث عن وضعها المدني ولكنك بحثت عن وضعها الطبي المرضي الصحي.
1: صحيح، هي كانت تعاني من كثير من الأعراض في طفولتها، كان يغمى عليها، كانت تعاني من الأرهاق، وكتب هناك أنها كانت تعاني أيضا من التبول الكثير، وأيضا كانت تشرب كثيرا، وهذه من أعراض يعني تلفت الانتباه أنك تكون مصابة بالسكري لأنها من أعراض مرض.
0: نعم.
1: السكري. ولكن في ذلك الوقت لم يكن يعرف حدا يعني يعرف السكري في المعجم الطبي، ما كانش المصطلح معروف، ووجد بعد 100 عام من وفاتها. فلذلك
2: بروفيسور إحنا عن أي سنوات عم نتحدث؟
1: إحنا بنحكي عن هي خلقت بال 1626 وتوفت ب 1689، احنا عم نحكي بالقرن السابع عشر.
2: وكانت ملكة لما توفيت؟
1: كانت ملكة لحوالي 10 سنوات، ولكنها استقالت محض إرادتها كونها تركت البروتستانتية، وهي يعني شيء مطلوب في ملك السويد أن يكون بروتستانتي، واختارت الكاثوليكية، وهذا كان سبب في عزلها، وانتقلت إلى روما. فلذلك هي يعني في توثيقات عن هاي الأعراض المرضية.
0: وما هي الاكتشافة الطبية المثيرة؟
1: أنا بقدر أقول لك إنه هي بما إنها شخصية مهمة والفاتيكان تبناها، في توثيقات طبية لاحقة مش بس وقت الطفولة ووقت الحياة الشباب، أيضا حين وصلت إلى روما هناك كانت تعاني من جرح في ساقها اليمنى يسمى بالعربي بالحمرة أو الشوشناء بالعبراني.
0: أيوة.
1: ريسيبليس بالإنجليزي. وهذا مرض التهاب جلدي خطير يسببه بكتيريا قد ينتقل إلى الجهاز الدموي ويسبب الالتهابات وحتى الوفاة.
0: هذا لا يندرج ضمن الإطار اللي بسموه بالعبري بتسعيلاخات؟
1: لا، تسعيلاخات شيء تاني، هذا شوشناء، هذا التهاب في الطبقة العليا من الجلد، وهو مرض قد يكون خطير لأنه يسببه بكتيريا شديدة العدوى، وكذلك هي ماتت من هذا الالتهاب لأن لم تكن هناك مضادات
0: حيث. هذا الالتهاب لم يكن معروفا للطب في تلك الفترة، وأنتم
1: بالمرة
0: بعد 400 سنة اكتشفتم هذا الأمر؟
1: طبعا هو لم يكن معروفا ولم يعرفوا أنه ماتت من هذا، لأن مرض السكر يعانون من جهاز مناعي ضعيف وصبونا بالأمراض المعدية بكثرة والالتهابات الجرثومية، وهي كانت مصابة بهذه البكتيريا في ساق

0: وعادة ما تصيب البكتيريا الساق. وكان هناك توثيقات ان الساق اليمنى فيها جرح لا يقبل يعني للشفاء، وبقت تعاني منه طيلة حياتها حتى أصيبت في آخر سنة بالحمى الشديدة بسبب الالتهاب الشديد. وأنت
1: يعني بروفيسور أنت في البحث يعني قمت بإثبات بأنه هي كانت مصابة بالسكري، هذا لم يكن معروفا، وأيضا سبب الوفاة هو هذا الجرح الذي تتحدث عنه الذي يعني كما أنا فهمت تفشى بسبب البكتيريا.
0: صحيح جدا. هذا لم يكن معروفا، وأنا مختص في علم الفيزيولوجي أجهزة الجسم المختلفة، وأعمل ترابط ما بين الأعضاء المختلفة، فلذلك كان عندي نظرة ثاقبة وشاملة، واستطعت أن أركب بمساعدة طبعا زملائي في البحث كل الأعراض وكل الأمراض اللي كانت تعاني منهم، ووصلنا إلى النتيجة أن الملكة كريستينا كانت مصابة بداء السكري ولم تتلقى العلاج لأنه لم يكن هناك علاج، ولم يكن يعرفوا أيضا أنهم يصابون.
2: هل اندرج هذا البحث في المقالات العلمية أستاذ زيد؟
0: إحنا نشرناه بمجلة الأطباء السويدين، كون السويد دولة تعتز بملوكها، وحتى كريستينا مع أنه تركت السويد واعتنقت ديانة أخرى ومبدأ آخر.
2: من باب الفضول لماذا تركت البروتستانتية وانتقلت إلى
0: أنت تسألني سؤال محرج كوني لا غير ملم يعني تفصل.
2: لا, لا, لا, لا, لا, لا أستطيع أن أقول بأنك لم تبحبش عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي تقف وراءه،
0: بس يعني بديش أثير يعني بعض الحساسيات.
2: لا
0: وجدت بالكاثوليكية شيئا أقرب إلى قلبها وأكثر سلمية، مع أنه هاي نظرتها، وأنا لا أقول رأيي بالموضوع كوني أنا إنسان محايد
2: أممي،
0: ولذلك هي اعتنقت الكاثوليكية، والبابا لين وصلت إلى روما حضنوها وسكنت في الفاتيكان، وحين توفيت هي من النساء القلائل، حوالي 5 أو 6 دفننا في حاضرة الفاتيكان في كاتدرائية القديس بطرس، ولذا هذا يدل أدي كان إلى مكاني في عند البابا والكاثوليكية. وهي أشياء اشتنين يعني بفكر كمان منيح نعرفهم عنا، وأنا أطار وفضولي أنه هي أكثر مرأة كانت متعلمة في أوروبا أنذاك، كانت ملمة بثمان لغات منهم العربية، استغربت ليه العربية، وحتى أرسلت بعض يعني الوفود إلى الشرق ليتعلموا الحضارة العربية وعاداتنا وما إلى ذلك، وأيضا دافعت عن يهود روما حين وصلت إلى روما،
2: كانت أممية
0: سنة مسالمة، ولكنها كانت أيضا محبة للفنون وجمعت مئات اللوحات والرسومات، جلبت علماء إلى قصرها ليدرسوها، منهم رون ديكارت فيلسوف الفرنسي، ولذلك هي كانت عن جد يعني مثقفة بشكل، وأيضا لم تتزوج، قالت الزواج يعني يحيل ما بيني وبين التعلم والتقدم في الحياة.
2: ها قد دخلت غمار الصحافة الصفراء.
0: صحيح، بس هي كانت ضد الزواج، لأنه يعني بقول لك جملة هيك بسيطة، لما ولدت فكروها إنه هي ذكر وفكروا إجا ولي العهد، ولكن القابلة غلطت وبعدين اكتشفوا الأمر، فوالدتها دخلت إلى اكتئاب، أما والدها فقال لا لن أحزن، وقال سأربيها كذكر كرجل، فكانت تلبس كالرجال وكانت تذهب إلى التمارين العسكرية والصيد وتتكلم كالرجال وكان صوتها خشن، فلذلك هي بقيت على عادة الرجال في كثير من الأمور، وربما هذا كان دافع أنها لم تتزوج وخصصت كل حياتها للعلم والتفكير والأدب، وساعدت كثير جامعات، وكانت تعمل منتدى في روما يجمع خيرة العلماء أنذاك والأطباء والمفكرين.
2: بروفيسور زيد، ما هو بحثك القادم بعد 400 سنة؟
0: أستاذ زهير، أنا سويت هذا الشيء كهواي، لأني يعني كنت أنا هناك باحث في أمراض الكلى، وحينما التقيت بهذا الشخص أثار فضولي نوعية أبحاثه، فقلت يعني لماذا لا يعني أدخل في هذا المعترك، ولكن هذا ليس يعني خط بحث، وأنا إذا بدي أبحث إشي يعني أمنيتي بعد ما أتقاعد هو أن أخوض بحث في الطب الإسلامي والعربي ومساهمة الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة البشرية، كون الحضارة هذه في عندها علماء.

0: كثيرون الذين ساهموا في حضارة البشرية، وأظن أن أستطيع أن أساهم في هذا المجال.
1: أنت إنسان فردوي ولكن أنت أممي، ويعني نستطيع دائما أن نستفيد من أبحاثك وحديثك ودخولك وبلوجك عالم مغمور وغير معروف. بروفيسور زيد عباسي، بالتوفيق والعمر المديد والأبحاث الكثيرة، وبالتوفيق دائما.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا لكم على هذه اللفتة واهتمامكم بالتاريخ. فالتاريخ هو
1: يعني تعلمنا في هذه العجالة من أمرنا بأن كريستينا كانت ملكة السويد ما قبل 400 عام، ولم يكن معروفا في ولادتها إن كانت ذكرا أم أنثى، وكانت تجيد لغات ثمانية عمليا أو ثماني لغات، وطبعا اللغة العربية كانت من بين هذه القائمة الجديرة. إذن أنا شخصيا تعلمت درسا مهما من خلال هذه المقابلة.
2: كثير من المعلومات المثيرة للاهتمام فعلا بروفيسور.
0: شكرا. في فيلم عن حياته يعني أنا لم أشاهده، بس بقدر أدوروا عليه بالجوجل وتشوفوا إذا بتحبوا تحضروا عن حياته. سمعت إنه فيلم يعني ملفت للاهتمام.
1: أثرتنا. شكرا. ولم تكن متزوجة طبعا. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
0: أهلين. نهاركم سعيد.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: بيك السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: إذن قانون الإعدام هو على المحك، القرار سيتخذ في بداية العام المقبل يعني بعد عدة أشهر، ويبدو بأن طبعا الميل بأن هذه القضية سترد أم ستقبل من قبل محكمة العدل العليا هي طبعا قابلة فقط للحكام، ولكن يبدو بأن المجتمع الإسرائيلي مهيأ لقوانين من هذا القبيل. وذكرت السيدة عليزة بوني مركبات هذه التعقيدات من خلال سن قانون إجازة حكم الإعدام في إسرائيل.
1: أبو عادل، أيضا دعنا نتطرق إلى آخر التحديثات فيما يتعلق بلجنة الانتخابات المركزية. قبل قليل وبشكل نهائي تم شطب النائب عوفر كسيف عن الجبهة، 18 صوتا كانوا مع الشطب مقابل 5 أصوات ضد الشطب، والآن أيضا سيتم البحث في إمكانية شطب ترشيح سامي أبو شحادي
0: والحبل على الجرار.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: الشمس دائماً.

0: إذن نحن لا نزال نتابع ما يجري في لجنة الانتخابات المركزية في القدس، وهناك زميل ينال جبرين.
1: صباح الخير.
0: سلامات. ما هي آخر التطورات بعد الشطب عفر كسيف؟
1: بالفعل يعني الآن انتهت الجلسة الأولى من لجنة الانتخابات المركزية لبحث قضايا وطلبات الشطب تجاه يعني نواب وأعضاء الكنيسة وأقوام عربية. في البداية كان هناك يعني النائب عفر كسيف الذي كانت هناك أغلبية في التصويت لصالح طلب الشطب، وبهذه الحالة سيتم يعني عرض طلب الشطب مستقبلا لقضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يعني أن يتم انتهاء من هذين اليومين القريبين اليوم وغدا جلسات عدة من بحث في طلبات الشطب. في الساعة 11 قريبا ستبدأ جلسة الشطب التي تخص النائب السابق سامي بشحادي رئيس حزب التجمع الديمقراطي. وكما تعرف يعني النائب السابق سامي بشحادي تعرض لوعكة صحية، وبهذا هو يتعذر عليه الحضور إلى الجلسة، وسيمثل في الجلسة عن طريق الشاشة شاشة الزوم. وبالفعل متوقع هنا أن يكون هناك تكون هذه الجلسة أكثر صاخبة من قبل جميع الحضور. الأعضاء يعني لجنة الانتخابات الذين قدموا وصوتوا بأغلبية هم أغلبيتهم من الائتلاف الحاكم، بإضافة إلى حزب ليبرمان إسرائيل بيتينو الذي انضم إلى يعني الائتلاف في دعمهم لطلب شطب النائب عفر كسيف. ولكن يعني الطلب هو موقف مستشار قضية الحكومة من شأنه بالفعل يعني أن يرجح الكفة في المحكمة العليا، حيث أنها قالت أن
0: قبل المحكمة العدل العليا ينال موازين القوى كانت واضحة المعالم منذ البداية بالنسبة لكسيف.
2: يعني من الذي صوت مع من الذي صوت ضد؟
1: يعني الذين صوتوا ضد يعني الطلب هم ممثلي القوام العربية من قائمتين الموحدة ويعني القائمة المشتركة، حيث هناك ممثلين عن الجبهة والعربية التغيير.
0: الديمقراطيين شو كان موقفهم؟
1: الديمقراطيين بالفعل يعني ممثل واحد لديهم، وهناك صوتوا ضد طلب الشطب. يعني طلب هناك كونهم يعني يمثلون في الكنيسة المنتهية فقط في 4 أعضاء كنيسة، لذلك كانوا لديهم فقط ممثل واحد في الانتخابات. وأحزاب الحرديم من دجل هتورا امتنعوا عن طلب الشطب حيث كان هذا قرارهم، وأيضا بالفعل الإضافة إلى القاضي سولبرغ الذي يعني يمتثل ويلتزم بالنهج التاريخي لقضاة المحكمة العليا لأنهم يرسون للانتخابات المركزية بعدم التصويت مع أو ضد طلبات الشطب.
0: الآن يبدو بأن الترسيم بالنسبة لسامي أبو شحادي هو ممثل.
1: طبعا يعني هذا شيء يعني واضح جدا، ولكن يعني بالإمكان أيضا يعني كما سمعنا في الأمس أن يكون هناك يعني انضمام أيضا لممثلين عن حزب غانتس وأحزاب أخرى من المعارضة ليس فقط ليبرمان، لذلك ستكون النتيجة ممكن أكبر من ذلك. يعني ممثلي شعتيد لم يحضر في التصويت لطلب شطب عفر كسيف ولم يمثل وقت التصويت، ولذلك صوته لم يتم احتسابه، لذلك يعني هل
0: النتيجة ستكون بفارق كبير كما تقول؟
1: بفارق أكبر.
0: نعم للأسف الشديد، وهذه طبعا يعني قضية تقدم من مضجع أولئك الذين يبحثون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وما إلى ذلك. هل وردت هذه الأقوال في الذود عن هذا المطلب من قبل عدالة من قبل الأستاذ حسن جبرين؟
1: بالفعل الأستاذ دكتور حسن جبرين يعني أدلى بدلوه محاولة باقناع أعضاء اللجنة المركزية بمحاولة يعني الدخول لعمق وصلب القانون،
0: ولكن الخسارة كانت مكتوبة مسبقا.
1: بالفعل ولكن يعني كل ادعاءات إن كان النائب عفر كسيف والأستاذ حسن دبرين ستساعدهم أيضا في استمرارا في المحكمة العليا الإسرائيلية في الأسبوع القادم.
2: ماذا أيضا عن القائمة المشتركة والموحدة؟
1: القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة سيتم عقد جلسة خاصة لهن في نهاية هذا اليوم، يعني في ما بعد ساعات العصر، ما بعد يعني انتهاء من عملية جلسات المداولات حول شطب المرشحين وهم كما قلت مسبقا عفر كسيف والآن النائب سامي بشحادي في 11.
0: يعني الأمور ستنتهي اليوم؟
1: اليوم كل القوائم العربية والمرشحين من الحساب القوائم العربية.
2: والتوقعات بالنسبة للقوائم ليس للأفراد؟
1: يعني هناك أيضا يعني أغلبية من المتوقع أن تكون، حيث أن أيضا يعني ليبرمان يدعم شطب القوائم العربية الموحدة، ولذلك يعني متوقع أن يكون هناك أغلبية. ليبرمان كما تعلمون يعني هو كان شريك في الائتلاف السابق الذي كانت فيه القوائم العربية الموحدة، ولكن يعني الآن ليبرمان ذهب باتجاه يعني اليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه الانتخابات بمحاولة بالفعل يعني لكسب أصوات يمنية مترددة بين يعني الليكود و يعني معسكر المعارض
0: لنتنياهو. نعم، ينال جبرين الزميل المتواجد في هذه المباحثات وهذه القرارات.
2: شكرا
0: لك. شكرا
1: لكم.

0: زميل نبيل سلامي أبو فارس، أسعدت صباحا.
1: طاب صباحك عزيزي، أهلا.
0: إذن الساحة الدولية ستبدأ في شتى الأرجاء.
1: صحيح، هذا ما يسمى بدوري الأمم. نعم. دوري الأمم الأولى المباريات، طبعا هناك من يعول وهناك من لا يعول على المباراة. إحنا كان في عندنا انتقادات في حينه لما

0: استنبط الويفا هذه البطولة، ولكن شفنا أنه لا والله في لها دور فاعل وناشط وحلو، يعني أنه يكون في دور على الشكل اللي بنطي مجال وبيفتح فرص أمام المنتخبات المغمورة على أنها تلتحق شي يوم من هذه البطولة إلى بطولة اليورو ليج الأمم الأوروبية. عفوا،
1: أنا شخصيا أمتلك رأيا آخر نبيل، عذرا، يعني أنا أعتقد بأن هناك سحقا للاعب بعد المونديال وبعد ذلك المباريات في الدوري وبعد ذلك مباريات الكأس وبعد ذلك المباريات في الساحة الأممية وبعد ذلك الكونفرنس ليج وما إلى ذلك، يعني سحقوه طحنوا طحن للاعب العالمي.
0: ماشي، بس هاي فرصة لللاعبين اللي ما كانوا بالتشكيل الأساسي لفرق لمنتخباتهم. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، يعني أنا كان ما في حاجة لمباراة حتى ودية، منتخب البرازيل بده يعمل مباراتين ودية، واحدة في أستراليا وواحدة في
1: آخر الدنيا.
0: طب شو علاقة يعني إسا برشلونة بضربوا كف على كف، إيش ممكن أنه بس يروح على المنتخب بتصوب رافينيا اللي هو ملك ملوك البارسا اليوم؟ طب هذا مقدر على انه يطير مسافة الكيلومترات اللي بده يطيرها بالجو من خلال هاي الرحلة تبعت منتخب البرازيل 34,000 كيلومتر، بأي حال بده يرجع اذا تصاوب في حال يرجع، ما كان في حاجة، وهي مباريات ودية يعني بس فقط من اجل يعني العلاقات يعني والتسويق.
1: اسرائيل اسرائيل يعني ستلعب،
0: إسرائيل ستلعب طبعا، بيعولوا على هاي البطولة دائما، يعني عندها مباراة طبعا مع النمسا، النمسا فريق اللي أبدع حسب رأيي أنا بالمونديال كان ممتاز. البرتغال راح تلعب مع الويز، ما بعرف إذا راح يكون بهاي المباراة رونالدو يسعى لأنه يصل للألف، لأنه مبارح وصل ميسي لـ930 فيسعى، صار عنده حوالي 900 إذا مش غلطان رونالدو، يعني بحدود 978-980 هدف،
1: أرقام خيالية
0: خيالية طبعا طبعا، لكن هيك مباراة بكل المقاييس، هي لا يمكن أنك تفوت مباراة على الشكل اللي هي هولندا وألمانيا على الساعة 10:15، يعني مباراة بتنشاف صراحة مع وجود نجوم ووجوه جديدة وقد تكون مفاجآت، خاصة وأنه ألمانيا اليوم يعني من يلبس قبعة المدرب هو يورجن كلوب، ويورجن كلوب أول خطوة اتخذها احتراما لقامة وقيمة شتيغن أعاده رغم أنه مبعد كان عن المنتخب تقريبا بسبب إصابة
1: وترشتيغن،
0: فبده حفاظا على هيبته وعلى سمعته نداء ودعا للمنتخب يكون حارس الأول، يعني خطوة كثير إنسانية. من
1: قل لي كلمة بالنسبة لعودة إلى زين الدين زيدان الذي
0: طبعا زين الدين زيدان كمان راجع وعائد بقوة، وكمان المنتخب الفرنسي راح يلعب مباراة مش يوم الجمعة ولا أعتقد يوم السبت، عنده مباراة المنتخب الفرنسي راح تكون
1: باقولة مباريات زين الدين زيدان
0: طبعا طبعا، هناك كمان في مفاجآت وفي يعني لاعبين جدد انضموا والنجوم الكبار موجودين يعني في المنتخب الفرنسي،
1: وهناك هجوم على امبيبي إذا أنا مش غلطان في الصحف الفرنسية.
0: ما داعي لأنه ليش على امبيبي؟ امبيبي ما مش مشكلة، امبيبي مشكلة الفرنسا مش امبيبي بالمرة بالمرة بالمرة، ولا مشكلة مدرب كمان، ولا مرة كانت مشكلة المدرب، يعني اللي عمله ديشان على مدار 14 سنة ما بعرف إذا بقدر يصلوا ويعملوا كمان بهذا الجيل، يعني مع أنه هذا الجيل ممتاز زين الدين زيدان. هذا بالنسبة للمنتخبات اليوم وبكرة وبعد بكرة طبعا.
1: نبيل ابقى معي لكي نتحدث في أمر رياضي آخر، وطبعا أنت مدعو للمشاركة في هذه المقابلة. ميخا دكور من فصوطة مدرس السباحة، سلامات.
2: أهلين أبو عادل،
1: كيف حالك ميخا؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: أنك مدرب سباحة، هذا أمر مألوف، أنك تحب الماء وهذا أمر طبعا يعني يهم الجميع.
0: جيد.
1: السؤال هو كيف تتعامل مع السباحة كعملية علاجية لأولئك الذين بترت أطرافهم ويعني أعادت السباحة البسمة والابتسامة إلى محياهم؟
2: أول شيء صباح الخير أبو عادل، صباح الخير لجميع المستمعين. أنا بالنسبة لي كمعلم سباحة، السباحة هي بالنسبة لي نقول رسالة. أنا بالأول ببلشت بالسباحة كرسالة، طبعا بحب المي وبحب السباحة، وأنا من طبعا كنت صغير أحب المي، والحمد لله كان عندي هدف أن أتعلم معلم سباحة.
1: مع أنك ولدت بالجبل طبعا.
2: طبعا أنا ابن فصوطة، بس أنت بتعرف ولا فصوطة.

0: خاصة اليوم كثير أن كان وادي القرن تعرفها طبعا إحنا تعرفها
1: السباحة
0: وربينا وادي القرن، وأنا ربيت أحب السباحة وبالفعل تعلمت معلم سباحة وصرت أدرب أولاد. وخلال شغلي طبعا بالفترة اللي كنت أعلم فيها سباحة كان عندي أهداف جدا، يعني أنا أحب أشوف الأولاد، أشوف البسمة وجوه الأولاد. وعادة لما أنت بتعلم ولد سباحة بدائي طبعا تبلش مع التعليم السباحة، أنت طبعا ببلش عنده مشكلة الخوف وبدك تعوده على المي وتمشي معه بطريقة اللي هي تدريجية عشان يتعلم السباحة. بإضافة لهيك أنا كان عندي هدف أشوف أولاد، من تجربتي في أولاد عندهم مشاكل صحية طبعا إذا تسمح لي، أو إنه في قسم أنا في ولد علمته اللي هو إجري مقطوعة تلق هيك طبعا. بس قلت لأبو أنا بدي أعلم سباحة وبدي أجرب، قال لي جرب، إنه بفكر إنه شيء صعب، بس قلت له لا بجرب وأشوف كيف بقدر أشتغل معه. بالفعل أخذت الولد كمشروع وعلشت أعلم سباحة، وبالفعل يعني إنه الولد صار يطوش على المي. الولد بالبداية حتى كمان إنه شغلة ثانية غير إنه مشكلته إجري مقطوعة كان يخاف من المي كثير طبعا بسبب الوضع اللي هو موجود فيه الصحي.
1: تقنيا تعليم السباحة لولد طبيعي أو لولد يعاني من هذا الوضع اللي بتتحدث عنه طبعا هو مختلف.
0: طبعا
1: يعني التكنيكا التقنيات تختلف،
0: التقنيات تختلف، والولد نفسه بيكون عنده خوف كبير مش خوف طبيعي زي أي ولد طبيعي. يعني اليوم بيجي ولاد عندي، أنا عادة بشتري مسباحة من جيل 4 وفوق، جيل 4 سنين ولد طبيعي على المسباحة بيكون عنده خوف طبيعي، هذا شيء طبيعي. بس لما في ولد عنده كمان بهذا الجيل وعنده كمان مشكلة إنه مشكلة صحية، طبعا المهمة أكبر عليك كمعلم سباحة، وبتصير أنت الإشي بصير أنت يحفزك أكثر إنه عن جد تشتغل مع هذا الولد بطريقة اللي يطلع يسبح.
1: هل بتعلمه بشكل فردوي ولا مع المجموعات المختلفة؟
0: طبعا لا طبعا بشكل فردوي، بهيك وضع بشكل فردوي.
1: نعم.
0: لأنه أنت هالولد أول شيء بده أهمية كبيرة إن أنت تتعامل معه.
1: طب كيف عملية الدفع في المياه؟ ما الإجرام بيلعبوا دور أساسي في السباحة.
0: بالضبط. بس أنا هون بهذا الوضع أنا اشتغلت كثير على الإيدين، لأنه أنا قوت له بالأول، أول شيء قوت له معنوياته الولد، هو كان كثير يخاف ينزل على المي. أول مرحلة تتعامل معه بطريقة اللي يكون كصاحب إلك كمعلم سباحة اللي يحب يجي على الدرس، يعني طبعا تتعامل معه بطريقة اللي تخليه يجي على الدرس يتعلم سباحة، بحب عنده شغف للدرس. وبعدين بتبلش معه شوي شوي، يعني بتقبله بطريقة اللي
1: رقيقة
0: بالضبط، تعودوا على المي وتشتغل معه شوي شوي. انت بتلاحظ طبعا
1: نبيل حينما تستمع الى هذه التفاصيل بنفهم انا وياك بانه هاي القضيه هي قضيه علاجيه نفسيه بتلعب دور اساسي بترميم وتاهيل الانسان الناقص الذي يعاني من هذا
2: 100%. وبتضيف عليها كمان فيها كثير نواحي انسانيه.
1: لا شك
2: يعني هذا الشخص اللي بده يكون مدرب انه يزرع الثقه بالمتدرب ويعلمه فنون السباحه ويعطيه قدرات جديده اللي ممكن هو او المجتمع كان حاكم عليه انه هو فاقدها، فجاه بيعطيه هاي الملكه وهي المهاره. انا اعتقد هذا عمل انساني من الطراز الاول، هو ما بده ينافس الإنجازات ولكؤوس الميداليات. يعني
1: عشان هيك ذكر ميخا قضية الرسالة التي تلعب دورا أساسيا.
2: أنا هذا اللي ما يعنيني صراحة يعني.
1: نعم تفضل ميخا.
0: طبعا السباحة أنا كمان بنفس الوقت كمان ولد أنا قدرت نجحت إنه أطلع يسبح. طبعا إحنا مش عم نحكي عن السباحة اللي يسبح مسافات، بس على المعلي إنه كان عنده وقت بنيت فيه ثقة النفس، إنه أنا بنيت ثقة كثير قوية. وبنفس الوقت المهارة كان عنده مهارة قوة إيدين، أنا اشتغلت، أنا عرفت إنه في مشكلة معينة مثلا مع الإجرين اشتغلت كثير هقوي الإيدين. يعني أنا اشتغلت على شغلتين معه، على ثقة بالنفس وعلى حركة الإيدين، لأنه هو شغله أنت كيف أنت تفضلت.
1: هل تغير أمامك هذا الفتى بعد ما علمته السباحة؟
0: يعني قلت لك صار يجي على الدورة على الدرس بشغف كبير. الأبو كثير كثير شكرني، الأبو بقول لي أنا مش عارف شو بدي أقول لك، يعني أستاذ أنت شو أنت قدرت تعمل مع ابني، أي بس خليت على وجه الولد وأي ثقة بالنفس كبرت له للولد وعطيته، أنه بنفس الوقت صار يسبح. طبعا ما كانش يسبح مسافات طويلة، بس صار يسبح بإيديه، يطلع يأخذ نفس عادي طبيعي، يسبح أبو 20 متر تقريبا ويرجع يطلع. وأنا متأكد أنه على كبر الولد يعني رح يرجع يسبح ويتمرن ويصير عادي يسبح زي أي إنسان عادي. طبعا مش رح يفوت على مسابقات طبيعي، بس بهيك وضع هو رح ينزع على المي ويدبر حاله بالمي الغميقة ويستمر بحياته زي ما لازم.
1: نبيل

0: نعم أنا بدي أحيي لميخا. نعم ميخا
1: حديثك، بس لو سمحت آسف، أنا كمان في شغلة كمان غير هذا الولد، في ولد كان مشلول نصفي اللي هو أكبر منه، مشلول نصفي شيء الشمال عنده مشلولة، وبنفس الوقت إجت أم الولد تقول لي أنا صراحة يعني بدي أعلم سباحة، وجربت ما نجحش الإشي مع حدا، بدي أجرب، وأنا سمعت عنك، قلت له أحكيك بصراحة أنا بدي أجرب، شفت الولد، شفت عنده شيك اليمين كثير قوي، وإجره اليمين كثير منيحة، قلت له أنا بدي أعلم سباحة، وبالفعل هون كانت فترة التعليم تقريبا 20 لقاء عملت مع الولد كمان بشكل فردي. الولد كان يسبح كيبورد تجديف حتى يرى بالعبران، التجديف بإيد اليمين يقطع بالبرتي 20 متر بسهولة، وأنا كثير كثير انبسطت، وكان في ويتا كان كتب على الموضوع، وهاي الشغلة أنا كميخة كمدرب سباحة أعطتني اكتفاء ذاتي جدا جدا كبير.
0: احنا منبعين يعني مبسوطين على اللي صار معك، انا وزهير مبسوطين وعندنا اتفاقات، يعني انبسطنا وشعرنا معك اكيد. بالمناسبه هذول الاولاد اللي انت بتدربهم من اي مجتمع؟ يعني مجتمع العربي الاسرائيلي ولا مخلطين؟
1: انا بدرب من كل المجتمعات، يعني انا بدرب، بس انا اللي عم نحكي عن الصراحه هذول الولدين كانوا من المجتمع العربي.
2: نعم.
1: انا عندي مدرسه للسباحه اللي بتعلم كل المجتمعات، وانا بعلم من جيل اربعه وفوق.
2: يجب التنويه بأنه طبعا المجتمع العربي يفتقد إلى مسابح كافية، وطبعا كما هو يفتقد إلى قاعات مغلقة مضاءة، وطبعا هذا الموضوع نحن ننادي بتجسير الهوة الكبيرة ما بين المجتمعات. الأستاذ نبيل سلامي، شكرا بأنك كنت
0: شكراً.
2: أنا وميخا دكور يعني نشد على يديك، ونتمنى بأن تقوم بتأهيل وترميم الكثير من أولئك الذين يعانون من نقص هنا وهناك، لكي يكونوا جزء لا يتجزأ من الفاعلين والنشطاء في مجالات مختلفة، وهذه المرة المجال هو مجال السباحة المهمة. ميخا دكور شكرا.
1: وهذه شكرا لك، بس ممكن كلمة أخيرة لو سمحت؟
2: تفضل.
1: بالنسبة للسباحة بشكل عام، أنا بشجع كل الأهل يعلموا أولادهم السباحة من جيل صغير، لأنه الإشي أول شيء بعطي ثقة للنفس، وبعطيك كمان قوة ومهارة ومتعة لأطفالنا لطلابنا لشبابنا، وطبعا إحنا هاي المهارة وتعليم السباحة بجيل صغير رح يضل مع الولد لكل العمر. على فكرة الولد ما بنسى تعليم السباحة، وهذا الإشي أنت عارف اليوم كيف أنت حضرتك تفضلت إنه إحنا عنا نقص بالبرك السباحة، وبتعرف حالات، وعم تسمع كثير حالات غرق بالذات مجتمعنا العربي، والطبيعي انه بالعكس انا بشجع كل الاهل اليوم يعلموا اولادهم السباحه عشان يكسبوا اولادهم لقدام.
2: الله خلينا اياك، شكرا، وصلت الرساله. شكرا ميخا دكور، وقبل ان نقفل ملف هذه الحلقه من برنامج يوم جديد، شكرا لعادي ياسين، وشكرا للزميله ياسمين عابد التي تحتفل بعيد ميلادها، ونحن طبعا نباركها ونتمنى لها الحياه المديده. الى اللقاء.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قررت لجنة الانتخابات المركزية اليوم أو قبل قليل أن النائب عوفر كسيف ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيسة المقبلة، وبذلك يكون المرشح الأول الذي تشطبه اللجنة. وصوت 18 عضو كنيسة مع قرار الشطب مقابل 5 أصوات ضد. ومن المقرر أن تلتئم لجنة الانتخابات مجددا في الساعة القريبة للنظر في طلب شطب سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع. هذا وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيسة. وبسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية، فإنه يتوقع أن تصدق اللجنة على شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وخصوصا المرشحين أبو شحادة، بعد المصادقة على شطب كسيف ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية. إلى شأن آخر، وفي قطاع غزة أفادت مصادر محلية بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. في ذات السياق أعلنت فرق الدفاع المدني عن ارتقاء امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الخميس إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستمر ساعات معدودة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، فيما يكاد برنامجه يخلو حتى الآن من لقاءات بارزة. ويقول مكتب نتنياهو إن تقليص الزيارة جاء على خلفية اعتبارات أمنية وخشية من محاولة استهدافه. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران.

0: وذلك خلال اجتماعه برؤساء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ترامب في بداية الاجتماع أنه يعتقد أن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. في هذا السياق أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسطاء قطريين أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جبهة المقاومة وفق تعبيره. ويمثل الاجتماع الذي تواجد فيه وزير الخارجية الإيراني أول عرض إيراني مباشر معلن لشروط إعادة فتح المضيق في إطار الاتصالات الجارية في نيويورك، في وقت تحاول فيه أطراف وسيطة إعادة فتح المسار السياسي بين واشنطن وطهران. إلى ذلك وصل الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. هذا وكانت الولايات المتحدة قد وافقت الأسبوع الماضي على منح تأشيرات دخول لبشكيان وأعضاء الوفد الإيراني، وذلك على الرغم من الحرب المستمرة بين البلدين، علما بأن الوفد يخضع لقيود على التنقل خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي اعتيادي. في القدس اليوم 27 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 28، في طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب أيضا 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

داشو ست دقايق باستوديوهات الشمس، يسعد صباحكم ويسعد اوقاتكم وين ما كنتوا. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده لليوم من بيت العيله عبر اذاعه الشمس. وين ما كنتوا اكيد مرحب فيكم.

بيت بالشغل على الطرقات جميعا أحلى الأوقات بنتمنيها لإلكن معنا وبرفقتنا. كيفكن؟ كيف أصبحتوا؟ كيف نهاركم من بداية النهار؟ بنتأمل يكون كل شيء منيح حتى نهاية اليوم. ما بدنا نفكر أكتر من من من اليوم، خلينا نركز بس بيومنا هيدا، شو رأيكم؟ ابتدينا بيت العيلة عبر إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM، أيضا موقع الشمس وتطبيق الشمس معكم دايما وبرفقتكم دايما.

اليوم مثل العادة بيت العائلة اللي دائماً دائماً بيتناول مواضيع هيك وقضايا بتخصكم وبتهمكم جميعاً من كافة الجوانب. مثل العادة كمان اليوم عنا مواضيع مختلفة متعددة ومهمة بطبيعة الحال، فخليكم معنا ورفقونا. معكم على مدار ساعتين من الوقت رح نكون نحن وياكم سوا. يلا ابتدينا، تعوا هيك نروح مع افتتاحية مشوارنا لليوم. اخترت لكم على فكرة أغنية جميلة جدا لجورج الراسي، أغنية جميلة. يلا تعال نروح ونبدأ مع هيدي الأغنية وهي الافتتاحية ونرجع نحطكم بأجواء بيت العيلة لليوم عن شو رح نحكي. يلا بعد شوي ننطلق سوا نحن وياكم.

يلا اهلا وسهلا فيكم. اذا عن جديد تحياتنا لكل اللي معنا ولكل اللي مرافقينا. بتعرفوا في هيك في جمله او في حكمه هيك شهيره من كتاب بتقول: من يمتلك سببا يعيش لاجله يمكنه تحمل اي طريقه بعيش فيها تقريبا. هيدي الجمله عن جد هيك الصغيره او القصيره بكلماتها, بس عن جد هيك بتختصر فلسفه الانسان عبر التاريخ. كم مره هيك شعرنا بتقل وبتعب الرحله وبصعوبه الطريق حقيقه, منمر كلنا بظروف منشوفها احيانا انه هي اكبر من قدرتنا على الاحتمال. ولكن هل تسألت يوما ما اللي خلى شخص يوقف على إجري مجددا بعد كل سقوط؟ شو اللي بيدفعنا أساسا للمواصلة رغم كل المشقات؟ السبب ببساطة أو بعبارة أخرى هو المعنى. بتعلمنا عن جد هيدي الحكمة إنه المعاناة بالحياة منا المشكلة الحقيقية, بل المشكلة هو إنه نعيش دون غاية اللي عن جد تزيل مرارة هيدي المعاناة. فلما تلاقي شغفك عزيز المستمع, أو لما تحيط نفسك برسالة معينة بحياتك, أو لما تحب شيء أو شخص بصدق, بيصير للجهد في طعم وللتعب في قيمة, وتتحول العقبات لمجرد محطات عم نمر فيها نحو هدفنا الأكبر. فبتعلمنا كمان إنه ما نضيع وقتنا ببساطة إنه نبكي على الأطلال وعلى الظروف, بل إنه ندور عن السبب اللي بيوعينا كل صباح بشغف وبيترك أثر طيب فينا, أو حتى ابتسامة هيك ابتسامة حلوة عند كل صباح. ففي قوة خفية فينا بتخلينا نتجاوز أي ظرف ونتحمل كل المصاعب أو أي مصاعب. فهيك عن جد خلينا نحط لحالنا دائما معنا, لأنفسنا دائما معنا, اللي يضيء أيامنا مهما كانت مبينة معتمة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم, وتحياتي لكم وين ما كنتوا. وتعال نروح نسمع لا قديش منحب الحياة. We are.

0: أول شيء تحية لكل اللي بيحبوا الحياة، تحية لكل هيك بيتحدوا كل الصعوبات بقلب مفتوح وبفكر هيك كبير وعظيم وإصرار وإرادة وبيتحدوا كل شيء وبيكملوا طريقهم وكأن شيئا لم يكن. يسعد أوقاتكم، أنا هيك بحب. تعالوا نروح أنا وياكم لبريك، لأنه بعد البريك رح نكون نرجع لحتى نكون مع فقراتنا ومع برنامجنا اللي وقضايانا اللي جهزناها لكم اليوم بحب كبير. فاصل ونواصل.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
0: يلا رجعنا لكم، تحياتي لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا، منرحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. ابتدينا بيت العيلي ويلا
7: معنا كل فائض المخزون من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد، وركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خدوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.

يلا رجعنا لكم ورجعنا لمواضيعنا، ومن أهم المواضيع لليوم طبعا بدنا نحكي اليوم عن رفض الطعام عند الأطفال. شو الأسباب اللي بتخلي طفل يرفض الطعام، وكيف نساعد أطفالنا اليوم بهيدا الموضوع؟ بدنا نتناول كمان كل موضوع قديش أولادنا بيكونوا هيك بيستمعوا وبيصغوا للبيئة أو للمحيط، ولما بيكونوا متواجدين مع الأهل أو مع الأم الطفل بيختار يتعامل بطريقة مختلفة تماما. فبدنا نشوف شو الأسباب وليش وشو علينا نحن نعمل. وأيضا من المواضيعنا المهمة كتير لليوم مبادرة رائعة جدا رح نتناولها كمان ورح نحكي فيها. المبادرة بتحمل عنوان بطل عمقاسي. أيضا بدنا نحكي عن البامية، كلنا أكيد شفنا وسمعنا على السوشيال ميديا بالأسبوع الأخير هيك وكأنه كله عم يحكي عن البامية قديش هي علاج للسكري، ولكن إذا نحن بدنا نفحص بهذا الموضوع طبعا جبنا أخصائية لحتى تحكي لنا فعليا هل هو بالفعل هيك أم ماذا، عم ضجي ألانية هيك وبس. يلا منروح لأول موضوعنا، أول موضوع معنا لليوم نحكي عن رفض الطعام عند الأطفال. بنعرف أنه معظم الأمهات

0: فيك بداية هيك أي متى بنقدر نحكي إنه كلمة ما بدي آكل عند الطفل هي سلوك طبيعي وعابر مرتبط، ممكن يكون مرتبط مثلا بمرحلة معينة أو بإثبات الذات، وأي متى بتتحول عن جد لعلامة فارقة اللي بتستدعي عن جد استشارة اختصاصي؟
1: سؤالك جدا حلو بمحله، وتعالي نحكي انه هذا الموضوع فائر جدا في الفترة الأخيرة لدى الأهالي، وكثير براجعوني الأمهات بأنه طيب هو مش عارف يأكل الطفل ليه؟ شو السبب؟ الأسباب اللي بتأدي لأنه الطفل ما يعرف يأكل ممكن طرق الأكل اللي هو يعني طريقة الطعام نوع الطعام وطريقة الأكل اللي أكل فيها البيئة، فالإشي كثير هون بيأثر. وكيف نعرف إذا هي حساسية أو لا؟
0: لحظة شو
1: وإذا
0: يعني
1: هو
0: لحظة
1: بتصدق؟
0: لأنه مهم كتير، شو يعني لما قصدت إنه طرق يعني البيئة مثلا أو طريقة الطعام أو إنه الطعام نفسه، شو المقصود هون يعني؟
1: يعني مثلا السبب الأول ممكن يكون في صعوبة في مهارات الأكل نفسها، إنه الطفل مثل المضغ ما يعرفش يمضغ الأكل أو يحرك الطعام داخل الفم أو يستخدم اللسان بشكل صحيح، وهي اللسان بده عضلات عشان يعرف يقطع الطعام، تمام؟ فالإشي بيجي بالتدريج، أكيد إحنا بنبلش من 6 أشهر نطعم الطفل ونذوقه تذوق بوتيرة أو معينة للأكل، يعني هي زي حبة البازيلا من كل نوع معين وأنواع معينة. طبعا تحتاج يعني هي ممكن تكون خضار مهروسة وما إلى ذلك أو فواكه، نبلش بالأشياء الطبيعية دائما. أوكي،
0: يعني الأسباب يعني الملمس مثلا الحرارة، ممكن الأكل يكون كمان كتير حار، ممكن حتى كمان رائحة الأكل،
1: هاي التطرق للحساسية الحسية اللي أنت بتحكي عنه هو عبارة عن سبب مهم جدا اللي معظم الأمهات
0: اضطراب الحس
1: يقدروا بالضبط يكتشفوه. يعني هون بحاجة لمعالجة عن جد لحتى تكتشف هذا الشيء. ممكن يكون عنده حساسية عالية للقوام، قوام الملمس نفسه، إنه إذا الأكل سائل ما بكلوش أو إذا صلب ما بكلوش. إحنا بنحكي عن 3 سنين وما فوق، بلخ سنتين ونص 3 وفوق. الريحة، الطعم، حرارة أو شكل الطعام نفسه ممكن يأثر عليه. وفي سبب ثالث التجارب السابقة اللي هي ممكن إنه اختنق مرة أو استفرغ أو تألم وهو يأكل أو انضغط، يعني عليه كثير كل كل كل يعني بدك تأكل أو تجبري أو تغصبيه. وفي كمان البيئة اللي أنا حكيت عنها وهي السبب الرابع، إنه لما بتقدم الأكل نفسه لازم يكون يعني مش بضغط ومش بملاحقة ومش بدك تجبري هيك تفوت المعلقة بسمه. طب ما هو بده يتعرف على أدوات الطعام، بده يشوف إنها هي تجربة حلوة وسهلة وإنه البيئة مهيئة لإله، إنه هالطبق حلو. كمان ممكن إنه ما نستعمل استخدام إشي معين ليوصلنا ويكون مشروط فيه زي استخدام الشاشات وقت الأكل. يعني سلوكنا إحنا، طريقتنا وتقديمنا للطعام وتهيئة البيئة جدا مهم.
0: يعني هذه الممارسات بتأثر تأثير عكسي وممكن تزيد من مقاومة الطفل.
1: طبعا أكيد. والسبب الخامس ممكن يكون أسباب طبية، فهون إحنا كمان دائما بنرجع قبل ما يجوا عنا نرجع ومنرجعهم لفحص طبي، هذا شيء جدا مهم.
0: طب لما بنقدر نعرف او نحن بنشخص السبب، وانتم كمان اليوم كمختصين اكيد تقدروا تشخصوا الاسباب واللي هي كتير كيف انت ذكرتي حقيقه، كيفيه التعامل مع كل سبب؟ يعني اذا عم نحكي مثلا على العلاج الوظيفي، على التاثير البيئه اللي انت ذكرتي عنها والضغط النفسي، كمان ممكن كمان البعد الحسي والحركه، كل هاي الامور
1: مظبوط. كيف أنا بيجي دوره هنا إني ساعد الأم بهذه الأشياء أو إنه تكتشف السبب؟ أهم شغلة إذا طفلك برفض الأكل لازم تسألي، مش لازم تسألي كيف يخليه يأكل، لازم تسألي شو السبب اللي أساساً خلاه يرفض. فإذا إحنا عرفنا السبب عرفنا نختار الطريقة المناسبة لنساعد الطفل. إذا هي البيئة، فأنا أنا بجي بدرب الأم كيف تهيئ بيئة طفلها. أوكي، فإذا هو مهارة حسية، فأنا هون باجي بدرب الأم كيف بالضبط تختار وتنتقي الأكلات اللي بدنا نكشفه حسياً لإلها.

0: الحسة تعني بدها بالبيئة. شو البيئة المناسبة اليوم اللي بتنصحي الأهالي فيها؟ يعني بدي نصيحة لكل سبب عشان نقدر نتخطى هيدا الموضوع.
1: أوكي، البيئة المناسبة أولاً ممنوع شاشات وقت الأكل، ولازم يكون وقت الأكل هو وقت ثابت. يعني مثلاً عندنا الفطور، فطور فيه له ساعته المعينة، الغداء ما نخربطش الطفل. يعني خربطته الطفل بتساعد إنه ما يكونش ثابت بمكانه. مكان الجلوس، أنا بقعدش أكل على الكنباي، أنا بقعد أكل على الطاولة. في حال إنه صار ما صار، ممكن أقعد قاعدة بحكولها قاعدة عربية على الأرض. بتساعدني، بتكوكع الطفل وبتأكد إنه أنا هون، وقتي هو وقت جلوسي للأكل.
0: جميل.
1: بدون شاشات حكينا. نأكل مع، يعني كيف نقدر نعلم الطفل التقليد، أنا أكل معاه مش هو يأكل لحاله، يلا خذ حقك وكل حالك. وحكينا عن الروتين الواضح، وحكينا كمان إنه بدون ضغط وإجبار. يعني إذا أكل معلقتين فهذا مقدوره، تمام. حسيتيك أكل معلقتين وكام، لا برجع، يعني كام ورد رجع، فهون أنا بفهمه إنه وقت الأكل هو وقت متواصل. وكمان نحط معاه إشي بيحبه. يعني إذا هو بيحب الجزر، منضيف الجزر مع وجبة جديدة إحنا بدنا نجذبه لإلها في البيئة هاي.
0: أوكي، طيب، والعلاجات اليوم الوظيفية إذا كان في عنده مشكلة حسية أو اضطراب حسي، كيف اليوم تشتغلوا على هذا الموضوع كمان؟ كيف كنتوا بتنصحوا الأهالي يعتمدوا أشياء؟
1: بنكشف أول شيء القوام. القوام اللي بالضبط الطفل عنده مشكلة حسية فيها، وشوي شوي بنكشفه عليها. بس بنكشفه من ناحية أول جسدية، لأنه كل طفل بيكون عنده مشكلة أو بنكشف مشكلة حسية في القوام السائل. فأنا بكشف كمان بأشياء ثانية، مثلا أنه حتى بالمهارات الحياتية أو بالفعاليات، أنه مثلا ما بقدر يلمس الدبك الصمغ، وكمان ما بقدر يلمس الألوان المائية. هذا بدلنا انه بشكل غير مباشر انه في ممكن، مش اكيد ممكن، ولكن يعني يعد 70% في مشكله بالاكل. فبنبلش من الاشياء الخارجيه وبعدين للاشياء الداخليه.
0: طيب لاي مدى بيساهم اليوم اللعب مثلا بالتاثير الحسي واشراك الطفل بتحضير الطعام بكسر حاجز الخوف او الرفض عنده؟
1: بيساهم جدا. اذا اشركتيه بانه يحضر وجبة طعامه معك، أول إيش أنت كشفتي على الأشياء الحسية ومنعت يكون في حساسية حسية نوعا ما. وكمان اللعب هو أحسن طريق وأسهل طريق وأسرع طريق من إنه إحنا نحمي الطفل من كل هاي الأمور الانتقائية ورفض الطعام والحساسية الحسية.
0: طب لو في طفل مثلا سنة بيرفض تماما، أوكي، تجربة أي نوع أكل، يعني أي نوع حتى لو جديد، أوكي، شو الأهل اليوم تنصحيون يعملوا؟ يعني ما نحن بالنهاية كمان بدناش إنه نطعم الولد بصعوبة أو بإجبار.
1: بإجبار بنفعش بإجبار،
0: يعني بدنا تقبل الطعام بدون صدام بالعربي.
1: بالضبط، مضبوط 100%. أول إشي حكيت لك، بروح بفحص فحص طبي، بتأكد إنه فيش إشي طبي مانع. ثانيا بشتغل على الناحية النفسية، يعني السلوكية، بفهم إنه فيش هون مشكلة سلوكية. فإذا أنا لغيت هذول السنتين، فأنا برجع بشوف بعدها العضلات، عضلات الفك كلها، الإشي بيجي تدريجي. عرفتي كيف؟ وفيش إشي بيجي في يوم وليلة. وكمان مرة إحنا لازم نعرف التقييم الصحيح ونعرف السبب، يعني السبب الصحيح بيوصلنا للتقييم الصحيح، والتقييم الصحيح بيوصلنا لسبب معين. فيش طفل رافض تماما إنه يأكل بدون سبب، في هون سبب.
0: صحيح.
1: إذا وصلنا له، وصلنا للطريقة اللي بتساعد هذا الطفل بدون ساحة معركة بالأكل. وأهم نقطة بحب أحكيها للأهل، أنتم مراية أطفالكم.
0: 100%.
1: يعني بدكم تغيروا البيئة، تاكلوش وأنتم واقفين وتطلبوا من طفلكم يأكل وهو قاعد.
0: صحيح.
1: تاكلوش وأنتم ماشيين ومتسرعين وتطلبوا من طفلكم لو سمحت اهدى واقعد وكل وأنت قاعد.
0: أو تاكلوش وأنتم ماسكين التليفون وتطلبوا من طفلكم
1: لو سمحت. الشاشة آيباد وشاشة مضبوط.

0: 100%.
1: حقيقة لا طبعا، لأنه الأهل هن مثال بالنهاية يعني
0: مظبوط،
1: للأولاد
0: ما
1: حاليا.
0: تتكززوش من إشي قدامهم، وانتوا بدكم اياه بالأخير يكتشف هاي
1: فعليا
0: القوام ويجربه.
1: فعليا. سناء زميرو معالجة وظيفية متخصصة في تطور الطفل والتدخل المبكر، وهيدي أهم نقطة. لما بتحسوا أنه عند طفلكم في مشكلة معينة، يعني التدخل المبكر دائما بينقذ وبحل المشكلة، ومش بس هيك، كمان أنتم بترتاحوا بتريحوا طفلكم، وهيدي نقطة كتير مهمة. شكرا كتير لإلك سناء، يعطيكي ألف عافية عزيزتي، تحياتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء، باي باي. بنطلع على فاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.
1: يلا رجعنا لكم مع بيت العيلة، أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهيدا الأوقات، وكل اللي معنا ومرفقنا دائما، تحياتي لكم متابعين ومكملين.
7: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد، وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 أبواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد إلكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن ألماني AEG ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، وآلاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفية لغاية يوم الأحد فقط والكمية محدودة.

0: يلا رجعنا أكيد تحياتي لكم وين ما كنتوا. تأخذكم لموضوع عن جد هيك كمر. يعني أول شيء بدي حيي كل الأهالي كل الأمهات اللي عم يسمعونا بهيدي الأوقات. هيك كمر سمعتي جاراتك مع مثل المدرسة أو حتى الأخصائية اليوم بتقلك واو ابنك ما شاء الله عليه ابن هادي بيسمع الكلام وبيلتزم بكل كلمة، وانت واقفة بتبتسمي هيدي الابتسام الصفرة وبتقولي بينك وبين حالك عم مين عم يحكوا عن ابني ولا عن ولد تاني؟ لأنك أول ما بترجع على البيت وبتمسك الباب بتتحول الصورة 180 درجة. العناد بيبدأ، الصراخ بيكبر، التطنيش بيصير هو العنوان. فتعال نشوف ليش ونحاول نفك هيدا اللغز ونفهم أساساً السلوك حقيقة بطريقة مختلفة بعيداً عن اتهام الطفل بالعناد الدائم. فمعي على الهواء مباشرة ربا تكروري محللة سلوك تطبيقي ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك ربا، مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: يعني ربا الجملة الشهيرة مع المعلمة بيسمع الكلمة، مع بيو بيلتزم، بس معي هو حدا تاني خالص. قديش بتسمعي هيدي الجملة حقيقة وكل يوم ويوميا وبشكل دائم؟ وليش الأم أول فكرة بتخطر عبالها إنه هو بيتعمد إنه يستفزني؟
1: صح كثير بسمعها، ولدرجة بنسمع جملة شوي غريبة إنه هسا بتصل على المعلمة إنه عشان إنه يسمع الكلمة. بنسمعها كثير صراحة، ولسبب هو أكثر ثلاث أسباب اللي هي بارزة بتخلي الولد إنه يسمع للمعلمة أو يسمع لحدا ولا أمه. لا أول شيء هو الشعور بالأمان عند أمه، وممكن عدم وجود الوضوح الحدود الواضحة أو القوانين الواضحة مع الأم. فمثلا إذا بدنا نيجي نحكي روضة أو مدرسة، القانون هو قانون ثابت في دستور، في الكلمة كلمة، يعني لازم نقعد كلنا منضبطين، لازم كلنا نقعد منضبطين في الشيء.

0: انه مره بتقدر تكون منضبط ومره بتقدر تكون مش منضبط. هاي احدى الاسباب. بس اذا بدنا نيجي نحكي عن الاشياء اللي هي اكثر مش كثير بنتبهولها, انه بنكرر الطلب بنفسه اكثر من مره. مثلا يلا البس, يلا البس, قلت لك البس, وانت بدك تكون تلبس. فهنا الولد خلص في عنا هيك شيء اسمه بتحليل السلوك تأجيل. يعني هو الولد بيأجل الاشي اللي ماما بتطلبه وبستمر باللي انا قاعد بعمل فيه. هاي مثلا واحدة. اثنين, ممكن تتراجع الام عن الطلب, وهذا كثير بنشير, ممكن بسبب انه خلص تزهق, او ممكن انه يعني اتعب حالك ولا تتعب لسانك. يعني هيك القصد, انه خلص انا بقوم بالاشي بدل ما هو يكون فيه, بدل ما اغلب حالي وظلني اطلب منه الطلب كثير. او انه زي خلينا نقول زي انه بتشفك عينه, خلص يلا اطفي الايباد خمس دقائق ماما, خمس دقائق, فكل شوي خمس دقائق, كل شوي خمس دقائق. وهيك الولد بتعلم انه هذه الطريقة بتضبط مع الماما, فممكن مع حدا ثاني ما بتضبط. فهون الولد بيميز قدام مين بتصرف هيك وقدام مين بتصرف بشكل ثاني.
1: أو يمكن كمان أنا ربا بقول إنه أوقات نحنا كمان بنطلب من الطفل أوقات طلب وبنستغرب إنه مثلا رفضوا أو ما نفذوا. هل ممكن نكون عم نطلب منه مهارة مثلا هو ما بيقدر, أو إنه بعده مش قادر يعملها باستقلالية؟ كيف بدنا نقدر نميز ما بين عدم القدرة وما بين الرفض والعناد؟
0: 100%. في كثير شغلات اللي ممكن انا باجي اتوقع انه الولد بهذا الجيل ما هو لازم يعمل, او ما هو لازم كلهم بيقدروا يعملوا هيك. فما بتوقع انه ابني لا ما بيعرف, او ممكن اصلا مش فاهم شو انا بدي. كيف اميز بين انه عنده هاي المهاره ولا لا؟ اول شيء انا لازم اكون حده, لازم انا ادعمه من الاول. يعني اذا انا بطلب نفس الطلب اكثر من مره والولد مش قاعد بيستجيب مني وبرفض, فأنا لازم هيك تطلع لي هيك كنت من شيء, لا إنه
1: علامة سؤال,
0: علامة سؤال إنه في إشي اللي هو لازم أفهمه منيح بالولد. وليش هو بيعمل هيك؟ يعني أنا لازم أفهم ليش, مش إنه كيف بدي أخليه يرد علي. أفحص معه. يعني أنا إذا مثلا جيت قلت له رتب ألعاب,
1: ممكن السؤال اللي عم بيسأله إياه ممكن هو يكون عم يستفزه. عرفتي؟ يعني هل فعلا تغيير طريقة تقديم الطلب أو أسلوب الاستجابة يعني بعد السلوك ممكن يغير المشهد كله؟
0: أكيد.
1: أعطيني مثال, يعني بحب الأمثلة أنا دائما منكم أنتوا كهيك.
0: مظبوط. بكثير مواقف إذا مثلا أنا جيت سألته أو جيت قلت له مثال شو رأيك ترتب ألعابك؟ يعني أنا جيت سألته, يعني أنا ما أعطيته طلب, تمام؟ وهو رفض لا بديش, وبعدها لا بدك ترتب ألعابك. وهون بصير فيه زي نوع من الصراع. والولاد بجيل الطفولة المبكرة هو جيل الاستقلالية, يعني هون في عنا تطور. أنا بديش إني أتجاهل هذا التطور, ومهم لإلي إنه يكون عنده هاي الشخصية وإنه يطور هاي الشخصية. فعشان هيك أنا بدي أعطيه الشخصية القوية, وبدي يكون مستقل, وبدي يكون إنه هو يختار بس بالطريقة اللي هي مناسبة وبالطريقة اللي أنا بدي إياها. فأنا ممكن بدل ما إني أجي أقول له مثلا شو رأيك ترتب ألعابك, أو بشكل عام رتب غرفتك, فأنا باجي بعطيه خيار. مثلا بدك نرتب أول شيء المكعبات ولا نضب القصص. فأنا بعطيه, يعني أنا هنا حطيت حقيقة وإنت بدك ترتب, بس إنت بتقدر تختار إيش ترتب أول. وطبعا هون في شغله بتستفزني كثير وكثير بحكيها للامهات, ادكلوش تعال ساعدني, كله انا بدي اساعدك, لانه أيوة. هو بحس انه هاي مش له.
1: صحيح.
0: لا, هذا انت لعبت, انت بدك ترتب, انا بقدر اساعدك. مش تعال ساعدني, يعني انت اللي لعبت. فاهمي علي؟
1: يعني بدل ما انه انا تعال ساعدني انا بساعدك, فهيدي كمان بيعطيه مسؤوليه هو, يعني كمان
0: انا بساعدك. فانا بدي اعطيه المسؤوليه, بدي اعطيه الاستقلاليه, وبدي يكون هو كمان يعمل أشياء لحاله. بس يفهم إنه أنت مش لحالك, يعني إذا أنت في عندك صعوبة أنا بساعدك فيها.
1: شو كمان بتشوفي فيك أخطاء بيقعوا فيها الأهالي كمان غير هيدا الموضوع, غير إنه مثلاً هيدا الجمل إذا أنا بدي أطلب منه مثلاً إنه ياخد مسؤولية على حاله, يضب غرفته, يعمل هيدا, شو كمان في أمور اللي بتحبي عن جد هيك تتوجه فيها للأهالي اللي تنصحيهم فيها؟
0: عشان نخفف الرفض طبعاً. عشان نخفف الرفض,
1: عشان يكون في مجال انه للحوار بالبيت كمان. عرفتي كيف؟ يعني تعرف الام كيف تحاور الطفل لحتى تقدر توصل للي هي عن جد كمان بتقدر انه لتلبية مثلا طلبة, لحتى تقدر كمان الولد كمان يكون ياخد مسؤولية على حاله.

0: يبني شخصية كمان مستقلة لحاله.
1: صحيح، في بعض الأحيان إحنا كأمهات بيكون سقف توقعاتنا كثير عالي، فأنا بتخيل نبلش من إشي اللي هو نطلع السلم درجة درجة، يعني بدل ما إني أنا أتوقع من الولد هسه يرتب غرفته لحاله ويعملها بيرفكت، بنزلش أتوقع هذا التوقع. هي أولا. اثنين، بعطيه المهام بقسم له إياها على مهام صغيرة، يعني إذا أنا بدي إياه يرتب غرفته ويكون مستقل، أو أقول لك اليوم الولاد صف أول ثاني بدي إياه يشيل وظائفه لحاله، بقدرش أجي أرميه بالبحر وأقول يلا اسبح. أنا بدي أعلمه، بدي أول شيء بدي وجودي حضوري معاه يكون هادي عشان هو يتعلم كمان الهدوء ويتعلم كيف يعمل هاي المهارة. يعني أنا بدي ابني يكون مستقل، بقدرش أقول له كون مستقل، بقدر أقول له كون مستقل من هو لأخرى 5 سنين، مش راح يكون مستقل إذا أنا ما علمتوش كيف يكون مستقل. فأنا كيف ممكن أعلمه؟ بشيء بسيطة جدا راح أحكيها. أولا بدي أعطيه الشرعية إنه أنت ممكن تغلط والغلط مسموح، يعني مش وما أعصب زيادة عن اللزوم على الغلط اللي هو ارتكبه بسبب إنه مش عارف. فهمي علي؟ ففي فرق بين إنه الولد مش عارف يعمل الإشي ومش عنده هاي المهارة، وبين ولد إنه بس هيك بده يذاكر. تمام. فأنا هنا لازم أفهم شو هو بيعرف، إيش بالأشياء اللي ما بيعرفها أنا بدي أعلمه إياها بالتدريج. أكون موجودة حده، مش شرط كل الوقت، ممكن إنه بلقطات معينة بمراحل معينة. مثلا أنت ببلش معه وأنت كمل، يعني أنا ببلش معه مثلا بالمهمة وأنت كملها هسه برجع. فهنا أنا بعطيها وأنا شوي شوي بالتدريج، وأنت أنا قادر إني أعمل لحالي وأنت قادر إنك تعمل لحالك. وشو كمان ممكن كمان شغلة كتير مهمة ودائما بحكيها، الحدود الواضحة. إذا أنا ممكن مرة بقول له يلا أنا برتب، بطلب منه مثلا وقال لي لا بديش، أو صار يتهرب من المهمة، فهو مش واضح لأقوله إذا هو عن جد إحدى الأشياء هي إنه يعمل هذا الإشي لحاله ولازم يعمله، ولا بقدر مرة يعمله وبقدر مرة ما يعملش. فهي أصعب إشي إنه الأشياء ما تكونش واضحة للولد للطفل. الوضوح طبعا
0: صحيح.
1: دي كمان شغلات.
0: أنا يا ريت صراحة، بس هيك شوي الوقت كتير ضيق معنا، بعد معي دقيقة واحدة بس. إذا هيك بدنا نلخص اليوم الموضوع أنا وياكي لكل أم عم تسمعنا، وعن جد حاسة هيك في كتير أهالي، وأنا بعرف أمهات حاسة يعني بحسوا أوقات هيك بالإحباط، لأنه بيشوفوا ابنهم مثلا يعني مش قادرين هيك نقول لا عم يسمع لون ولا عم يعني بيجربوا كتير طرق، ويمكن أوقات نحن بنفهمهم كمان، لأنه الموضوع بده بده بده استمرارية، ويمكن بالنهاية شوي الأهل بيقع بغلطة إنه هن يعني بيزهقوا آخر شيء، بيقولوا خلص يعني كيف بيقولوا تعب حالك بالضبط. فعن جد شو الكلمة أو التغيير البسيط اللي بتحبي هيك تعطيه اليوم بنهاية لقاء؟
1: في قاعدة جدا مهمة بتمنى الكل هيك يسمعها ويأخذها، إنه كل طفل له طريقته.
0: أيوة صحيح.
1: في اكتساب المهارة، هاي واحد. اثنين، إذا أنا جربت شغلة واحدة أو حدا طلع مناش نأخذ نصائح هيك عابرة إنه أنا بزبط مع ابني وأنت ليش بزبطش مع ابنك، أنا بدي أشوف شو اللي بيناسب ابني.
0: أيوة.
1: بدي أفهم أنا ابني منيح شو السلوك، ليش بيعمل هذا السلوك، بدي أفهم من وين جاي هذا المصدر، أمتحن البيئة تبعيتي، برضو أطلع على حالي أنا كيف بستجيب لسلوكياته، ومن هناك أفهم، لما أفهم أنا شو بتصرف وليش هيك بتصرف، أصير أساعده بالطريقة اللي بتناسبه، مش اللي بتناسب بشكل عام لولاد غيره. تمام. وإذا جربت إشي ونجح مرة مثلا وجربت كمان مرة أعمله وما نجحش، هذا لا يقول إنه الولد ما بيستجيب، يعني الإشي بده استمرارية زي ما أنت قلتي، وبدوش يأس اللي هو سريع. فكل مهارة بدها وقت للاكتساب وللتزويد.
0: صحيح. كل المطلوب يمكن هيك نغير شوي زاوية الرؤية ونلاحظ هيك عن جد نبني دائما استجابات جديدة. بدي أشكرك كتير روبا تكروري، محللة سلوك تطبيقي معتمدة ومدربة نيرو فيدباك ومرشدة أهالي لأطفال مع تحديات سلوكية ومع تشتت انتباه وفرط حركة. شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. يلا نتابع ونكمل ونروح نتابع. يلا عادي، يلا أهلا وسهلا فيكم. شكرا عادي طبعا اللي معنا على بالكونترول والهندسة الإذاعية. كيفك يا عادي اليوم؟
2: طيرت النوم
0: مضغوط عادي دايما
2: دمعي ما حتى حمسوني.
0: طبعا كمان شكرا لخليل حداد وابتهال حسن في أعداد هذا البرنامج، ومعكم من وراء المايك رانيا العلام.

0: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
0: لا، ليش وخص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
2: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحان نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: السابع قللوا عدد صادق الاضطراب النص، متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
4: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك. صوتك
7: على الشمس دائماً.

0: حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح عضو الكنيسة عفر كسيف عن الجبهة بأغلبية 19 صوتا مقابل 5 استجابة لطلب قدمه حزب الليكود. وقال مركز عدالة الذي يمثل كسيف إن طلب الشطب لا يستند إلى أدلة مرتبطة بالأسباب المحددة في قانون أساس الكنيسة، مؤكدا أن انتقاد الجيش والحكومة أو تأييد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لا يشكلان أساسا قانونيا لمنع الترشح. وعرب المركز عن ثقته بأن المحكمة العليا ستلغي القرار. إلى ذلك تنظر لجنة الانتخابات المركزية في هذه الأثناء في طلب شطب سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع. هذا وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست. إلى شؤون أخرى، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية، حيث استهدفت هجماتهم المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية. ففي محافظة رام الله والبيرة اقتحم مستوطنون قرية دير دبوان شرق رام الله وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، فيما شهد محيط منازل المواطنين شرقية قرية رابة جنوب شرق جنين تحركات واستفزازات مماثلة من مستوطنين. في جنوب نابلس نفذ مستوطنون عمليات تجريف واسعة لأراض زراعية في منطقة رأس زيد ببلدة حوارة المحاذية لبؤرة استيطانية رعوية. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. في ذات السياق أعلنت فرق الدفاع المدني عن ارتقاء امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات إسرائيلية في مخيم البوريج وسط القطاع. إلى شؤون أخرى، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انتقد الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما وصف الواقع في قطاع غزة بأنه مشهد يخجل الجميع. واعتبر ماكرون الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة غير مبررة، كون أن حركة حماس لم تتسبب قط في مشاكل في

0: الطفة بحسب قوله. من جانبه هاجم مكتب نتنياهو ماكرون وقال إن العبثية الفجة في تصريحه مثيرة للذهول، واستحضر بيان مكتب نتنياهو مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق النار في الضفة قبل يومين على يد عنصر من حركة حماس، مشيرا إلى أنه كان يحمل الجنسية الفرنسية. في ذات السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هجوم 7 أكتوبر لا يبرر تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة أو في الضفة الغربية، كما كرر أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر المعاناة وتتعرض احتمالية حل الدولتين للخطر. بالمقابل، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن هجوم 7 من أكتوبر كان مروعا للغاية، وشدد على وقوف بريطانيا إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مناقشة عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه من غير المنطقي أن تملي أحداث 7 أكتوبر السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، كما سخر الرئيس السوري من مهاجمة إسرائيل للقصر الرئاسي والمطارات في سوريا مرتين، متسائلا كيف يساهم ذلك في تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل. وشدد الشرع على أن علاقات دمشق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان ناجحة، مرجحا لذلك بأن المشكلة تكمن في إسرائيل وليس في سوريا. في الشؤون الدولية، يغادر الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين متوجها إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ 11 عاما، لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. ومن المقرر أن تستمر زيارة شي من 23 إلى 25 من سبتمبر الحالي، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب يعتزم استقباله شخصيا لدى وصوله إلى الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. في القدس اليوم 27 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، أيضا النقب 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية. ختم النشر، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: إذاعة الشمس 101 FM.

0: يلا هاني جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بالساعة تانية وساعة جديدة على الشمس بيت العيلة بكتير مواضيع مهمة مثل العادة. من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا عن رفض الطعام عند الأطفال شو الأسباب، وأيضا عن معايندة الأطفال للأهل أو للأم بالذات. خلينا نروح ونحكي كمان بالساعة الثانية هلأ عن مبادرة رائعة جدا رح نحكي عنها، وأيضا كمان بدنا نحكي عن البامية لأنه كتير صار في ضجة هيك عبر منصات التواصل الأسبوع الماضي عن كل موضوع البامية وقديش هو قال فعلا علاج للسكري، بس نحن حبينا نعرف أكتر فعليا عن هيدا الموضوع بشكل أكبر.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا فإذا هيك نروح نحن وياكم قبل ما نكون ما قبل ما نطلع على بريك وقبل ما نكون مع ضيوفنا تعال نروح سوا لحتى نسمع شو رأيكم بزياد برجي. زياد برجي زمان ما سمعنا ببرنامجنا. يلا أخذكم لزياد برجي ولكن أغنية جميلة جدا. يلا طبعا مرحب بكل اللي معنا واكيد مرحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الاوقات بالبيت على الطرقات على الطريق. اكيد انتبهوا بطبيعه الحال دائما بدنا ننبهكم على الطرقات, ننبه من السرعه, ننبه من الهواتف الذكيه, انتبهوا كثير منيح, خلي التركيز

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
3: يلا رجعنا على الهواء، ويلا ابتدينا المشوار.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد، وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

يلا رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم عن جديد وين ما كنتوا. تعال نتابع ونكمل ونكون مع ضيوفنا. جاهزين عادي؟

0: يلا إذا بتعرفوا هيك لما بنحكي عن البيئة والحفاظ على البيئة والاستدامة كتير أوقات منحس إنها مفاهيم كبيرة أو متطلبات صعبة، بس هالقد فعلا هالقد لازم نكون خارقين لحتى نحمي بيئتنا، ولا كل واحد فينا بيقدر بيكون إنه يكون بطل بأسلوبه وإمكانياته. اليوم هيك بدنا نتوجه ونحكي ونتعرف على مبادرة ملهمة جدا بعنوان بطل على مقاسي. هيدي المبادرة اللي بتبسط مفهوم العمل البيئي والمسؤولية المجتمعية، وبتقول لكل شخص فينا انت بتقدر تكون بطل بيئي بالطريقة اللي بتناسب حياتك ويومك ببساطة. فتعال تعرف أكثر على هيدي المبادرة، ومعنا ضيفتين حول هيدي المبادرة اليوم. معنا بداية ميرفت عودي، ناشطة اجتماعية وبيئية ومديرة ومؤسسة جمعية منديل، ونائبة رئيس منظمة الحياة والبيئة، منظمة جامعة للجمعيات البيئية في البلاد. أهلا وسهلا فيك ميرفت، مرحبا.
1: هلا
0: روميو، يعطيك العافية. الله يعافيك. وكمان منرحب معنا على الخط الهاتفي الثاني شادن مواسي، محامية وشريكة في مبادرة بطل على مقاسي. أهلا وسهلا فيك شادن، مرحبا.
2: أهلا
0: رانيا، يزيدك يا هلا فيك. تعال بداية هيك نبدأ معك ميرفت، ونبدأ من اسم المبادرة اللطيف جدا والملفت جدا فعلا واللي لفت نظري بشكل كتير كبير، اسم المبادرة بطل على مقاسي. تعال نحكي شوي عن هيك الفكرة الأساسية وراء هيدا الاسم أو هيدا المشروع أو هيدا المبادرة.
1: أول إشي يعطيكم ألف عافية، وشادن اللي البطلة اللي قررت إنه تأخذ هاي المبادرة وتسمي هاي التسمية، لأنه أو أنا بدي أعطيها المنصة تحكي
0: يعني معناته. خلينا نسأل شادن على هيدا الموضوع. يلا. أوكي أي شادن، احكي لي شوي شو ليش اخترتي أول شيء هيدا الاسم، وشو شو الفكرة الأساسية من وراء هيدا المشروع هيدا المبادرة؟
2: أولاً الاسم أجا من نقطة إن إحنا دايماً كل صبية لما بتفتح خزانتها وبتعمل ترتيبات وبتعيد ترتيبها دايماً كل واحد منا بتقول بطل على مقاسي، أو صار كبير علي أو صار صغير علي. فمن هون أجت هذا الاسم. كل الفكرة كمان أنا عندي صارت من تجربة شخصية، إنه أنا بالسنين الأخيرة نزلت شوي في الوزن، فصار عندي كثير أواعي اللي أنا بشكل شخصي كثير أواعي اللي أنا متعلقة فيها، وكل الوقت كنت أقول إنه أنا بدي أعطي هاي الأواعي لناس اللي أقدر أضمن إنه ممكن هم يستفيدوا منها، أعطيها لصبايا اللي يقدروا يلبسوها، أو ممكن تكون قطع اللي هي في مرة من الأمرات كانوا يدوروا عليها وكانت مثلا سولد أوت أو خلصت من المحلات، أو بعد في هاي التصميمات اللي في ناس بعد تلبسها لهاي الأيام. فالهدف هو من الصفحة إنه إحنا نبني مجتمع نسائي اللي نشجع كمان في ثقافة السكند هاند، إنه يبيعوا يشتروا يتبادلوا الملابس والأحذية وكمان الإكسسوارات لقدام، بدل ما تضلها متراكمة بالخزائن. وجملة إنه بطل على مقاسي، إنه يمكن يكون بطل على مقاسي بس يمكن هو على مقاسي اللي
0: إلها
2: كمان كثير
0: معاني. حلو. ميرفت بحب أسمع منك كمان على هذا الموضوع، يعني بصفتك اليوم مديرة جمعية منديل ونائبة رئيس منظمة الحياة والبيئة، شوي احكي لي كمان على هذه المبادرة من وجهة نظرك اليوم، من وجهة نظر هذه الجمعية.
1: أكيد كل ثقافة الاستهلاك اللي اليوم إحنا ثقافة الموضة السريعة، كل شيء بدنا إياه بكمية بس محدود ومتخلص منه بسرعة، فبدأنا إحنا نسعى على توسيع دائرة في إطار استهلاكنا للملابس. وزي ما بديت حكيتي إنه الإشي ما بتطلب منا عن جد مجهود كبير عشان نكون نحافظ على البيئة، وإنما بالمنشي زي ما أنا دائما بحكي، وكمان إنه عندنا إمكانية اليوم كتير أواعي زي ما حكت شادن اللي موجودة بخزنتنا، اللي بدل ما نضلها موجودة تتراكم أو بدل ما شطة بكياس للتبرع بالآخر مش كلها عن جد بتروح للأيدي اللي رح تغلها، فهي المنصة بتسمح لأنه اللي بينتقي قطعة.
0: ميرفت نحن هيك عم نسمعك بشكل مش واضح، ما بعرف إذا بتقدر تغيري مكان.

0: تشتغل على الوعي اللي اللي انه احنا مش يعني سكند هاند او قطعه ثانيه مستعمله هي معناته هاي قطعه مهتريه او قطعه مش منيحه. بدنا نغير انه كمان الناس مش بس انا حسب يعني بهاي الايام القليله اللي احنا بعدنا باول البدايه بهاي المبادره اللي انا عملتها انا عم بشوف انه الناس بس بدها تبيع, بس انا بدي كمان تزيد ثقافه انه الناس بدها تشتري كمان, الناس بدها تتبادل, الناس بدها تقلل الاستهلاك, عشان احنا كل الوقت منه بيؤدي لتوفير في المال, منه بيؤدي لانه احنا نخلي البنات انه مش بس بدي افضي خزانتي واطلع, برضه بدي اذا بدي اشتري جديد اشوف اذا ممكن انا اوفر على البيئه, اذا اوفر ماديا والاستهلاك انه اقدر استعمل هيك اكون ضمن هيك مبادره.
1: ميرفت يعني كلمه على مقاسي او بطل على مقاسي على فكره هيك بتعطي شعور بالمرونه. كيف اليوم بيقدر المواطن العادي او وكمان شاد بتقدر تشاركيني بهيدا السؤال يعني او العائله ببيتها يكونوا جزء من هيدي المبادره؟ كيف اعطينا شوي هيك اكثر يعني نصائح كيف اليوم بيقدروا يشتغلوا بهيدي المبادره او يكونوا جزء من هيدي المبادره يعني كل واحد ببيته؟ طبعا
2: بدي اجرب احكي انا, شوفي لي اذا صوتي واضح.
1: تفضل. ممتاز ميرفت.
2: ممتاز. اول اشي كنت احكي على كل ثقافة الاستهلاك اللي اليوم احنا بجمعية مدير صرنا 5 سنين من وعي على كل ثقافة الاستهلاك, وزي ما بديتي وحكيتي انه ما بتطلب منا مجهود كبير عشان نحافظ على البيئة, وانما نفكر قبل ما نشتري قطع الجاي, واذا ولا بد في يعني كمان امكانية لبديل اليوم اللي هي بطل على مقاسي انه هاتي نفكر اني ادور ممكن اشي بحاجة لإله الاقي عند صبايا ونساء مجتمعي زي ما كنا نعمل زمان, زي ما كان متبع عنا مجتمع اللي هو مقايد, مجتمع اللي هو يتبادل الملابس ويحافظ على البيئة. فهي المساحة هيك بتعطينا كمان مكان زي ما حكت شادن انه كمان نبيع الملابس وخذنا كمان نشتري, وممكن نتبرع بشكل عيني مش بكميات كبيرة بكياس اللي زي ما حكيت ممكن معظمها تروح للكب, لانه كميات الملابس اللي يتم التبرع فيها هي جدا هائلة, فلا يتم تعريبها زي ما لازم وبتوصلش للأيدي المناسبة. فهون مساحة اللي هي اكتر مخصصة انك بتشوف القطعة ممكن تحبيها عن جد تكون على مقاسك وتتبنيها او تشتريها او كمان تخديها او تعطيها. فانا فكرة انه او مقايضة او بيع بتعطي كمان مرونة بالتعامل مع الملابس وجود خزانتنا, وبتبدأ بثقافة انه نحكي بالسياق المنزلي تبع اذا بدك تطلع القطعة ليش بدك تطلعيها, اذا بدك تشتري قطعة تنجرب بشراء بدل اللي بتبيع أو بتعرض. وفكرة إنه الإيتان هي مش حتما إشاء خرباني أو بالي, وإحنا خصصنا الصفحة لملابس وضع ممتاز, ملابس اللي هي ما التبست كتير مرات وبعدها ممكن اللي يستعملها يعني يقدر يلبسها أو تقدر تلبسها بجودة عالية.
1: شادن بحب أسمع منك كيف التفاعل مع هيدي المبادرة؟
0: التفاعل كان أنا بشكل مفاجئ كثير كثير فاجأني هذا التفاعل, كان كثير طلب على الصفحة, كان إحنا يعني كان عنا نسبة عدد مشاركات كثيرة. بس كمان مرة أنا عم بشوف بالأيام إحنا بعدنا في البداية, بس أنا عم بشوف إنه الناس عم تتحمس إنه الناس عم بتتفاعل هاي الأشياء, معناته هي بالنسبة لها هي بحاجة هذا الإشي. بس كمان مرة إحنا هدفنا نشتغل على الوعي على إنه البنات يكونوا برضو بدهن, إحنا بدي أكون أنا بدي تكون هاي الصفحة هاي المبادرة هي زي مرجع لإنه كمان البنات يدوروا على إشياء كانوا بدهن إياهن أو إشياء كانت ناقصتهن كانوا هاي قبل ما إنه هني برضو بدهن يبيعوا. كمان مرة على إنه إذا إحنا منحس إنه في عنا رباط عاطفي مع قطعة معينة وأنا بدل ما أمسكها في الخزانة سنين وأيام لأنه ممكن بفكرة أنه أنا شريتها بسعر غالي وصعب علي أطلعها بسعر رمزي, العكس أنه أنا أشتغل على أنه أنا بدي أعطيها لحدا اللي ينبسط منها يلبسها تكون حلة وقطعة مميزة. فكمان مرة التفاعل رائع جدا, هذا إذا بدل يدل على كده إحنا بحاجة لمجتمع, بس بعد بدنا أكثر شغل وأكثر وعي على إنه نقوي قلبنا كمان ناخد وكمان نعطي.
1: كيف ممكن نوصل لدرجة وعي عالية؟ يعني قديش بتشوفي كمان عندي سؤال كمان ميرفت, قديش بتشوفي هيدا الجيل اليوم وأنا بشوفه حقيقة مختلف عن الأجيال السابقة في كل هيدا بكل ما يتعلق طبعا بهيدا الموضوع بالذات, يعني بشوف إنه عنده وعي أكبر, في عنده ارتباط أكبر بهيك مواضيع حقيقة, وهيدا الجيل كمان بيعرف أكثر حتى من ناحية اقتصادية يعني كمان ومن ناحية كمان بيئية وكل موضوع الحفاظ على البيئة وكل هيدا الاشياء, بتحسي هيدا الجيل اكثر واعي لهيدا الموضوع؟
2: صح مزبوط معك, هذا جيل اللي هو واعي, جيل اللي مدرك, جيل اللي عنده معلومات متاحه كل الوقت, بس في نفس الوقت في يعني امور مجتمعيه.
1: لا ميرفت نحن عم بيروح الخط معك
2: مباشر, طب بس عاد نجاوبي انت يعني.
1: لانه عن جد هيك

0: شيء كتير لا ولا شيء تمام تمام شهادة ايه بحب اسمع شوف هيك اسمع منك هيدا الموضوع هيدا موضوع الجيل الجديد يعني كمان كنا اخدين هيدا الموضوع من قبل مع اختصاصي نفسي على انه هيدا الجيل كمان ما بيستحي انه يقول انا ما معي ما بقدر سافر ما بقدر اشتري ما بقدر اعمل ما بقدر هيدا فكمان انه هيدا الجيل عنده استعداد انه كمان يكون ياخد مثلا ويعطي وكل هيدا الامور
1: بالضبط عشان هيك وكمان احنا بجيل اللي كلياته ترندات واليوم صحيح. اذا بتطلع موضه لشيء فينتج مثلا بكونوا بدهم يدوروا عليه كمان هاي مساحه ممكن تكون هاي
0: صحيح.
1: وانا كمان مره برجع وبقول بالنسبه لي النجاح الحقيقي لهي الصفحه اكثر من انه كمان طبيعي يعني مهم جدا اذكر انه هي مش صفحه ربحيه انما انه احنا نشجع انه البنات يكونوا بدهن قطع معينه يتساعدوا زي ما احنا بنعمل هذا الاشي مع قريباتنا مع خواتنا مع الهاي انه كل واحده بدها تجدد اخزانتها تستعمل السكند هاند تستعمل هاي وانه كمان مره انه انه انه كمان البنات انه البنات كمان يشجعوا بعض على انه شفت غرض معين او بدي غرض معين او كنت ادور على غرض معين انه تكون هاي المنصه هاي المساحه لانه نلاقي بهاي الصفحه من ناحيه ماديه كمان مره برجع بقول احنا ممكن نكون متعلقين باشياء اللي هي بالنسبه لنا كلفتنا كثير غاليه لهيك احنا مش قادرين نحررها بس لانه احنا بالنسبه لنا بدنا نبيعها بسعر اللي يكون حاسين عاطفيا طبعا. معها انه منطقي بس احنا بالعكس يكون هدفنا اكثر انه انا بدي القطعه تستعمل اكثر من انه يكون لي رد ربحي للموضوع
0: 100% يعني التغيير هيك التغيير بيصير من هيك مبادرات ويمكن كمان هاي مش من اول مبادره مع ميرفت بتقومي فيها في كتير مبادرات طبعا. كمان لك قبل بكل ما يتعلق بهذا الموضوع فطبعا كل هيك التغيير بيبدأ بخطوة وخطوات ومش بالضرورة نغير العالم بيوم وليلة المهم نبدأ من مكاننا وبإمكانياتنا فبطل على مقاسي إن شاء الله هيك نكون كلنا أبطال على مقاسنا مستمرين دائما معكم ومكملين معكم دائما الناشطة الاجتماعية والبيئية ميرفت عودي والمحامية والشريكة في مبادرة بطل على مقاسي شاد المواسي بدي أشكركم عن جد أشكركم وبدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا أهلا شكرا تحياتي لكم ونحن يلا منروح نكمل عادي يلا قبل ما نطلع لفاصل قصير تعا هيك نروح أوكي لا خلينا نروح لبريك إعلاني ومن ثم نواصل
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك
3: ما هي بتضايق بقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
2: شو بابا بدك تجلطني
4: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب السلطة الوطنية للامان على الطرق
5: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس الحملة لشهر سبتمبر فقط نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة
7: بيبي شارك بعرابي
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا لكم، تحياتنا لكم، وتع هيك نروح ونكمل مشوارنا ومع موضوع آخر
1: معنا كل فائد المخزون من فروع محسني حشمال.

0: في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع مخزني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 أبواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد إلكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن ألماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، وآلاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفية لغاية يوم الأحد فقط والكمية محدودة.
1: يلا منكمل ومنروح. اذا ضجت مواقع التواصل كيف حكينا بكل موضوع البامية وقديش انه البامية هي حقيقة علاج للسكري.

0: يلا أكيد ما رح بكل اللي معنا وكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. خليني أخذكم إذن هيك من وين ما كنتوا عم بتابعونا، أكيد برحب فيكم. هيك بزمن التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل، منشورات المعلومات الطبية اللي بتنتشر دائما بسرعة البرق، اشربوا منقوع البامية على الريق، وضعوا السكري نهائيا، جملة عن جد هيك منشوفها يوميا وعم نشوفها يوميا تقريبا هيك على الـ على الـ على كافة منصات التواصل. وكتير من أهالينا وكبار السن ممكن ينجرفوا وراء هيدا الجمال وراء هيدي الفيديوهات ويبتعدوا عن جد عن أدويتهم. قديش هيدي فعلا هيدي النبتة البسيطة هي ممكن تكون ممكن معجزة شفائية وتشفي، أو ممكن عن جد هي بس تكون مساعد أو تعمل شيء معين تنظم ممكن تكون فتع أكتر هيك لحتى نحط كي بقولوا النقاط على الحروف. حقيقة كان بهمنا هيك نستضيف مختص حول هيدا الموضوع. وتعالوا نرحب على الهواء مباشرة بهبة سلامة أخصائية تغذية وأعشاب طبيعية. أهلا وسهلا هبة، مرحبا.
1: أهلين فيك في كل المستمعين.
0: هبة مثلي مثلك أكيد على منصات التواصل ضجت، ما بعرف شو القصة يعني ليش هيد بهيد الفترة هلأ يعني بالبامية.
1: صحيح الشرح الأوفر دايما في إشي غلط.
0: في غلط بالضبط، عشان هيك نحن اليوم استضفناك يعني. عن جد عشان هيك نبدأ عن جد ونكون صريحين جدا، قديش عن جد البامية كيف هي كما يشاع علاج لمرضى السكري، أم هي مجرد غذاء محفز ومساعد وفقط لا غير؟
1: شوفي اليوم إحنا منغبرش نيجي نحكي إنه تأثرة الأدوية إنسان إله يأخذ أدوية 5 سنين 10 سنين ويلجأ لنوع أكل اللي هو ممكن يعالجه وفي خطر كبير. بس أنا شخصيا بحب البامي في علاجاتي وبسميها بالفعل معجزي، بس هي مكمل، هي مش بديل، هي مكمل. في فرق بين منتج أو غذاء بديل أو غذاء مكمل، هي مكمل للأدوية اللي إذا إحنا مجبورين نأخذها.
0: طب شو سر العلمي ورا البامية يعني التركيب العلمية بالبامية يعني تحديدا هيدي المادة على فكرة اللي منشوفها هاي اللزجة، المادة اللزجة اللي بتطلع منها مثلا، وشو تأثيرها على السكر؟ وضحي لي أكتر.
1: شوف هي فيها مادة لزجة اللي اسمها الموتسيلاج. هاي المادة هي كثير علاجية بالفعل، وحتى مش بس للسكر، بدي أشرح كمان لشو كمان منيحة. وهاي المادة هي مزيج من ألياف ذائبية وسكريات متعددة. وهاي السكريات المتعددة شو بتساعد على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل. يعني السر إنه هو فيها هاي المادة الموتسيلاج اللي هي لزجة اللي بتشتغل على إبطاء امتصاص السكر، والسكر بيرتفع بالدم بطريقة بطيئة. هذا هو السر في البامي. بس هي طبعا زي ما حكينا مكمل، وهي غير بديلة للأدوية الإنسان اللي عنده سكر الوراثي. نقدرش نيجي نقول له تاخذش الدواء لأنه يمكن عنده نسبة A1C فوق 7 أو فوق 9 اللي هي السكر التراكمي، وهي ممكن تعمل جلطات وممكن تعمل كثير أمور خطرة في الجسم. لهيك إحنا اليوم بنقول إنه البامي النية عم نحكي على فكرة مش المطبوخ.
0: في فرق بين الني. اوكي اشرحي لي اكثر. اوكي
1: لانه اللزوجي هاي في الغليان بتروح بتخف كثير. عشان هيك انا دائما بحكي عن البامي النية.
0: لحظه انت مسموح انت مسموح البامي النية تؤكل يعني تمسك البامي وتاكلي؟ مسموح. اوكي
1: طبعا تتغسل منيح وبتاكل لانه هاي هي الماده اللزجه المتسلاقه، هي اللي بتساعد على كل هاي الامور، واللي هي الالياف اللي فيها بتشتغل على غير انه تركيز السكر تعمل بالانس للسكر. كثير منيحه للركب، في دواء للركب. يعني اليوم اذا كل انسان اخذ 5 حبات بامي قبل النوم شو بصير؟ بيعمل له توازن للسكر، بيعمل له ليونه في غضاريف الركب، وكمان علاج الامساك لانه الموتسيلاجم هي بتعالج الامساك. انا بقدر احكي انه البامي ممكن تكون هي بديل لدواء الامساك، هيك بقدر احكي. بقدر اقول كمان انه ممكن تكون بديل لأدوية الغضاريف، لانه بالفعل في كثير ناس اللي جربتها وشافت قديش البامي الموتسيلاجم عملت بناء للغضاريف، لانه السخوس او الغضروف هو لزج، هو بده زيه اشياء لزوج.
0: صحيح صحيح.
1: عشان هيك احنا اليوم بنقول انه البامية هي عن جد معجزة، لكن هي ليست بديل بل مكمل.
0: هل بيمي ممكن تتعارض مع أدوية تانية ممكن ياخدها مثلا مريض السكري أو أي حدا تاني مثلا أدوية تانية أمراض تانية؟
1: لا أبدا أبدا أبدا، هي فيهاش مواد اللي هي ممكن تتعارض أو تبطئ عملية امتصاص أدوية ثانية.
0: فأنا نقطة اللي كتير مهمة أنا هيك أذكرها اليوم بالبرنامج اليوم عبر إذاعة الشمس حقيقة هبة، إنه عن جد إنه كل موضوع إنك أنت اليوم البامي هي علاج للسكري هيدا شيء خاطئ يعني. وحقيقة يعني بتعرفي في كتير ناس ممكن تيجي فجأة تقول لك إيه بتعرف شو يلا بدل ما أخد أدوية السكر أنا باخد منقوع البامي وهيدا.
1: رانيا ممكن رانيا نقول اللي عندهم مش عامل وراثي بس يعني السكر على الحفه
0: اوكي
1: قبل ما يبلش ياخذوا الدواء يجربوا شهر شهرين الباميه بس جسمهم مش متعود على الدواء. صحيح. البنكرياس مش متعود على الدواء.
0: صحيح ممكن
1: هاي ممكن اوافق وبعد وصفه كمان اخت رانيا اذا احنا بنجيب زيت زيتون وبننقع فيه بامي بعد 10 ايام بناخذ كل يوم 5 حبات مع زيت الزيتون هيك احنا بنعالج مشكله امساك المعده والنفخه وكمان تقوية غضاريف وكمان ممكن جدا إن هي تركز السكر لكن زي ما حكينا كمكمل.
0: وإذا كمان مرة هيك الموضوع النقع البامية أو البامية الني هي أفضل طبعا من الطبخ ما هيك
1: مطبوخة. صحيح.
0: أوكي جميل جدا هبة، شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا، تحياتي لك وشكرا دائما هيك على نصائحك الرائعة جدا، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا، إلى اللقاء. تحياتي بارك. إلى اللقاء. يلا خلينا نروح لفاصل كمان شوية.

بالنهاية عن جد هيك الطبيعة هي غنية بالفوائد، مليانة، والأغذية الصحية عن جد اللي بتساعد جسمنا بالتأكيد، بس دائما الدواء والعلاج الطبي هو خط أحمر ما بيصير نلعب فيه أبدا، بناء على منشور أو فيديو على السوشيال ميديا. حقيقة دائما ارجعوا للاختصاصيين، دائما وضحوا الأمور واستندوا على الوقائع العلمية أهم شيء. شكرا كتير، بعد الفاصل نعود.

0: يلا بنروح نحن وياكم هلا للقاء هيك مسجل مع بيكور ليزر وبعدها بنرجع لبيت العيله.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
3: ألو
2: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
3: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
2: مزبوط.
3: واحد من الابحاث
2: حلو
3: اليوم البيكور ليزر هلقدي هوين استعماله بالبيوت وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوثيرابي. البيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
2: نعم وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكتير ناس سألوني أنا كدوريد يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بدنا نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني.

0: من أوجاعه بالذات في المفاصل في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
1: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم بريد رقبته بتجعوش بفي الصبح رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا التهابات مزمنة اللي
0: صحيح.
1: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
0: مزبوط.
1: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يسلمنا أهلنا اللي يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
0: حلو يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول وبعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة هيك انا فاهم منك
1: تأكيدا على كلامك. انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
0: كل احترام
1: وعم بشوف ناس
0: كل احترام يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا
1: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري
0: نعم. وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة فشو أنت بتعطينا
1: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
0: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
1: الحمد لله بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد
0: انا بدي اضيفك معلوميه
1: لعوارض سلبيه
0: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حطي لي رسائل صوتية بتصدقش فتحية النجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام رح أقول اسمي وأنا مش خايف أقول بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله
1: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء الزلم بيشتغل بمنوفيم
0: حلو
1: بمنوفيم والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي
0: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين
1: عمره 70 سنة الزلم يعني
0: كل احترام
1: رجعت أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض
0: واو
1: بألف 1490 شيكل
0: 1490 شيكل بس يعني تخفيض اليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها
1: بالضبط كمان مرة وبتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: بخلال 5 أيام بين نعم. 5 أيام الأسبوع بيكون عنده
0: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي
1: 3414
0: إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة نعم 50%
1: 1490
0: شيكل بدل
1: هدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
0: حلو يلا عليهم
1: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل
1: ما يكون
0: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: العافية حبيبي
2: هلا أهلا هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية

يلا نحن طبعا مع هيدا اللقاء منوصل لنهاية لقائنا نحن كمان لليوم. بدي أشكركم أكيد دائما مثل العادة، جزيل الشكر دائما على المتابعة وحسن المتابعة والإصغاء. بدي أتمنى لكم هيك بقية نهار كتير حلو، كتير آمن، كتير سالم، ودائما خليكم على الشمس هيك فول فوليوم على كافة برامج الشمس. شكرا عدي ياسين اللي كان معنا بالكونترول، شكرا ابتهال حسن وخليل حداد اللي كانوا في أداد هذا البرنامج، وأنا مني لألكم أجمل تحية إيرانيا العلم لرفاق تكون على مدار ساعتين من الوقت. نرجع نعود ونلتقي من جديد ببداية الأسبوع المقبل. من لألكون أجمل تحية ونهاية أسبوع رائعة وآمنة. إلى اللقاء.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الواحدة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. تنظر لجنة الانتخابات المركزية في هذه الأثناء في طلب شطب سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع بعد أن صادقت اللجنة على شطب ترشح عضو الكنيسة عفر كسيف عن حزب الجبهة. هذا وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيسة. أعلنت الشرطة إنهاء التحقيق في جريمة مقتل الشاب أحمد شقرة من يافا في العشرينيات من عمره الذي قتل بإطلاق نار في المدينة أواخر أب أغسطس الماضي، وتقديم تصريح مدع ضد شابين في العشرينيات من العمر تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما. اعتقلت الشرطة موظفا في المجلس المحلي في الجيش يبلغ من العمر 65 عاما بشبهة زرع جهاز تنصت في مكتب رئيس السلطة المحلية. وبحسب الشرطة أجرى قسم مكافحة الاحتيال في لواء الشمال تحقيقا سريا بالتعاون مع جهات في المجلس أسفر عن جمع أدلة عززت الشبهات ضد الموظف. وداهمت الشرطة أمس مكاتب المجلس في الجيش وألقوا القبض على الموظف مشيرة إلى العثور بحوزته على أدلة يشتبه في ارتباطها بعملية تركيب جهاز التنصت. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس عن اغتيال محمد أبو علوان رئيس الدائرة المالية في حركة حماس في خان يونس في الأسبوع الأخير. وجاء في بيان نتنياهو وكاتس المشترك أن الجيش مستمر في ملاحقة قادة وعناصر حماس وضرب مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية. وأكد البيان أن إسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة بناء قوتها ولن تتوقف حتى تزول الحركة من قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين ويسود طقس صيفي اعتيادي. اليوم في القدس درجة الحرارة 27 درجة مئوية، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب أيضا 30 اليوم، وفي إيلات أخيرا 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أعود وألقاكم على رأس الساعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:04 أسهلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ونحن في متابعة للأحداث في لجنة الانتخابات المركزية التي خرجت قبل لحظات لاستراحة قصيرة جدا وفق ما أعلنته اللجنة. بعد دقيقة من الآن أو بعد دقيقتين ستلتئم مجددا للتصويت على طلب شطب النائب السابق الدكتور سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي المرشح الثالث في القائمة المشتركة. ولكن قبل ذلك كما تابعنا في نشرة الأخبار، اللجنة صوتت لصالح أو مع طلب شطب النائب عوفر كسيف رغم طبعا اعتراضه وزملائه وكذلك المركز الحقوقي عدالة، وهذا الأمر كان متوقع. هذا الملف وفق ما نعرفه سينتقل مباشرة إلى المحكمة العليا التي ستنظر في الأسبوع القادم وربما في قرار اللجنة والطلب عمليا إلغاء هذا القرار. بالنسبة للنائب السابق الدكتور سامي أبو شحادي، هنالك أغلبية واضحة في اللجنة لشطبه على الأقل وفق المعلومات التي وردت من هناك، بما في ذلك حزب الديمقراطيين. أعلن عن هذا يائير جولان وأعضاء اللجنة من الحزب، بالإضافة إلى حزب إسرائيل بيتينو الذي دعم الشطب حتى للقائمة المشتركة بكامل أعضائها وكذلك للقائمة الموحدة، بالإضافة طبعا إلى أحزاب الائتلاف التي قدمت هذا الطلب تعقيب على قرار شطبه. نستمع إلى ما قاله لإذاعة الشمس النائب عوفر كسيف قبل قليل.
1: אין עילה ואין לה שום תוקף משפטי, אני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך אותה, ואני גם אהיה בכנסת הבאה ואמשיך להיאבק למען הציבור שלנו והערכים שלנו. לשם כך אנחנו נבחרים, אנחנו לא נבחרים כדי לייצג את הממשלה ואת עוזריה, אלא כדי לעמוד נגד כל מי שפועל בצורה מנוגדת לערכים שלנו, וכדי לקדם את הדברים שאנחנו, העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, את הציבור שלנו.

0: إذن هذا ما قال عوف الكسيف بعد قرار الشطب الذي صدر بحقه غالبية 18 عضو كنيسة من لجنة الانتخابات صوتوا إلى جانب قرار الشطب. النائب السابق سامي أبو شحادي كما أشرنا تحدث هذا الصباح وقبل انعقاد الجلسة عبر عن موقفه تجاه ما نشر ما يعتمدون عليه ومقال نشره في 8 أكتوبر. نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه لإذاعة الشمس وعمليا هذا يتماهى مع ما عرضه أيضا خلال الجلسة قبل ظهر اليوم.
1: أولا أنا قلت بشكل واضح بأنه لو أنا كنت أعرف يعني حجم الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر لما كتبت ولا ما نشرت هذا المقال. أنا لا نحن الآن نتحدث
0: يعني أنت عم بتقول لي في إعادة حسابات أنا أخطأت.
1: طبعا أنا قلت أنا كتبت هذا الكلام. هذه ليست مواقف يا أخي جاكي، وللأسف الحساب أستاذ جاكي يأتي الآن على ما لم أقله وما لم أكتبه. يعني الغضب الكبير لدى المستشارة القضائية هو على ما لم يكتب بالمقال، لأنها كانت تريد أن أكتب بكلماتها وبرؤيتها وبتحليلها بعد عدة سنوات. طبعا لو كنت أعرف ما أعرفه الآن لما كتبت ولا ما نشرت.
0: نعم، والسؤال يعني أنت ستكون اليوم في محاكمة أعتقد ميدانية، هذا واضح، ولكن سيطلب منك أن تعرف حركة حماس، أن تعرف ما الذي حصل في 7 أكتوبر إلى جانب الإدانة. لا أعلم إلى أي مدى هذا سيغير المواقف في اللجنة، ولكن مثلا كيف تعرف حركة حماس؟ اسمح لي أن أتحدث بهذا المنطق، ولكن هذا ما سيكون. لا أريد أن أكون يعني في موقع بروفا، ولا كيف سيتم التعامل معك اليوم وهذه الأسئلة التي ستطرح علي، كيف ستجيب؟
1: أولا جاكي مهم أن نشرح للناس أنه لجنة الانتخابات هي لجنة مشكلة من الأحزاب السياسية، هي ليست لجنة موضوعية ولا لجنة مهنية.

0: ولذلك أصلا لا نتوقع أن تكون هناك محاكمة عادلة. هناك قرار سياسي، هناك مصلحة بشطب سامي أبو شحادة أو بشطب التجمع أو المشترك أو الموحد.
1: إذن هذا ما قاله النائب السابق سامي أبو شحادي لإذاعة الشمس. الآن نعود في بث مباشر إلى الكنيسة، سيكون التصويت في هذه اللحظات تزامنا مع البرنامج. إذن الآن التصويت على شطب، التصويت الآن على شطب دكتور سامي أبو شحادي في هذه اللحظات. نحن في بث مباشر والصوت من قناة الكنيست كما تنقل وقائع هذه الجلسة في بث مباشر. الآن يتحدث القاضي سولبرغ رئيس اللجنة.
2: הוועדה, התפקיד שאני מכהן בו כעת,
3: תודה.
2: שמרו על ניטרליות במשך כ-20 שנה, להשתתף יושבי ראש הוועדה התחילה, חשבתי שנכון מבחינתי להמשיך בקו הזה, גם בדברי הפתיחה שלי ציינתי את הדבר הזה, אבל אני אומר לצערי, בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, אני על בדברי עורכי הדין, לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת. ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אבל אם דיברתי בתחילת דבריי לדילמה, לשיקולים הנוגדים במצבים השונים,
1: إذن القاضي سولبرغ يقول باختصار أنه لم يقتنع بوجهة نظر سامي أبو شحادي ومن ترافع عنه من المحامين والمواقف التي سمعت لتفنيد الادعاءات المرتبطة بعملية الشطب. هذا معناه سولبرغ يدعم الشطب.
2: ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
1: إذن سولبرغ يدعم الشطب. هذا ما يقوله. الآن التصويت في اللجنة.
3: בעילה הראשונה, האם לקבוע כי מר סמי אבו שחאדה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד הכנסת בשל שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נא להצביע.
1: إذن التصويت الآن كما استمعتم بأن سامي أبو شحادي يعترض على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كما استمعتم.
3: طيب تم أصبع 30 بعد 4 نجد بيلا زو يشفروش لو يشتتف.
1: إذن 30 صوت مع الشطب، 4 ضد الشطب بدون امتناع.
3: האם לקבוע כי מר סמי אבו שחאדה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד הכנסת בשל תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל? נא להצביע.
1: إذن التصويت الآن على بند دعم الكفاح المسلح ووفق ما ورد في البند. الآن عملية التصويت، نحن في بث مباشر. فقط أشير من لجنة الكنيست في هذه اللحظات، من لجنة الانتخابات عفوا، من الكنيست، من مبنى الكنيست، والتصويت يتم في هذه اللحظات أغلبية واضحة وكبيرة لدعم الشطب. مرة أخرى 30 صوت مع 31 صوت مع شطب سامي أبو شحادي وأربعة ضد. إذن الصورة واضحة عمليا، وكما هو متوقع تم شطب سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة. انتهت هذه الجلسة في هذه اللحظات.
3: יחל בשעה 1:45. עכשיו יש הפסקה.
1: إذن هذا ما حصل. أعزائي المستمعين، نقلنا لكم في بث مباشر الآن شطب اسم النائب السابق سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة ومنعه من الترشح القادم.

0: سولبرغ يشترك شخصيا في التصويت ويدعم الشطب كما استمعتم، وتحديدا البند المرتبط بدعم الكفاح المسلح. إذن هذه النتيجة أعزائي المستمعين والمستمعات، كما واكبناها الآن في بث مباشر من الكنيست بعد شطب النائب عفر كسيف ب 18 عضو، الآن 31 عضو بما في ذلك القاضي سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات يدعم الشطب. وطبعا كل هذا له وزن أمام المحكمة العليا ما بين موقف المستشارة القضائية للحكومة وموقف رئيس لجنة الانتخابات وهو قاضي في المحكمة العليا، بالإضافة لبقية الأعضاء. وهذه هي النتيجة كما استمعنا الآن في بث مباشر. سنحاول أن نأتي بردود الفعل، ولكن هذا السيناريو كما أشرت متوقع ومتوقع جدا. نخرج إلى فاصل قصير ونعود.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في برنامج الظهيرة وانتقلنا مباشرة إلى لجنة الانتخابات المركزية التي صوتت قبل لحظات، وكنا في بث مباشر إلى جانب اقتراح شطب دكتور سامي أبو شحادي المرشح الثالث في القائمة المشتركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية كبيرة، 31 صوت إلى جانب اقتراح الشطب، بما في ذلك القاضي سول والادعاء يرتبط بدعم الكفاح المسلح، 30 صوت كانوا في الموقف بالنسبة لرفض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. كنا قد استمعنا قبل قليل أيضا إلى ما قاله أبو شحادي لإذاعة الشمس هذا الصباح، والموقف بالنسبة له تجاه أيضا المقال الذي اعتمدت عليه طلبات الشطب والذي نشر بعد 7 أكتوبر مباشرة، كان هذا في 8 أكتوبر، وأكد أبو شحادي أنه عمليا يرفض ما نشر وأنه أخطأ في حساباته.

0: إذن نحن نحاول العودة الآن إلى اللجنة هناك التي خرجت لإجازة أو لاستراحة قصيرة ستلتئم بعد نصف ساعة للنظر في طلبات شطب أخرى قدمت ضد القائمة المشتركة والقائمة الموحدة. أعتقد غدا سيكون النقاش في هذا الموضوع بالإضافة إلى طلبات أخرى قدمت من قبل جهات عديدة بما في ذلك بعض يعني الشخصيات السياسية والجمعيات الحقوقية التي طالبت بشطب كما ذكرنا حزب عثمان يهوديت وكذلك الصهيونية المتدينة. من غير الواضح أعتقد حتى الآن لا أغلبية لهذه المطالب، ولكن أيضا لابد من الإشارة إلى نقطة أساسية وهو موقف المستشارة القضائية للحكومة في كل موضوع شطب. نعود ونستمع إلى التقرير التالي.
1: قضائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على سباق الانتخابات، دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لجنة الانتخابات في موقف قضائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على سباق الانتخابات دعت

0: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية. وقالت المستشارة في موقف قدمته بالاشتراك مع المدعي العام إن الأدلة المتوافرة تثير شبهة وجود أساس قانوني لشطب أبو شحادة بدعوى تأييد الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. ويستند هذا الموقف أساساً إلى مقال نشره أبو شحادة في 8 تشرين الأول عام 2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من النواحي العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبحسب المستشارة فإن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. لذلك دعت لجنة الانتخابات إلى فحص طلب شطب ترشيح أبو شحادة وفق المعايير القانونية وبعد الاستماع إلى دفاعه. في المقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب عتمة يهوديت والصهيونية الدينية والديمقراطيين، كما عارضت شطب النائب عوفر كسيف. أبو شحادة رفض الاتهامات ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين واعترف بأن نشر المقال كان خطأ. هذا وتبحث لجنة الانتخابات ذات التركيبة السياسية طلبات الشطب والتوقعات بتبني غالبيتها على أن تنتقل الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست.
1: هي ما تم يعني التعبير عنه ما بعد 17 برأيي، يعني هذه أول مرة أيضا يصل الموضوع إلى المحكمة العليا ما بعد 17، وبالتالي يعني السؤال الأساسي سيكون كيف سيتعامل القضاء مع هذا الموضوع. إذا كان الموقف الأساسي يأتي من يعني على من أساس سياسي، من الواضح أن هذا يعني سيأخذ القضاء باتجاه الشطب. ولكن إذا ما نظرنا فعلا إلى المعايير التي كانت حتى الآن، إلى المعايير القضائية والقانونية الموجودة، أنا أقول لك بوضوح لا يوجد أي أساس للشطب. ولكن وهذا هو الأساس برأيي، إذا ما أخذنا الصورة الأوسع، الحديث عن أقلية قومية لها مواقف تختلف عن الأغلبية، لها مواقف تختلف أيضا عن الإجماع الصهيوني الموجود في الدولة. إذا ما أخذنا هذه الجزئية بأن يعني لممثلي الأقلية العربية في إسرائيل يجب أن يكون هناك متسع من حرية التعبير، من إبداء نقد، من إبداء آراء قد تكون غير مقبولة عامة على الجمهور اليهودي أو عسحينه، هذه إذا ما تم الشطب ستكون فعلا يعني سابقة في المحكمة العليا. الحقيقة أن كل الجهود الآن مكرسة لأن لا يكون شطب، يعني نريد فعلا أن لا نصل إلى هناك، خاصة وأن لهذا ستكون إسقاطات يعني فعلا أنا برأيي خطيرة على العمل السياسي، على التمثيل البرلماني. ويعني أتمنى فعلا أن لا نتحدث بعد يعني بعد أسبوع أو أسبوعين ما بعد قرار شطب هذا.
2: إذن التقرير يا زميلة أسيل فرحات حول موقف المستشارة القضائية، يضاف إليه الآن التطورات التي تابعناها في بث مباشر موقف القاضي سولبرغ الداعم للشطب وتعليق من الدكتور يوسف جبارين البروفيسور يوسف جبارين في موضوع القضية الأبرز الآن التي ستكون على المحك أمام القضاء في المحكمة العليا في الأسبوع القادم. إذن هذا ما حصل، 31 صوت دعموا شطب أبو شحادي قبل قليل، وقبله النائب عوفر كسيف 18 صوت إلى جانب عملية الشطب، وهذه الملفات ستنتقل كما تابعنا إلى المحكمة العليا. الآن إلى الزميل الصحفي أمير بورات يتواجد هناك، سلامات أمير.
3: أهلا بك جاكي وبكافة المستمعين.
2: يعني أعتقد السيناريو كان متوقع وردود الفعل، كيف تقرأ لي الصورة من عندك في هذه اللحظات؟
3: يعني كانت الجلسة قبل قليل انتهت هنا في لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، 31 من بين المصوتين أيدوا شطب يعني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. كانت أجواء مشحونة بالطبع من أعضاء اليمين الذين تواجدوا في الجلسة، من عضوة الكنيست المتطرفة تالي جوتليب وأيضا الوزير إيتمار بن كبير. حاولوا قطع يعني سامي أبو شحادي عدة مرات خلال حديثه، وأيضا طاقم

0: الجلسة الهامة بنظر أعضاء والذين طالبوا بعقد هذه الجلسة في هذه القاعة الكبيرة لكي يتم الإتاحة للجمهور بالوجود والتواجد خلال هذه الجلسة. لذلك عقد هذا الاجتماع كما فهمنا من اللجان في هذه القاعة الكبيرة والتواجد كبير كما ذكرت من أعضاء اليمين المتطرفين.
1: نعم أمير، أنا أشكرك في هذه المرحلة نجحنا في التواصل مع المحامي الدكتور حسن جبرين لنستمع إلى وجهة نظري وهي مهمة جدا في هذه الحالة. شكرا لك، سنعود إليك تباعا أيضا وفق التطورات. شكرا لك زميل الصحفي أمير أبويرات. دكتور حسن جبرين تحياتي.
2: أهلين فيك جاك.
1: القرار متوقع، ولكن ما الذي فاجأك في الجلستين كوف كسيف وأيضا بالنسبة لسامي أبو شهادي؟
2: عفر كسيف ما كانت مفاجآت، كان واضح أنه هاي التصويت اللي بيكون. بالنسبة لملف سامي أبو شهادي تفاجأت من موقف رئيس الجلسة
1: سولبرغ،
2: القاضي سولبرغ إجمالا القضاء امتنعوا من صوته في حالة واحدة، كان تصويت للقاضي حيشن اللي في حينه بال2001 كان طلب لشطب عزم بشارة من قبل المستشار القضائي للحكومي وهو صوت ضد. هاي أول مرة بيكون تصويت ضدنا. حتى المستشارة القانونية للحكومة ما قالت إنها هي مأيدة الشطب، قالت يعني الوضعية صعبة في بينات جدية، ولكن لم تقول أنا مع شاطب.
1: نعم، وسولبرغ أنا استمعت إليه وأذعت هذا في بث مباشر، قال لم أقتنع بوجهة نظركم كمحامين ووجهة نظر سامي أبو شحادي. ما هو خط الدفاع الأساسي بالنسبة لكم يعني في المرافعة القانونية دكتور حسن؟
2: يعني أولا كان تحليل للمقال، المقال وهي حتى المستشار القضائي للحكومة بتقول إنه ما في هناك مقولة في المقال مباشرة وواضحة انه يدعم 7 اكتوبر او يدعم حماس، ما في حتى ما في ذكر لاسم حماس، ولكن هي بتقول نتيجه انه لم يتطرق الى القتلى في 7 اكتوبر ولم يستنكر ذلك ونتيجه للتوقيت، فانا بشوف هاي الامور معا انه بتؤدي ل دعم للعملية في 7 أكتوبر. فلذلك حتى هي ما بتقول إنه في هناك أمور مباشرة. إحنا بالنسبة لنا كلنا تعالوا، كل موقفكم ضد المقال بالأساس هو شو ما فيش في المقال. ما فيش استنكار، صحيح ما فيش استنكار، ولكن هذا لا يعني إنه لم ينكر ذلك بعد من نشر المقال. هل المقال لو كان يعرف هو وداب 7 شهر وما بتعامل معه بالثمانية وداب 7 شهر لما كان يعرف الصورة، هل كان بيكتبه أو بيكتب بصيغات ثانية؟ بكلكم بشكل مباشر بصيغه بشكل آخر أكثر من إيه؟ قال أكثر من مرة وهذا الإشي كان بعد 7 أكتوبر إنه ضد المدنيين الإسرائيليين، قالها أكثر من مرة، قال أكثر من مرة إنه أنا مع الخيار السياسي، كان أكثر من مرة حتى في عن هذا المقال لما صار التداول فيه إنه لو أنا كانت عندي الصورة الكاملة أكيد ما بكتبه. فلذلك إيش بدكم منا؟ الزلمة تعالوا كسوه بثلاثين سنة فيش عندكم إلا هذا المقال.
1: السؤال هنا دكتور،
2: بقول يجب إحضار بينات كثيرة، يعني اطلع تقدم طلب، وشنصنا إنه في طلب منه، تقدم طلب لشطب حزب سموتريتش وبفيجلين وطلب لشطب بن غفير. هناك اللي قدم الطلب أحضروا بينات شرسة اللي تبين هذول نادوا في قتل أيدوا الإرهاب اليهودي في الضفة، قالوا يجب قتل كل غزاوي طفل ولا امرأة، وبرضو طلعوا فيلم ضد المحكمة العليا اللي فيه جر بالشارع رئيس المحكمة العليا وقضاة نحكم انه يجرب الشارع، ورغم هذا جوابها كان انه هذه البينات غير كافية، اما المقال نفسه كان بالنسبة لها كافي. فلذلك احنا بوضعية عنصرية صعبة، وتفاجأت فعلا مثل ما انت تطرقت لموقف
1: وهنا سؤالي، انت الان امام المحكمة العليا، اذا ذهبنا خطوة الى الامام في هذين الملفين بالنسبة لكسيف يعني اشعر انك مرتاح والمحكمة قد تقلب القرار، بالنسبة لسامي ابو شحادي الموقف صعب لانه ايضا المستشارة القضائية وايضا رئيس اللجنة وهو قاضي ضد او مع الشطب، وهذا يصعب الامور امام المحكمة العليا. ما هي الاعتبارات بالنسبة للمحكمة برأيك؟ يعني اين طوق النجاة اذا كان هنالك ايضا مساحة للمناورة؟
2: القاضي سولبرغ

0: كان ضد برضو برأي أقلية ضد هيلين، والقاضي سولبرغ كان برأي قريب للأقلية من أجل شطب التجمع. لذلك ما بشوف أنه راح يفاجئ قضاء المحكمة العليا أنه موقفه هيك، يمكن يفاجئ أنه صوت. يعني إحنا من هون الجلسة راح تكون اليوم الخميس، بتعلق قديش بنقدر نشتغل على الجانب الجماهيري من هون ليوم الخميس. وضع مش هوين صحيح.
1: لحظة، ذكرت نقطة مهم، سنعمل على الجانب الجماهيري مش الجانب القضائي.
0: قضائي واضح إنه نعمل عليه، بس الجانب الجماهيري هنا في تأثير على المحكمة. إذا بتكون أصوات ضد الشطب، إذا بتكون أصوات تقول إنه عمليين قاعدين بتساوى عبرت هاي ناس مثل سموتريج وبنغفير بحق لهم يحكوا إيش ما بدهم، أما عربي ممنوع.
1: ولكن يقول لك ها هو يائير جولان، يعني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين صوتوا وإجماع بما في ذلك رئيس المحكمة، وبالتالي كيف سيكون الدعاء كمان؟
0: طبعا يعني اليوم كان قسم من الحقوقيين الإسرائيليين البارزين اللي طلعوا ضد هذا القرار، طلعوا ضد قرار شطب سامي. هاي أصوات مهمة تطلع، أصوات جماهيرية إنه كيف هذا الإشي بده يؤدي، وأي رسالة بدكم تبعثوا إنه واحد مثل سامي أبو شحال اللي لا عنده ماضي جنائي ولا أصلا طلب لتحقيق ذنبه، وإنسان اللي معروف بكل ما واقفه طابع كوني إنه يشطب، فالتعملية بتكون للعربي كل واحد أنتم منكم خطر. فهذا هاي الرسائل المهمة برضو نوصلها.
1: سؤالي إذا أقر
0: كان في السابق عندنا أصعب،
1: كان في السابق
0: يعني عزم بشارة المستشار القضائي للحكومة وقف وطلب بشدة شطبه، ورغم ذلك يعني نجحنا أظن.
1: ولكن كانت المحكمة مختلفة وموقف رئيس اللجنة كان مختلف.
0: صحيح.
1: دعني أسأل سؤال.
0: ما كناش 7 أكتوبر.
1: يعني أنا
0: 7 أكتوبر يقلب المعادل.
1: صحيح. وسؤالي إذا، وأسأل سؤال نظري وهو أيضا قانوني، إذا تم الشطب من المحكمة العليا هل هذا يمكن أن يعرض سامي أبو شحادة لمساءلة قانونية جنائية أمنية؟
0: يعني اليوم بن غفير اتطرق لهذا الإشي ويبدو أنه راح يحرض الشرطة على هذا الشيء إذا يشطب أنه
1: يعتقل
0: خلفي. أنه يجب لا اعتقال صعب أنه يعتقل بعد 6 سنين من المقال، وما في كان هناك أي عمل غير قانوني منه. من راح يحرض من أجل فتح تحقيق جنائي ضده؟
1: مثير ما يحدث. ما الذي ينتظرنا خلال الساعات القريبة يعني على جدول أعمالكم؟
0: إحنا إسا مكملين عندنا قائمة الموحدة بعدها المشتركة والتجمع، ولكن الملفات الصعبة مرقناهن اللي هن أبو شهادي وسيف. بعدها اللجنة اليوم بتطلع للعليا المساء، تطلب من العليا إنه العليا تقر شطب تنافس تاع كسيف وأبو شحابي. الجلسة أمام المحكمة العليا راح تكون الأسبوع القادم يوم الخميس. المحكمة بتطلب منا طبعا نجاوب ونقول موقفنا إضافة لكل.
1: على فكرة إن أبو شحادي قال لي صباحا أنه في حال تم الشطب هو سيطلب عقد جلسة للمجلس المكتب السياسي للتجمع ويتخذوا قرار إذا كانوا سيردون أصلا على هذا الموقف. يعني إلى أي مدى أنت الآن ملزم بقرارهم، أم هذا بشكل أوتوماتيكي يذهب إلى المحكمة العليا؟
0: يعني طبعا ملزم بقرارهم ونودي قرارهم للمحكمة، ولكن عمليا القانون بيقول يجب على العليا أن تقر قرار اللجنة أو لا تقر.
1: نعم.
0: بهاي الحالة بتوقع إنه الحكام إذا ما من جواب ونقول الناس نحضر والناس نجاوب في الوضعية هذا قراره، المحكمة بتقر هذا الإشي، بتقول بما إنه هاي الوضعية فإحنا وجدنا إنه نقر.
1: نعم. وأنت ذكرت لي إنه خلال الساعات القادمة أيضا طلبات الشطب للمشتركة والموحدة والتجمع بشكل منفصل، كل هذا سيناقش اليوم ليس يوم غد.
0: رئيس اللجنة سولبرغ أعطى موقف بالنسبة لشطب التجمع اللي هو موافق معنا قانونيا إنه ما في هناك إمكانية لشطب التجمع لأنه ما في قائمة مرشحين للتجمع عمليا، فالقانون بيسمح لشطب قائمة مرشحين أو مرشحين. فهاي يعني راح تنحط على جنب، بتأمل يعني بس احنا

0: بشطب القوائم احنا علينا نستأنف. بشطب مرشحين اللجنة هي اللي بتقدم طلب، هي اللي بتبادر لتقديم طلب أمام المحكمة العليا. على كل حال الخميس الجاي يعني راح تكون الجلسات
1: وسنكون في المتابعة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخل دكتور حسن، يعطيك ألف عافية. تحياتي. إذن استمعنا إلى المحامي دكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة في تعليق أيضا على نتائج التصويت في لجنة الانتخابات المركزية، والخطوة المفاجئة كانت قرار القاضي سولبرغ التصويت إلى جانب شطب سامي أبو شهادي، وهذا يمكن يصعب الأمور. يقول لدينا المسار القضائي وأيضا المسار الشعبي الجماهيري والحشد في هذا الموضوع. الجلسة جلسة المحكمة العليا ستعقد يوم الخميس القادم لتثبيت الشطب. في الساعات القادمة أيضا ستكون متابعة لطلبات شطب القائمة الموحدة والقائمة المشتركة والتجمع بشكل منفصل، ولكن يقول بأن هناك المهمة أسهل من الناحية القانونية. بهذا أعزائنا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن الذي خصصناه لوقائع جلسة الشطب التي عقدت في لجنة الانتخابات المركزية، وانتقلنا إلى هناك في بث مباشر وتابعنا أيضا ردود الفعل. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية أيضا، وزميل أسيل فرحات في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: بيك السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دائما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو واللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
7: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
8: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة. بيبي

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط،
2: واحد من الابحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكور ليزر هالقدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان بيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوه.
2: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع، وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد، فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش، بفي الصبح رقبته بتجعه بدل ما، او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنه، اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع، مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحيه هاي الجهاز، اذا عم نحكي على مفاصل على مسكه الرقبه، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين، بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل، التهابات المفاصل المزمنة، الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد، وبتقول وبعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
2: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع،
1: كل احترام،
2: وعم بشوف ناس،
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة، وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
2: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري، بالمستشفى. أيوة. النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلة تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة؟ فشو أنت بتعطينا؟ شو
2: زي ما قلت لك، بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة، الظهر، هاي السريعة بخلال يوم يومين، علاج علاجين،
1: علاج علاجين، بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
2: الحمد لله. بدل ما تلجأ للادويه، الجهاز اليوم هو اللي
1: بيساعد. انا بدي اضيفك معلوميه
2: لعوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار، وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل. فقال لي دوريد اسمع، انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم، طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، نجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
2: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو.
2: بمنوفيم. والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
2: عمره 70 سنة الزلم يعني.
1: والاحترام.
2: عمره رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
2: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها
2: بالضبط كمان مرة واللي بتصل إسه بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
2: بخلال 5 أيام خمس أيام الأسبوع بيكون عنده
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414 نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة نعم
2: 1490
1: شيكل بدل
2: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز
1: حلو يلا عليهم
2: على الدقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
2: حبيبي هلا
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة
4: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد
5: كيف بدك توصلني ما هو فيش معك محل
4: تعال مندبرها
6: لحظه شباب غير انه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجه الكهربائيه فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص السلطه الوطنيه للامان على الطرق
7: الشمس دائما
8: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث
0: هنا إذاعة

0: نشرة الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف من حزب الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة ضمن القائمة المشتركة على أن يتم البت في ذلك نهائيا من قبل المحكمة العليا. وأيد 31 عضوا بينهم رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ طلب الشطب في خطوة غير مسبوقة، حيث امتنع كل من سبقه في المنصب عن التصويت في هذه الطلبات مقابل 4 أصوات معارضة وهي من الأحزاب العربية. وفي طلب شطب كسيف أيد 19 عضوا قرار الشطب مقابل 5 أصوات عارضت الإجراء وهي من الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيون. وفي رده على طلب الشطب قال أبو شحادة إنه يرفض أي شكل من أشكال العنف والانتقام ويطالب بنضال ديمقراطي للشعبين بعيدا عن العنف وحل سياسي عادل على أساس القيم الإنسانية. أعلنت الشرطة إنهاء التحقيق في جريمة مقتل الشاب أحمد شقرة البالغ من العمر 28 عاما من يافا الذي قتل بإطلاق نار في المدينة أواخر آب أغسطس الماضي، وتقديم تصريح مدع ضد شابين في العشرينيات من العمر تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما. وقتل شقرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس بيافا، حيث أصيب بجروح حرجة ونقل إلى مستشفى فولفسون أنذاك قبل الإعلان عن وفاته رغم محاولات إنعاشه. وبحسب الشرطة كان شقرة يستقل دراجة هوائية في الشارع عندما وصلت إلى المكان مركبة ونزل منها شخص وأطلق عدة رصاصات باتجاهه قبل أن يلوذ بالفرار. اعتقلت الشرطة موظفا في المجلس المحلي في قرية الجش يبلغ من العمر 65 عاما بشبهة زرع جهاز تنصت سري في مكتب رئيس السلطة المحلية. وبحسب الشرطة أجرى قسم مكافحة الاحتيال في لواء الشمال تحقيقا سريا بالتعاون مع جهات في المجلس أسفر عن جمع أدلة عززت الشبهات ضد الموظف. ودهمت الشرطة أمس مكاتب المجلس في الجش وألقوا القبض على الموظف مشيرة إلى العثور حوزته على أدلة يشتبه في ارتباطها بعملية تركيب جهاز التنصت. إلى الضفة الغربية، شرعت الجرافات الإسرائيلية بهدم وتجريف مساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبة بمسافة يطا جنوب الخليل في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في المنطقة. إلى ذلك تصاعدت اعتداءات المستوطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية، حيث استهدفت هجمات المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية. في محافظة رام الله والبيرة اقتحم مستوطنون قرية دير دبوان شرق رام الله وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، فيما شهد محيط منازل المواطنين شرقية قرية رابة جنوب شرق جنين تحركات واستفزازات مماثلة من مستوطنين. أما في جنوب نابلس نفذ مستوطنون عمليات تجريف واسعة لأراضي زراعية في منطقة رأس زيد ببلدة حوارة المحاذية لبؤرة استيطانية رعوية. دعا رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان إلى التوصل لاتفاق مع الأردن يتولى بموجبه المسؤولية الأمنية والإدارية عن المنطقتين ألف وباء في الضفة الغربية في إطار ما وصفه بكونفدرالية إسرائيلية أردنية، فيما رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه التصريحات وطالب ليبرمان بالتراجع عنها فورا. وقال ليبرمان أن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرة كاملة على المنطقة جيم مع إقامة تواصل جغرافي بين أجزائها مقابل إيجاد بديل لإدارة المناطق الفلسطينية في ألف وباء. وأضاف أنه يعارض تولي إسرائيل إدارة حياة الفلسطينيين في مدن مثل نابلس وجنين وطول كرم، معتبرا أن نقل المسؤولية إلى الأردن سيمنع بحسب قوله نشوء فراغ قد تستغله حماس والجهاد الإسلامي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يصل انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويصود طقس صيفي اعتيادي. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: القدس 27 درجة مئوية، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، أيضا النقب 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

شو الأخبار؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله بخير. من وين بديج الخير؟ ها؟ لا لا لا، دائما خلينا إيجابيين يا جماعة، بنفعل. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الشكر موصول إلى الزميلة أسيل فرحات في قسم الأخبار، وإلى كل زملاء الذين بدأوا معكم مشوار الصباح. لكم من أطيب الأمنيات. وصلنا إلى برنامج آخر حلاوي، نص النهار من التنتين للأربعة مع دوري الزراوي. كل تحياتي لعدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. كيفك عدي؟ أهلين عدول. مليك الرامي شرف على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون دوري الزرق.

برنامج مقدم برعاية معرض سخنوت والأماراخ في العفولي لصاحبي آدم شلبي. بيع شراء تبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت والأماراخ في العفولة، أنت تعالوا راح تطلع من عنا بس راديو مبسوط من المعامل الحسن والخدمة المهنية والسريعة. علويز سخنوت والأماراخ في العفولة، المنطقة الصناعية بتشرفونا. الجملة سخنوت والأماراخ العفولي كعالم كامل من السيارات. اليوم في عنا تخفيض على جميع أنواع السيارات اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، بأخذ تخفيض خاص وأسعار خاصة جدا. اليوم في عنا 300 شيكل، نعم بتحولوا لك على البيت. في واحد من الفائزين اللي مشتركين راح يربح 300 شيكل على البيت، راح يتحول على المحل. طبعا الفائز راح يروح اسمه عند سخنوته لمراخب، ولمن يبعث اسمه مع الهوية نتأكد انه انت تتحول لك 300 شيكل على البيت.

0: أولها ابنتي وأجملها ابنتي وأغلاها ابنتي، ثلاث بنات نعمة الله على الأرض، تحيل أحلى ليانا سيلين وسلمى الروح. تسكير باب الغرفة بقوة هو أسهل طريقة ليعرفوا أهلك أنك معصب. المشكلة مش هون، المشكلة لما أبوك ينادي عليك يقول لك تعال عندي، روح افتح باب الغرفة وتوقع ما لا تحمد عقباه. 0-64-10-101 الكل رايحين عند أدهم شلبي على سخنوت ولا مراخي في العفولي، عيشوا الأجواء. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: كيفك؟
0: مرحبا
1: بيوتيفول.
0: ولعت. مين معاي؟
1: صابر داود عرابي.
0: يا حبيبي شو أخبارك بعرابي صابر حبيبي؟ طمين عنك.
1: مستقلك شو الوضع؟
0: بدنا نغير سيرتنا خيا صابر. من وين؟
1: من
0: علامة سخنوت علامة رخم عند أدهم شلبي. نجمي 6837 أوكي؟
1: يعطيك العافية.
0: أوكي نجمي 86373 أوكي نجمي 86373 أو ماي جاد. مرحبا لمين؟
2: أهلا.
0: مرحبا وأهلا وسهلا، جئتم أهلا. مين معي؟
2: معك محمود.
0: محمود كيفك يا محمود؟
2: الحمد لله كيف حالك؟
0: بدنا نغير السيارة يا محمود.
2: غير السيارة فيش مصاري.
0: طول علي على الراديو طول، انا بعطيك. روح عند ادهم شلبي في سخنوت ولا مراخب، وبوعدك ما تكونش حامل ولا قرش وراح تطلع بسياره. انا بعرف شو عم بحكي. اوكي
2: ان شاء الله.
0: نجمي 8673 اوكي. حاضر الارقام واللعبه؟ إيه
2: لا ما مش عارف.
0: اوكي اختار رقم من 21. بدنا نربحك 300 شيكل على البيت، ممكن تربح من عند يعني طلع اسمك اليوم بالقرعه انت بتربح 300 شيكل. اوكي
2: رقم 3.
0: رقم 3 بدنا نلعب تحدي الحروف، اوكي؟ اعطينا اربع اسماء بلاد تبدا بحرف الميم، تخافش شد حالك.
2: اربع اسماء بلاد
0: تبدا بحرف الميم.
2: مدريد.
0: مدريد واحد.
2: مونتريال.
0: مونتريال اثنين. تقدر بلاد من بلادنا كمان، وين بدك؟ من اي بلد في العالم؟
2: مالدوفا.
0: مالدوفا حبيت.
2: ماليزيا.
0: ماليزيا، اوكي، شكرا لك يا غالي يا مغلغل.

كاملين تحيات خاصة جدا للجميع. الكل رايحين على العفولي عند الغالي المغلغل أدهم صغنوطه لما رخب. العفولي صاحبي أدهم شلبي بيع شراء وتبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات وأيضا توميل كامل حتى 100%. صغنوطه لما رخب العفولي انت تعالوا رح تطلع بس راضي ومبسوط من المعامل الحسن الخدمة المهنية والسريعة على الويس سخنوت ولا مارخف العفولي المنطقة الصناعية بتشرفونا. الجملة كتير ويني سخنوت ولا مارخف العفولي عالم كامل من السيارات. اليوم بدي ربحكم 300 شيكل على البيت بعد ما انك طبعا تسمع اسمك انك ربحت بتقول شكرا يا ربي اليوم ربحت 300 شيكل مش غلط. أغاني جديدة ومختارة وطبعا حضرناها لكم إن شاء الله بتمنى أنكم تنالوا الإعجاب.

0: الاتصالات على 0-64-10-101. تحية خاصة جدا لكل المحبين في كل مكان، كله بده يربح 300 شيكل من عند أدم شلبي حبيب الشعب، أبو الشلبي يا كبير. خليل حداد الآن يرافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. صباي عمالكم شوي شوي على خليل. تخفيض على جميع أنواع السيارات من عند أدم شلبي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: عواطف محاجني من
0: الفحم. عواطف محاجني، شو أخبارك يا عواطف؟
1: الحمد لله.
0: غير سيارة يا عواطف.
1: سخنوت ولا مرغب.
0: بس من سخنوت ولا مرغب بالعفو اللي عند أدم شلبي. أوكي. نجمة 8673. أوكي.
1: إن شاء الله.
0: اختار رقم من 21. 20. يا رب.

0: لي الله معي.
1: يلا
0: خلال 10 ثواني اذكري 7 اشياء ممكن تلاقيها داخل مطعم او كافيه، اذا نجحتي بتاخذي التحدي. تفضلي. 7 اشياء داخل مطعم بتلاقيها. تفضلي. كملي.
1: مايونيز.
0: ايوه ولعت.
1: فلافل.
0: ولعت فلافل. كملي.
1: شاورما.
0: ايوه شاورما مع خردل، شاورما مع طحيني. حلو. كملي.
1: طحيني.
0: خلص ممتاز ممتاز ممتاز، يعطيك العافية، كأنك بتروح على محلات شاورما كتير انت. باي باي. رقم التليفون يا جماعة 050، أيضا تقدروا تتصلوا هذا الرقم 050-925-0674 عند أدهم شلبي هناك في سخنوته على مارح. كمان مرة 050-925-0674. وينه؟ عيشوا الجو فول فوليوم دوري الزرقاوي.

0: لاودن. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: جريت شو اخبارك؟
0: حبيب قلبي شو اخبارك؟ مين معي؟
1: بحكي معك هاشم كيوان ابو بلال.
0: هاشم شو اخبارك يا هاشم؟ كيف امبارك؟
1: حبيب قلبي استاذي الله يسعدك.
0: غيرت
1: انا بدي اول شغله اهني صديقي العزيز سليم اكرمي.
0: ايوه.
1: بنحث بمناسبه المولوده الجديده جوليا.
0: الله ريته الف مبروك يا كبير.
1: ان شاء الله بتتربى بعزه وبدلاله.
0: يا بتتربى بشو؟ بعزه.
1: بعزه
0: ودلاله. حبيبي.
1: الزلمة معه مصاري يعني بغمر عيشة.
0: ليش لا؟ يلا انت حازده خلص. حسدته راح الزلمة اكلها. اوكي. اي واحد
1: اثنين.
0: بدنا نغير السيارة عمي هاشم.
1: ايش حبيبي؟
0: بدنا نغير السيارة. من وين بدنا نغيرها؟
1: انا اللي هاي مصاري كتير مش عارف وين بدي اروح فيها.
0: بدك تروح تغير السيارة من وين؟ سخنوت علام هاريخف عند ادهم شلبي بالعفولي.
1: عند ادهم شلبي.
0: خذ الرقم 050 925 0674. تمام مرة 050 925 0674. أوكي
1: أوكي أستاذي.
0: باي هاجم. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة مين معي؟
2: عبد العافية عم طبيت
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
2: راوي.
0: راوي شو أخبارك راوي؟
2: الله يسعدك
0: حبيبي. يا راوي أنت منيح؟
2: الحمد لله.
0: بدنا نغير السيارة يا راوي. بدنا نغير السيارة يا راوي. منين نغيرها؟ بس لا سامعك ولا عبالي. حط السماعة دانك بعد سماعة. سخنوت علام هاريخف بالعفولي. نعم بس من عند أدهم شلبي لأنه واللي بيتصل عن طريق إذاعة الشمس بأخذ تخفيض خاص. أوكي
2: طيب.
0: اختار رقم من 21.
2: 3.
0: رقم 3. أوه بدك تعيد من وراي الجملة الصعبة 3 مرات. أوكي خفش دمني حامي بردها. افتح المزقان شوي شوي خد نفس. عيد وراي. طبخنا في مطبخكم طبختنا. هويني هاي. يلا.
2: طبخنا في مطبخكم طبختنا.
0: كمل.
2: طبخنا في مطبخكم طبختنا.
0: آخر واحدة.
2: طبخنا في مطبخكم طبختنا.
0: كيف أنا معك؟
2: أسد
0: معلم. يلا إن شاء الله تربح 300 شيكل على البيت بتحولوا لك يا رب. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة
3: مرحبا دوريد.
0: كيف فيك شو أخبارك؟
3: الحمد لله. معك إخلاص من طمرة.
0: إخلاص من طمرة. شو أخبار طمرة يا إخلاص؟
3: الحمد لله مكيفة.
0: شو بدك؟ الحمد لله. إذا أنت مكيفة أنا مبسوط. شو بدي أحلى من هيك؟
3: الله يسعدك.
0: بس أنا بقولك مكيفة لأنك تسمع إذاعة الشمس. أنا بعرف
3: بس بقى إذاعة الشمس.
0: الله يسعد قلبك. وين بدنا نغير
3: السيارة؟ المهم المهم لقيته مفتاح البراد.
0: خليل مفتاح البراد مع مين؟ إياه مع خليل. بقولي خليل أوكي المفتاح معه.
3: خلص لكان.
0: وين تبدك تعالي
3: على السيارة؟
0: عشان نغير السيارة بدنا نروح عند أدهم شلبي هناك في سخنوت ولا مريخف. أدهم عم بيسمعنا وأي حدا بروح عن طريق إذاعة الشمس راح يأخذ تخفيض خاص
3: إن شاء الله.
0: أوكي حاضرة مع الأرقام؟
3: يلا
0: يلا. أنو رقم بدك؟
3: 9.
0: رقم 9. يا ساتر تستر يا رب. أيوة ولعت. بدنا كاريوكي نغني مع بعض.
3: أيوة
0: ولعت. أوكي.
3: يلا
0: يلا على الخفيف وتخفيش. طيب
3: أوكي.
0: اسمع طبعا. هاي حلوة هاي. هاي بتجاي الصراحة تحبيها أنت. اسمع يلا اسمعي. جيبوا لنا الكاريوكي يا جماعة. عرفي الأغنية لمين؟

0: جنن ولا ايه؟ مشهورة جدا. شفتوا ع مفرق بيته لا حكاني ولا حكيت. يلا معاي.
1: شفتوا ع مفرق بيته
0: كملي
1: لا حكاني ولا حكيته
0: كملي.
1: بس
0: ضلوا يتطلع فيه
1: بس ضلوا يتطلع فيه
0: هي هاي خلص. ممتاز ممتاز بحييكي بشوفك بلبنان إن شاء الله. الوضع إن شاء كتير منيح عندك. وبالنجاح.
1: شكرا مثل ودريد.
0: هذا البرنامج مقدم برعاية معرض سخنوت ولا مراخي بالعفولي صاحبه آدم شلبي، بيع شراء تبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات، أيضا تومين كامل حتى 100%. الكل يروح عند سخنوت ولا مراخي، نصيحة من القلب إلى القلب، أفضل وأجود أنواع السيارات موجودة فقط في سخنوت ولا مراخي. طبعا موجود هناك تمويل 100%، انت تعالوا راح تطلع بس راضي ومبسوط من المعامل الحسن والخدمه المهنيه والسريعه. على الويس سخنوت ولا مراخف العفولي على المنطقه الصناعيه بتشرفونا. سخنوت ولا مراخف العفولي كعالم كامل من السيارات. اليوم بدي احول لكم بيت 300 شيكل من سخنوت ولا مراخف. اتصلوا على نجمه 8673 او 050-925-0674 كما مره 050-925-0674. في عندنا كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: الو ها الو
0: بلال كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟ اشتقنا لك يا بلال. انت منيح؟ واحنا بنحبك. يعطيك العافيه بلبل. باي باي. مرحبا لمين؟
3: الو
0: ايوه
3: السلام عليكم.
0: يا هلا
3: كيف حالك عم دريد؟
0: وينك يا كبير؟
3: يعني راي على ادهم سلبي.
0: خلص هناك بدك تغير سيارتك.
3: بس ما فيش منها يمكن لعب
0: فيها. ايش بدك انت؟ بس قولي شو السياره. انت عم تطلب اللبن العصفور. لبن العصفور ابو الشلبي بيجيب لك اياه. اوكي
3: خلاص طلقتها.
0: وكل قول يا رب ان شاء الله سخنوت ولا مراخب عالم كامل من السيارات. واسمك فوتناه على 300 شيكل على البيت بلكي ربحت معنا. يعطيك العافيه
3: بارك الله فيك. باي.
0: مرحبا لمين؟
4: الو مرحبا استاذ زريج.
0: غالي ومغلغل
4: ويعطيك الف الف الف عافيه.
0: ولعت. مين معي؟
4: شو اخبارك
0: يوسف محميد؟ كيفك يوسف خير؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك.
4: الحمد لله. شو اخبارك؟
0: بدنا نغير سيارة عمي يوسف.
4: اكيد بسخنوت على مريخ.
0: بس من عند ادهم شلبي سخنوت ولا مريخ؟ وقطع
4: وقطع.
0: قول يا رب يعطيك الف عافيه. مرحبا لمين؟ الو
5: السلام عليكم. انا اسرك. شو الاخبار؟
0: شو اخبارك؟ طمنين عنك.
5: الحمد لله الله يسعدك. هذيك المرة بس حكيت معك على الراديو صار المتابعات يبعثوا لي ومين سمعناك وتلفونات وغل.
0: شو مفكرة انت؟ راديو الشمس ملايين بتابعوها. شو مفكرة انت؟
5: الله يسعدك يا رب.
0: غالي ومغلغلي بدنا نغير السيارة. من وين؟
5: أدهم العفولي. بس اسمع يلا بدنا نشترك معك
0: يلا 21 تفضلي.
5: 5
0: رقم 5 قولي يا رب. هات شوف الرقم 5
5: يا رب. دائما
0: حزوري حزورة خفيفة نظيفة. أوكي
5: يلا يا
0: أول الله. شيء الذي إذا نطقت اسمه كسرته. إذا بتنطق باسمه بتكسره. إيش هو؟
5: كيف يعني؟
0: إيش إذا بتحكي اسمه بتكسره إذا بتنطق باسمه بتكسره. إيش هو؟
5: السكوت.
0: السكوت. رائعة. أنت رائعة. يعطيك ألف عافية.
5: عافية.
0: مرحبا لمين؟
6: مرحبا بلي.
0: أنا غالي ومغلغل.
6: سليم من النصر.
0: سليم كيفك؟
6: طيب عليك.
0: طمنا عنك.
6: الحمد لله.
0: كيف ماشي الشغل معك؟ إن شاء الله بخير. نعم البرنامج برعاية سخنوت ولا مراخف أدهم شلبي. بس عن جد نصيحة مني تروحوا هناك وغيروا سيارتكم من عند أدهم شلبي لأنه عن جد الخدمة والأمانة مش طبيعية غاد. أوكي؟
6: أوكي أوكي.
0: حاضر؟
6: حاضر.
0: يلا اختار رقم من 21.
6: 7.
0: 7. بدنا نقلب كلمة وتشوف لي شو كيف بتصير. أوكي خلال 5 ثواني اقلب لي كلمة مستشفى. كلمة مستشفى اقلبها تصير الحرف الأخير بالأول. تفضل بسرعة بس. مستشفى اقلبها. راحت على سليم. إيش؟ يلا يا زلمي.
6: مستشفى يا فيش تم.
0: أفش تم. ممتاز والله انك جدع. مرحبا لمين؟ الو ايش حدا؟ يا هلا.
7: كنت ام قاسم العتمي.
0: ام قاسم العتمي شو اخبارك؟

0: اوعك.
1: وبجانبه
0: حلو هاي وبجانبه ايوه
1: سائل بنادورة.
0: طب ليه حكيتي بالفصحى يعني شو؟
1: ما قلتش اقول حرف الميم
0: بس. اوكي شكرا لك. حلوة حكت بالفصحى. طيب خلينا نروح على فاصل إعلان ونكمل. تنسوش تروح على العفولة على سخنوت ولا مرخب عند أخوي أدم شلبي. أجواء بتجنن. النجمي 8673 عيش الجو.
2: مرحبا احزروا ميم أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة الإشي مع نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: مكملين يا جماعة، تحيات خاصة جدا للجميع. 0460 10101، طبعا تحية لأدهم شلبي في سخنوته لما رغب هناك. طبعا تقدروا تتصلوا على نجمي 8673 أو 050-925-0674. هذا البرنامج مقدم برعاية معرض سخنوته لما رغب العفولي لصاحبي أدهم شلبي. بيع شراء وتبديل تريدن على جميع انواع السيارات، وايضا تمويل كامل حتى 100%. سخنته لما رغب العفولي، انت تعالوا راح تطلع من عندنا بس راديو مبسوط من المعامل الحسن والخدمه المهنيه والسريعه على الويس. سخنته لما رغب العفولي منطقه الصناعيه، بتشرفونا اليوم راح نوزع عليكم ونعطيكم على البيت 300 شيكل من سخنته لما رغب. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: احمد
0: جبارين، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: انت غيرت.
0: من وين بدك تغيرها؟ سخنوت ولا ما رخي بالعفولي عند أدهم شلبي، بتحطه على الويز، تقدروا توصلوا غاد على السريع. أوكي، اختار رقم من 1 لـ20. نعم، رقم 12. سؤالي لك، وهذا فيه تركيز، أيهما أثقل على السريع، كيلو حديد أم كيلو ريش على السريع؟
1: متساوي.
0: إيش؟
1: متساوي.
0: متساوي، جدع، كل احترام لك. أنا معجب طبعاً بعقلك الذكي كتير وبالنجاح، دخلت على القرعة. 0460 10101، ولعت مع الاتصالات، الكل بحب سخنته لما رخب وبده يركب سيارة بس من

0: مرحبا لمين؟ الو
1: محمد شبلي.
0: محمد كيفك حبيبي؟
1: الحمد لله. شو الاخبار؟
0: هلا بالغالي. هلا. وين بدنا نروح ان شاء الله؟ على سخنوت. سخنوت علا مراخب عند ادهم شلبي. اسعار مناسبه جدا ورائعه ومميزه. بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع طبعا.
0: يعطيك العافيه. فتت على القرعه ان شاء الله بتربح معنا اليوم. اسعار مناسبه، اسعار خاصه على المستعمل والجديد. تعال قصص سيارتك كيف بدك بس في سخنوت علا مراخب. اتصلوا على 050-925-0674 او نجمي 8673. هناك بتوصل لعند سخنوت علا مراخب. وإذا بتسمع

0: الحار راح تنجن. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: أيوة
1: مرحبا دوريال
0: غالي ومغلغل
1: كيف حالك؟
0: حبيب قلبي مين معي؟
1: بحكي معك فؤاد أبو رحيل من الناصر.
0: فؤاد شو أخبارك فؤاد؟
1: أنا يا غالي
0: بدنا نغير السيارة يا فؤاد.
1: أنا غيرت العام وبدي أغيره أخرى مرة عند سخنوت على مراخف عند أدهم الشلبي.
0: آه بتعرفوا الأدهم يعني بتعرف سخنوت على مراخف؟
1: محابن إياه.
0: كيف المعاملة؟ كيف أدهم؟ كيف الناس اللي غاد؟
1: أدهم بنادم بجنن بنادم بجنن.
0: يعني أنت بتنصح الكل يروح يغير سيارته من عند أدهم شلبي؟
1: أكيد أكيد زلمي أنا ارتحت منه كثير كثير. أنا أخذت من عنده جندن من 2025.
0: أنت أخذت سيارة من عنده؟
1: أيوة.
0: وأنا سيارتي من عند أدهم عشان تعرفوا. وطبعا للي بده سيارة وعن جد يرتاح بس أدهم شلبي سخنوته لما رخف. وشكرا لك على المكالمة يا غالي. بلكي ربحت معنا 300 شيكل اليوم.
1: حبيبي عم بالثلاثة
0: الله يسعدك. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا
0: هلا وغلا وسلت حلا. مين معي؟
2: شكرا يا عم دريد
0: ولعت. مين معي؟
2: بس معك عبد الشاهد من عروض.
0: عبد شو أخبارك بعلوض؟
2: والله الحمد لله. أنا نشوف سيارة يا عم نشوف سيارة جديدة.
0: من وين؟
2: أنا سخنوت على مريخف.
0: ولعت عند أدهم شلبي صحيح؟
2: عند أدهم شلبي
0: أسعار خاصة وجديدة. تعالوا قصتوا السيارة كيف بدكو نجمي
2: حشمال حشمال
0: حشمال وهايبريد وبلاجن إيش بدك موجود؟ اختار
2: رقم
0: اختار رقم من 21 وقول لي
2: 19.
0: اوه بدي اسمع غناية تقول لي مين هاي الغناء مين هاي المغني وش اسم الغناية. اوكي
2: اسم المغني يمكن اعرفه.
0: يلا هات اسمعك لازم تعرف اغنية جديدة.
3: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيبها القمر.
0: القمر
2: نجوى كرم
0: مين؟ نجوى كرم
2: نجوى كرم ده
0: غلط. ركز.
3: أشكر الله على القدر.
2: حلا أسدي حلا أسدي
0: حلا أسدي
3: خلها
0: غلط. ركز.
3: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.
0: رجعت على سوريا عملت حفلة بالشام.
3: اكتفائي وزيدني حب.
0: مين هاي؟
3: بعد إني أنسى الحب لا.
0: أوه ماي جاد
3: صفر بالي.
0: أوه ماي جاد
2: احتمالة وأنا أسد عم دريد. أصالة أصالة يوسف
0: أصالة مش يوسف يا زلمة. مين أصالة؟ أصالة نصري. أصالة يا
2: أصالة نصري بعرفها إن شاء الله ما بعرفها عم دريد.
0: طيب اسمع اسمعها بجد.

0: راغد وبس ولعت حريق العادي. أصالة يوسف تحية للفنانة أصالة يوسف. أو ماي جاد أو ماي جاد حبيبي راغد ما ضلش ما ضلش يجي بالسوق. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون. ألو
1: ألو مرحبا
0: يا هلا مين معاي؟
1: سماح دراوشي من كتار.
0: سماح دراوشي شو أخبارك يا سماح؟
1: والله تمام
0: الله يسعدك يا سماح. وين بدنا نروح نغير سيرتنا يا سماح؟
1: عند أدهم شلبي.
0: عند أدهم الشلبي في سخنوت علامة رخم صحيح؟
1: صح
0: أيوة. وإن شاء الله حظك بكون حلو. اختار الرقم من 21.
1: واحد.
0: رقم واحد هات نشوف الرقم واحد كيف أنت حظك مع الأرقام؟ تحس مرات منيح ولا كيف؟
1: الحمد لله الحظ بالسماء.
0: يلا أكمل المثل بعطيك مثل بديك تكملي. أوكي أوكي
1: يلا تمام.
0: اللي بيته من أزاز
1: تكسروش حجارة.
0: إيش هاي تكسروش حجارة يعني؟ هو مزبوط شو عم تكملي بس ركزي منيح. اللي بيته من أزاز اللي بيته من أزاز يعني هذا المثل بنقال تحكيش عن الناس لأنه اللي فيك مكفيك هيك إشي. اللي بيته من أزاز أنا بكمل لك شوي وإنت بتكملي كلمتين أوكي؟
1: لا ترموش الناس بحجارة.
0: يا سلام عليكي ما يرمي الناس بالحجارة. اللي بيته من أزاز ما يرمي الناس بالحجارة. مزبوط الحكي ولا لا؟
1: 100%
0: وبس ولعت باي. مرحبا لمين؟ اثنين اثنين. ألو مين معي؟ ألو فيش حدا على اثنين. أوكي واحد. ألو
2: ألو
0: أيوة مين معي؟
2: معك علي من الملفحن.
0: علي شو أخبارك يا علي؟
2: حبيبي الله يسعدك.
0: بدنا نروح نغير السيارة يا علي.
2: بس نغير.
0: منين نغيرها يا علي؟
2: بس من عند أدهم.
0: من عند أدهم الشلبي.
2: بس الشلبي.
0: الله يسعدك. أنت منيح؟
2: أنا مشتاق لك حبيب قلبي.
0: هذا الحكي الحلو هذا الحكي اللي أنا بحب أسمعه. أوكي حاضر

0: يلا جاهز.
1: اختار لي رقم من 1 لـ20. تفضل.
0: 6.
1: رقم 6. يا ساتر. اوكي. تسمع بدي اسمع غناي لفنان معروف، تقول لي شو اسم الفنان. اوكي؟
0: اوكي.
1: ركز. خافش وشد حالك.
0: عليهم.
2: متدلعين متعطرين.
0: عمرو دياب.
1: صحيح. شو اسم الغناي؟ لولا مين؟
2: متدلعين متعطرين.
0: متدلعين متعطرين.
1: مين هذول المدلعين متعطرين؟
0: الحبايب.
1: البنات البنات البنات. شبه

0: عملوا الحرير يا ولد.
1: البنات
0: البنات. اوكي 0-64-10-101. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: حبيبي. هلا بالغلا.
2: اخبارك
0: حبيبي؟ مين معي؟
2: محمد جابر من ناصر.
0: مين؟
2: محمد جابر من ناصر.
0: محمد الجابر، شو اخبارك محمد؟
2: والله يا
0: محمد، كيف من الامور ماشي معك؟ ان شاء الله بخير
2: الحمد لله. داحلي الحمد لله.
0: داحلي بطلوع ولا بنزول؟
2: بنزول.
0: بدنا نروح نشتري سياره. من وين خيا؟ من عند ادهم الشلبي سخنوته ولا مرخف؟ بس من عند ادهم شلبي، لانه عن جد هناك الخدمه بتاخذ العيل. نجمي 8673 او 050-925-0674. مرحبا لمين؟ الو. اوكي عاتنين ما في حدا. الو مرحبا.
3: مرحبا.
0: هلا
3: يعطيك العافيه عمي دريد.
0: هلا بالغالي،
3: شو اخبارك؟ احلى تحيه لك لجميع طاقم اذاعه الشمس.
0: غالي ومغلغل.
3: احمد عازم من الطيبه.
0: احمد العازم، شو اخبارك؟
3: احمد الله ونشكره حبيبي.
0: بدنا نغير بس من سخنوته ولا مراكب؟
3: ادهم شلبي.
0: رحت عنده ولا بعدك؟
3: لا بعدي بعدي، بس بسمع كل شيء عن طريقكم وبروح انا.
0: يا ويلي يا ويلي،
3: بس اذاعه الشمس.
0: روح وادعي لي
3: ان شاء الله يا غالي.
0: الله يهدي بالك وان شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم. اوكي
3: حبيبي حبيبي،
0: باي باي. get away. اوكي

0: حبيت امبارح افتح موضوع فلسفي مع واحد صاحب لإلي. المهم بقول له انت وجودي ولا عدمي؟ اجى طلع سيجاره هيك وقال لي انا وجودي زي عدمي بالضبط. فكرت حالي اتفلسف. وقع خليل. تفضل تقوله خليل وقع. لا مع سيجاره هيك نفخها فيه. وجودي زي عدمي. الله يكون بعوننا خيا خليل. الوضع كب بالعادي. قال ايش؟ بتفلسف على فعل. يلا خيا ضب ضب. الو. ايوه.
1: معك ابو ماهر من النصر.
0: ابو ماهر شو اخبارك؟
1: حبيبي عم زهريت.
0: كيف امورك؟ طمني عنك.
1: الحمد لله كل شيء تمام.
0: حبيبي حبيبي نعم غالي ومغلغل. بدنا نروح نغير السيارة وين؟
1: عند ادهم شلبي.
0: عند ادهم شلبي في سخنوت ولا مراخب. اختار رقم من 1 ل 20.
1: 19.
0: نعم
1: 19.
0: 19. ركز حزورة نقشي بس ركز فيها منيح اوكي؟
1: الله يستره.
0: رجل خرج تحت المطر بدون مظلة، ما كانش مع شمسية ولا قبعة ولم تبتل شعر.

0: واحدة من راسه. ليش؟
1: لأنه أطلع.
0: صح. والله صح. سلم زي حالتنا. اصلعوا حالته بالويل. يعطيك العافية غالي. باي. كملين. 0-64-101. احنا رايحين على فاصل اعلاني وبعد الفاصل مباشرة راجعين. يلا اطلعوا معاي. اعلانات.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: ليه السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص؟ متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائماً.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية سخنوت لمراكب العفولة لصاحبي آدم شلبي، بيع شراء وتبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات، وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت لمراكب العفولة، أنت تعالوا رح تطلع بس راضي ومبسوط من المعامل الحسن والخدمة المهنية السريعة. علويس سخنوت لمراكب العفولة، المنطقة الصناعية بتشرفونا. سخنوت لمراكب العفولة، عالم كامل من السيارات. اليوم رح أربحكم قصيمي بقيمة 300 شيكل على البيت. نعم، الاسم اللي بروح دغري وبربح رح يتحول له 300 شيكل على البيت. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: العافية،
0: شو أخبارك؟
1: نشكر الله تمام.
0: مع مين بحكي؟ عفوا،
1: مع سمر.
0: سمر، كيفك يا سمر؟
1: نشكر الله خير.
0: الله يخليكي يا سمر. وين رايحين نغير سيارة؟
1: نخلط على مراكب عفولة.
0: رحتي قبل مرة ولا بعدك؟
1: طبعاً.
0: يا ويلي، شو خسراني يا سمر؟ اوكي سمر، يلا اختاري رقم من 21 بلكي ربحتي 300 شيكل على البيت.
1: 13.
0: التحدي اسمه ممنوع. شو هذا الممنوع؟ احكي شو عملتي من وقت ما صحيت الصبح لحد اسا بدون ما تستعمل كلمة انا. معاكي ثلاث يعني خمس ثواني، أعد للخمسة وبلشي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بلشي.
1: قومت البنات، لبستهن، مشطتهن، وديتهن على المدرسة، رحت على الشغل، اشتغلت، زهقت، تعبت، يعني مروحة وعم بحكي معها.
0: وبس حكيتي معانا شو صار معاكي؟
1: غيرت جو.
0: أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. هذا هو هدفنا بالبرنامج. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تربح 300 شيكل كمان، بتغير جو أكتر وأكتر.
1: الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.

0: محمود عاصم من عرار.
1: محمود كيفك حبيبي؟
0: الله يسعدك.
1: بدنا نغير السيارة يا محمود.
0: إن شاء الله من عند أولى مراخب.
1: بس سخنة أولى مراخب عند أدهم شلبي. كوخفي 8673 أوكي؟
0: ما شاء الله.
1: يلا أعطيني رقم من 1 لـ20.
0: 17.
1: كيف أنتوا الحسابات السريعة؟
0: لا مش كتير غير.
1: خفيف خفيف اسمع معي.
0: يلا حسابات سريعة.
1: 100 ناقص 25 زائد 15 ناقص 10 ولعت.
0: 100 ناقص 25 زائد 15
1: ناقص 10 يلا تفضل.
0: 80
1: صح. والله أنا جدع. شايف قول دوري عاطف. يعطيك العافية باي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
2: يعطيك العافية أخي دريد.
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
1: الله يسعدك. مين بحكي عفوا؟
2: بحكي مع زار سخنين من عكا. عكا اشتقت لك.
1: عكا بتحبني وأنا بحب العكا.
2: ما والله كثير بنحبك أهل عكا.
1: أهل عكا تاج على الراس كله. الله يسعدكم يا رب.
2: الله يسعدك.
1: إلى الفخورة والبحر والأسوار.
2: والله فيك بعد عكا والبحر.
1: إلى المينا.
2: أهل حبيبي.
1: الله يسعد قلبك. أوكي. اختاري اوش بدنا نغير السياره يا زهر. من وين؟
2: طبعا بدنا نغيرها. انا هيك هيك خبطنا السياره بدنا نغيرها.
1: يلا من عند مين بدنا نغيرها؟
2: يلا من عند علام عريخي.
1: سخنوت علام عريخي بتحط على الويز عند ادهم شلبي وبوعدك وعد انك تطلع من غاد وايش تدعي لنا. اوكي
2: ان شاء الله.
1: حاضره
2: حاضره.
1: اعطيني رقم من 1 لـ20. بلكي ربحت 300 شيكل اليوم.
2: يلا 7.
1: يلا رقم 7. اسمعي حزورة بدك تستعملي عقلك شوي. حكي عقلك منيح. اوكي
2: يلا.
1: ديك واقف فوق سطح البيت. طيب ديك واقف فوق سطح البيت وبعض بيضة. على اي جهة بتقع البيضة بسرعة؟ بس
2: الديك ببس.
1: نعم
2: الديك ببس.
1: صح متأسف صح. شكرا جزيلا. مرحبا لمين؟ الو
3: الو.
1: ايوه
3: بخير.
1: هلا. نعم دريد. نعم دريد تفضل.
3: ابو احمد حجازي من طمره.
1: ابو احمد حجازي شو اخبارك؟ طمنا عنك
3: يا هلا بيك
1: حبيبي. كيف طمره؟
3: الحمد لله.
1: بدنا نروح نغير السياره ابو احمد
3: ان شاء الله.
1: من وين؟
3: ولا مراخب ادهم.
1: بس سخنوت ولا مراخب ادهم شلبي. اوكي
3: عبود.
1: نجمي 8673 اتصلوا تستنوش حدا. اختار رقم من 1 لـ20.
3: 11.
1: رقم 11. اسمع ركز منيح بهاي اللي الحزيرة. أبو محمد عنده 4 أولاد. اسمهن شمال جنوب وشرق. شو اسم الرابع؟
3: غرب.
1: غرب. ركز منيح. أبو محمد عنده 4 أولاد. شمال جنوب شرق. شو اسم الرابع؟
3: شمال جنوب شرق.
1: إيش الرابع؟
3: غرب.
1: غرب. ركز منيح آخر مرة بحكي. أبو محمد عنده 4 أولاد. شمال جنوب شرق. شو اسم الرابع؟ أبو محمد عنده 4 أولاد. شمال جنوب
3: محمد
1: شرق.
3: محمد.
1: الحمد لله الحمد لله. اسمه محمد يا غالي يا مغلغل. حبيب قلبي يعطيك العافية. قلت لكم ركزوا منيح. تعلقوش مع دوريت. إذن هذا البرنامج مقدم برعاية معرض سخنوت ولا مراخب. العفولة لصاحبي أدهم شلبي. بيع شراء تبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت ولا مراخب العفولة. أنت تعال وراح تطلع بس راضي ومبسوط من المعاملة الحسنة والخدمة المهنية والسريعة. على ويس سخنوت ولا مراخب العفولة منطقة صناعية بتشرفونا. سخنوت ولا مراخب العفولة عالم كامل من السيارات. اليوم راح نربحكم على البيت 300 شيكل تخفيض على جميع أنواع السيارات. خذوا الرقم في سخنوت ولا مراخب 050-925-0674. أسعار مناسبة، أسعار خاصة على المستعمل على الجديد. تعال أصلت سيارتك كيف بدك وروح مطلوب. أوكي؟ أوكي، إحنا طبعاً وصلنا إلى تقريباً النهاية. بعد هالأغنية مباشرةً رح نعلن اسم الفائز المحظوظ ب 300 شيكل على البيت رح يتحولوا من سخنوت على مارك. فائز واحد رح يربح نعم 300 شيكل. شوي رح نعلن اسمه. حمائي حلي حلي.

مين الفائز؟ اسمعوا منيح. محمد جبارين من أم الفحم، مبروك لك يا محمد. رح تتواصل مع أدهم شلبي، أدهم رح يحول لك 300 شيكل على البيت بعد ما يتأكد هذا أنت اللي اتصلت فينا. يعطيك ألف عافية غالي، حظا أوفر للي مربح.

إذن الساعة الجاي راح تكون ساعة حلوة كتير، ساعة مطعم وكافي كارما في مجد كروم. محمد كيوان هناك بيستناكو على أحر من الجمر. يا جماعة هذا المطعم والكافي بنصحكم نصيحة أخوية تروحوا عليه.

أوكي. شكرا جزيلا لخليل حداد رفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. حبيبي خليلو حبيب الشعب. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. شكرا عدي ياسين أيضا في الهندسة الإذاعية. بعد الأخبار مباشرة ننتقل وإياكم إلى مطعم وكافيه كارما هناك في مجد الكروم عند محمد كيوان. عيشوا الأجواء الحلوة. وطبعا راح نكون مع رامي صبري في القمر الأغنية الأخيرة قبل ما ندخل على الإعلانات. كل الحب لكم أينما كنتم وعيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. مني أنا دوريز القاوي كل الحب. ارجعوا لي بعد الأخبار.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا، ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار.
1: قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب بترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف من حزب الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة ضمن القائمة المشتركة، على أن يتم البت في ذلك نهائيا من قبل

0: المحكمة العليا، وأيد 31 عضوا بينهم رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ طلب الشطب في خطوة غير مسبوقة، حيث امتنع كل من سبقه في المنصب عن التصويت في هذه الطلبات مقابل 4 أصوات معارضة وهي من الأحزاب العربية. وفي طلب شطب كثيف أيد 19 عضوا قرار الشطب مقابل 5 أصوات عارضت الإجراء وهي من الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيون. وفي رده على طلب الشطب قال أبو شحادة إنه يرفض أي شكل من أشكال العنف والانتقام ويطالب بنضال ديمقراطي للشعبين بعيدا عن العنف وحل سياسي عادل على أساس القيم الإنسانية. أعلنت الشرطة إنهاء التحقيق في جريمة مقتل الشاب أحمد شقرة البالغ من العمر 28 عاما من يافا الذي قتل بإطلاق نار في المدينة أواخر آب أغسطس الماضي، وتقديم تصريح مدع ضد شابين في العشرينيات من العمر تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما. وقتل شقرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس بيافا حيث أصيب بجروح حرجة ونقل إلى مستشفى فولفسون أنذاك قبل الإعلان عن وفاته رغم محاولات إنعاشه. وبحسب الشرطة كان شقرة يستقل دراجة هوائية في الشارع عندما وصلت إلى المكان مركبة ونزل منها شخص وأطلق عدة رصاصات باتجاهه قبل أن يلوذ بالفرار. اعتقلت الشرطة موظفا في المجلس المحلي في قرية الجش يبلغ من العمر 65 عاما بشبهة زرع جهاز تنصت سري في مكتب رئيس السلطة المحلية. وبحسب الشرطة أجرى قسم مكافحة الاحتيال في لواء الشمال تحقيقا سريا بالتعاون مع جهات في المجلس أسفر عن جمع أدلة عززت الشبهات ضد الموظف. ودهمت الشرطة أمس مكاتب المجلس في الجش وألقوا القبض على الموظف مشيرة إلى العثور حوزته على أدلة يشتبه في ارتباطها بعملية تركيب جهاز التنصت. إلى الضفة الغربية، شرعت الجرافات الإسرائيلية بهدم وتجريف مساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبة بمسافة يطا جنوب الخليل في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في المنطقة. إلى ذلك تصاعدت اعتداءات المستوطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية حيث استهدفت هجمات المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية. في محافظة رام الله والبيرة اقتحم مستوطنون قرية دير دبوان شرق رام الله وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، فيما شهد محيط منازل المواطنين شرقية قرية رابة جنوب شرق جنين تحركات واستفزازات ممثلة من مستوطنين. أما في جنوب نابلس نفذ مستوطنون عمليات تجريف واسعة لأراض زراعية في منطقة رأس زيد ببلدة حوارة المحاذية لبؤرة استيطانية رعوية. دعا رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان إلى التوصل لاتفاق مع الأردن يتولى بموجبه المسؤولية الأمنية والإدارية عن المنطقتين ألف وباء في الضفة الغربية في إطار ما وصفه بكونفدرالية إسرائيلية أردنية، فيما رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه التصريحات وطالب ليبرمان بالتراجع عنها فورا. وقال ليبرمان أن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرة كاملة على المنطقة جيم مع إقامة تواصل جغرافي بين أجزائها مقابل إيجاد بديل لإدارة المناطق الفلسطينية في ألف وباء. وأضاف أنه يعارض تولي إسرائيل إدارة حياة الفلسطينيين في مدن مثل نابلس وجنين وطول كرم، معتبرا أن نقل المسؤولية إلى الأردن سيمنع بحسب قوله نشوء فراغ قد تستغله حماس والجهاد الإسلامي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين ويصود طقس صيفي اعتيادي. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: القدس 27 درجة مئوية، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، أيضا النقب 30، وفي إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

عدنا والعود أحمد. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحياتي لزميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي كرام يشرف على هذا اللقاء. نعم منعيش الأجواء الحلوة بسمع الشمس. اوكي فول فوليوم دوري الزرقاوي. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافيه كارما مجلي كرومي الشارع الرئيسي. اللي بعده مش راي على هذا المطعم وهذا الكافيه بعده مش فاهم شو يعني كافيهات خمس نجوم. مطعم وكافيه كارما اجواء تنحس اعداد بتنعاش. كارما اجواء مميز وجلزات الى حكايه. في كتير اعداد بتمر مرور الكرام بس في كارما القاعده بتضل بالبال يا جماعه. انا من زوار كارما صبح ومساء وغدا وليل اشي بقضي العيل. بكفي المعامله بكفي وجود محمد غاد وطبعا كل الطاقم الجميل اللي بيستناكم على احر من الجمر. من الصبح للمساء كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والاجواء الحلوه. فطور غني متنوع بيفتح النفس. غدا وعشاء مع تشكيل واسع من الوجبات والاطباق لكل الاذواق. سلطات طازجه مميزه قهوه مشروبات طبعا ما تنسوش الاراجيل على انواعها مع العيله مع الاصحاب مع الاحباب. في كارما كل قاعده لها جو كل وجبه لها طعم كل زياره لها حكايه. مطعم وكافيه كارما مجدي كروم حط على الويز. وكمان مستنيكم مفاجاه حلوه وجبتين زوجيات هديه من كارما. نعم اليوم راح نطلع وجبتين زوجيات هديه من كارما. مطعم وكافيه كارما مش بس اكل زاكي كارما قاعده بتنعاش وبتضل بالبال. او ماي جاد. اذا اتصلوا على نجمي اتصلوا على 04

محمد كيوان حبيب الشعب في مطعم وكافيه كارما عم بيسمعوا فول فولي هنا. مني أنا دوري الزرقاوي تحية لابن البلد غد. كمان اليوم بدنا نحكي شغلة مهمة جدا. جمعنا كل بضاعة الفائضة من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل بضاعة لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. اسمعوا الأسعار الموجودة في محسني حشمال، مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة. غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل فقط، نعم نعم. فرن مع طباخ غاز 499 شيكل. غسالة 8 كيلو 599 شيكل. ثلاجة هاير كبيرة جدا بنظام الفريزر السفلي 2990 شيكل. ثلاجة سامسونج فخمة 4 أبواب كبيرة جدا 2990 شيكل. فرن 299 شيكل. سامعين الأسعار ولا بحكي لحالي؟ ثلاجة إلكترا فخمة بنظام الفريزر السفلي 990 شيكل. فرن ألماني جديد AEG 1390 شيكل. جلاية صحون 199 شيكل. وألاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة. كل هذا في محسني حشمال مبني حيفا. التصفية لغاية يوم الأحد فقط، الكمية محدودة، ركزوا مني. إذن بإمكانكم الاتصال على مطعم وكافيه كارما 046-20-88-98، نعم للحجز في مطعم وكافيه كارما في مجد كروم 04.

20 88 98. اليوم بدنا نطلع لكم وجبتين زوجيات بتجنن الوجبات غد. عيشوا الجو. اوكي 0460 10101 في مطعم وكافيه كارما من ايش الاجواء.

تنسوش يا جماعة السهرة بمطعم وكافيه كارما، أحلى سهرة موجودة بكل الشمال. يعني بترافقك هناك سهرة مع الأراجيل، والأراجيل أو ماي جاد أو ماي جاد، الأراجيل الموجودة في مطعم وكافيه كارما. اللي بيزورش هذا المطعم في مجد كروم شارع 85 في البلد يحط على الويز، مش راح يفهم شي يعني مطعم وكافيه كارما. ردوا على دوريد، ردوا على راديو الشمس، روحوا اسهروا سهرات عائلية غاد، ودعونا مع مطعم وكافيه كارما.

حجز إلى مطعم كارما مهم جدا تعرفوا 04-620-88-98. محمد فضل مناع غالي ومغلغل أوه ماي جاد طلع الفيديو. تابعوا طبعا صفحة كمان كارما على الانستغرام كمان حطوا مطعم وكافيه كارما على الانستغرام ورح تعرفوا قديش الأجواء بتجنن بهذا المطعم. وبالنسبة للأسعار تسألوش أسعار شعبية بتخذ العين. حاضرين؟

تحية خاصة جدا للجميع. مارو شرار، محمد كيوان، حبيب الشعب، الكل عيونه إلى مجد كروم، عيونه على مطعم وكافيه كارما. تذكروا هذا الاسم في عالم الكافيهات والمطاعم، بس مطعم وكافيه كارما. غالي يا خال، غالي محمد فضل مناع. الاتصالات بدأت، الكل بده يروح على مطعم وكافيه كارما، الكل بده يأخذ ويربح وجبة زوجية تأخذ العين. مع أرجيلي كمان.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. علي أبو أحمد حبيب الشعب، كيفك يا علي أبو حلا الغالي؟ تحية خاصة جدا للصديق الغالي، طبعا تحية إلى الصديق الغالي علي أبو أحمد أبو حلا، منحبك كتير وربنا يعطيك على أديتك، وسلام للغالي حلا. مرحبا لمين؟
1: ألو. مرحبا أستاذ دريد.
0: أهلي ومغلغل، شو أخبارك؟
1: حبيب الشعب أحلى دريد معنا اليوم.
0: هاي المرة بدنا نجيبكم على مجد كروم عندنا ببلدنا، شو رأيك؟
1: كنت فيه
0: بس تيجي على مجد كروم،
1: كارما مجد كروم.
0: أيوة،
1: جودة عالية وطعم ولا ألذ منه، وأهم شيء المعامل الحسنة والنظافة.
0: المعامل بتخدي العقل. أنا بنصحكم تروحوا عند محمد كيوان، الأراجيل بالليل والعشاء بالليل، أو ماي جاد.
1: والأكل شعبي، روح هناك يجربوا.
0: نصيحة من القلب، روح على مطعم وكافيه كارما وادعوا لنا. شكرا لك عزيزي.
1: وميلوا عندي الأستاذ دريد طوال بعد المطعم
0: يا ميت وردي، بتيجي على بيتكم.
1: حبيبي
0: هي. أوكي شكرا. مرحبا لمين؟ ألو مرحبا.
2: راهب
0: ولعت، مين معاي؟
2: علي من الناصري.
0: علي شو أخبارك يا علي؟
2: حبيب قلبي شو أخبارك أنت؟
0: غالي ومغلغل.
2: والله أنت الغالي ومغلغل.
0: بدنا نروح على مجد كروم. لوين؟
2: مطعم كارما، كافيه كارما.
0: مطعم وكافيه كارما، لمن من قلكم بيروح على هذا المطعم ادعوا لنا. أوكي؟
2: بس أنا دايلك إن شاء الله.
0: الله يسعد قلبك، وبلكي ربحت معنا اليوم وجبة زوجية بتاخذي العيلة
2: إن شاء الله رب العالمين. حبيب قلبي
0: مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة
3: هاشم ريان كفول.
0: هاشم شو أخبارك؟
3: كيف حالك شو حبيبي؟ أنا شهري كيف، أنا ربحان كثير معك.
0: أنت هاي الشهر مولع معك الأمور.
3: أنا بكيف كيف أسمع صوتك يا أخترف.
0: يا حبيب قلبي، جايين على مجد كروم اليوم ولا كيف؟
3: بس بدنا نيجي على مطعم كارما.
0: اسمع مني، تعال على مطعم وكافيه كارما في شارع مجد كروم، الشارع الجواني، وادعي لي بس تقعد وتاكل الوجبه مع الارجيله، راح تدعي لي. اوكي
3: والله اني باجي.

0: عزمة كمان.
1: الله يسعد قلبك، انت بتيجي على بلدنا، انت ضيفنا، الله يخلينا اياك، يعطيك العافيه،
0: الله يرضى عليك، بارك الله فيك.
1: مرحبا، لمين؟ عندنا وجبتين زوجيات من مطعم وكافيه كارما. الو. إذا جمعنا كل البضاعة الفائضة من فروع محسنيه حشمال تنسوش في جميع أنحاء البلاد، ركزناها في فرع محسنيه حشمال مبني حيفا، تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة، الأولوية لمن يصل أولا، كل بضاعة لازم تنباع لغاية يوم الأحد. وبأي سعر؟ مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة. غسالة 7 كيلو 199 شيكل فقط، فرن مع طباخ غاز 499 شيكل، غسالة 8 كيلو 599 شيكل، ثلاجة هاير كبيرة جدا بنظام الفريزر السفلي 2990 شيكل، ثلاجة سامسونج فخمة 4 أبواب وكبيرة جدا 2990 شيكل، فرن 299 شيكل، ثلاجة إلكترا فخمة بنظام الفريزر السفلي 990 شيكل، فرن ألماني جديد AEG 1390 شيكل، جلاية صحون 199 شيكل، وآلاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة. كل هذا في محسنيه حشمال مبني حيفا، التصفية لغاية يوم الأحد فقط، الكمية محدودة، عيشوا الأجواء. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
2: اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: الشمس دائماً
6: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: عدنا إليكم مع دوري الزرقاوي ذات الشمس. الكل رايحين على مطعم وكافيه كارما في مجد كروم. احنا بنحكي طبعا على مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافيه كارما أجواء بتنحس، قعدات بتنعاش. كارما أجواء مميزة، جلسات أو ماي جاد أو ماي جاد. في كتير قعدات بتمر مرور الكرام، بس في كارما القاعدة بتضل بالبال. في ناس عم بتأرجل غادهم كيف طبعا وعم بتقهر فينا. في كتير قعدات بتمر مرور الكرام من الصبح للمساء. كارما والمكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. فطور غني متنوع بيفتح النفس، غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق وكل الأذواق. سلطات طازجة مميزة، قهوة، مشروبات، طبعا ما تنسوش الأراجيل على أنواعها مع العيلة مع أصحاب مع الأحباب. في كارما كل قاعدة إلها جو، كل وجبة إلها طعم، كل زيارة إلها حكاية. مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. كمان بنستناكم في مفاجأة حلوة، وجبتين زوجيات اليوم هدية من كارما. مطعم وكافيه كارما مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش وبتضل بالبال. الرقم الموجود غاد بتقدروا تتصلوا 04-620-88-98. الناس عم بيستنوا على الخطوط. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية
0: غالي ومغلغل،
1: كيف حالك عمي دوري؟
0: شو الأخبار عندك؟ طمني عنك.
1: الله يحفيك.
0: بدنا نروح أنا والعيلة لوين؟
1: مطعم وكافيه كارما.
0: وين هذا؟
1: مجد كروم.
0: بصراحة الحكي مش مثل الشو، لما بتروح غاد تتعلق، في زير إدمان عندك في هذا المطعم، أوكي؟
1: الله يحميك. معك أبو ريحان من دير حنة.
0: شو أخبارك أبو ريحان؟ طمني عنك.
1: هلا شو أخبارك؟
0: كيف دير حنة وكيف الأجواء؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يهدي بالك يا رب، بس هدات البال احنا بنتمنى
1: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله مسجلنا اسمك، بلك ربحت وجبه زوجيه، جيت انت والغالي على قلبك واكلت احلى اكل في مطعم وكافيه كارما. مرحبا، لمين؟
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا،
2: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنين عنك.
2: تمام الحمد لله. البرنامج برعايه مطعم وكافيه كارما مجد كروم.
0: واخيرا جينا على مجد كروم يعني
2: ان شاء الله.
0: بدكم تيجوا على مطعم وكافيه كارما غاد؟ مين معي؟
2: سلوى مطر من
0: ناحية. هلا بسلوى، بلكي يكون لك حظ وتربحها كمان وجبة زوجية اليوم، أوكي؟
2: إن شاء الله نتأمل
0: يا رب. قول يا رب أنت بس.
2: يا رب دائما دائما وأبدا.
0: سلمى على الجميع،
2: يعطيك العافية.
0: باي. مرحبا، لمين؟
3: هلو.
0: يا هلا،
3: كيفك يا دريد؟ معك مريم قزعورة من حيفا.
0: مريم قزعورة، كيفك مريم؟
3: نشكر الله، كيفك انت؟
0: شو اخبار حيفا والبحر؟
3: ممتازه، بس شو مبلش تعزم؟ تعالوا
0: تفضلوا
3: بعد المطعم. طب اسال مرتك اول يا زلمه، شو بصير؟
0: في انا عندي كلمه بالبيت، مالك انت بس مش مسموع.
3: طيب ممتاز. اذا هيك اذا هيك بسكت، اذا هيك بريد بسكت.
0: خلص حداش بسمعني. الحمد لله غاد، الحمد لله، بس عادي. الحمد
3: بلش تعزم تعزم تعزم، شو السيره؟
0: انا مش مروع البيت اصلا. مين قال لك مروع البيت؟ على الويلكم برا.
3: بالضبط. شو اخبار؟ كيف كان النرويج؟ منيحه؟
0: او ماي جاد.
3: انا بتوقع
0: لحظه،
3: صاحبتي اللي اخذتكم الهام براخ.
0: عن جد؟ واو، الهام ارواحها الله يسعدك ويسعد الهام. يلا بلكي المره الجايه جيتي معنا.
3: اكيد.
0: الله يسعدك مريم، جايبينك خلص اسا هاي المره على مجد كروم. عن جد تعالي على مطعم وكافيه كارما،
3: اوكي؟
0: مطعم باخد العائل، كافيه بجنن. أكيد. وبنصحك نصيحه اخويه، اوكي؟
3: اكيد.
0: بلكي مريم ربحتي معنا اليوم كمان،
3: يسعدك.
0: باي باي. مرحبا، لمين؟
4: مرحبا بلينا.
0: هلا بالغالي،
4: تخلافي.
0: شو اخبارك؟
4: والله
0: مشتاقين بريان، وشخبارك انت؟ البرنامج الحلو، يسعدك. الله يهدي بالك ان شاء الله وحظك.
4: بسم الله بريان، البرنامج برعايه كافيه مطعم كارما.
0: ولعت كافيه مطعم
4: مجد كروم،
0: والله يهدي بالك وان شاء الله حظك يكون حلو معنا. يعطيك الف عافيه، الى اللقاء. باي باي. راغب علامه استماره 6.

0: سيد. بينفع بينفع. الو مرحبا لمين؟
1: يجي العافيه في الدوري.
0: هلا بالغالي.
1: معك سعيد من البيدي.
0: سعيد شو اخبارك سعيد؟
1: والله الحمد لله. مطعم الكارما مجدي كروم.
0: مطعم وكافيه كارما على مجدي كروم جايين ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: تعالوا عندي محمد كيوان اسألوا عن المطعم اشي باخذ العائل وانا بنصح فيه بشدي وان شاء الله يا رب يكون لكم حظ تربحوا معنا ان شاء الله. اوكي؟
1: اوكي ماشي.
0: يسعد روحك. 04-620-88-98 اتصلوا واحجزوا في كارما وادعوا لنا كمان. مرحبا لمين؟ الو؟
2: الو؟
0: ايوه مين معنا؟
2: ليك عوض دراج.
0: صوت واطي كتير. باي. مرحبا لمين؟ الو؟ مين معي؟
1: صغير من مجد
0: روح. حط السماعة دانك يا علي. بس كمان في لا حول ولا قوة علي. حط السماعة دانك يا علي. بينفعش هيك يا علي بينفعش. لازم تحط السماعة دانك عشان نحكي معك. مرحبا لمين؟
2: يك العافية عم دريد.
0: شو الأخبار؟
2: حالك شو أخبارك؟
0: أيوة طمنيني عنك كيف أمورك؟
2: تمام فل الفل وعال وطرقات فل
0: هيك بدي إياكي.
2: بس مع صوتك
0: نياله نيالي ذات الشمس ونيال دوريد عليكم.
2: عن جد عن جد يعني في شيء مزح يعني بس تجي انت على الاذاعه وتعمل البرنامج تعطينا فول تاكات.
0: او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد.
2: هذا البرنامج برعايه مطعم وكافيه
0: كارما
2: كارما مجد الكروم. يلا ان شاء الله نربح عشان نجربه لانه دائما انت بتبعتنا على محلات مميزه.
0: مجبوره تروح عليه مجبوره.
2: يلا ربحنا عشان نروح نعطيك الاوكي.
0: تربحوا وتنبسطوا لانه محمد راح يدللكم اخر دلال اللي بربح عن طريقنا. اوكي
2: يلا عشان تربح معانا تيجي معانا نعزمك
0: يا رب. الله يسعد هالروح ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم وبتنوروا بمجد الكروم. مرحبا لمين؟
2: الو
0: ايوه
2: بيك عوض دراوشة.

0: مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: هلا،
1: بحكي معك علي خلايلي.
0: علي، شو اخبارك علي؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: كيف امورك؟ طمنا عنك.
1: والله يعني محضر الولد نطلع على المطعم كارما.
0: تعال على مطعم وكافيه كارما.
1: جاهزين يا اولاد؟
0: يلا يا اولاد. وين؟ مش سامع صوتي.
1: جاهزين؟
0: وين الاولاد؟
1: يا جاهزين.
0: جاهزين؟
1: انا قاعدين يلفوا بجبين.
0: بس روحوا روحوا عن جد وادعوا لي. روحوا وادعوا لي. اوكي.
1: اه يلا على الطريق.
0: الله يهدي بالك.
1: يلا يا اولاد.
0: الله يخلينا. اسمع، في وحده كاتبه انا متجوزه من اسبوع وانت ابلش اعمل مشاكل مع اهل جوزي، شو رايك؟ شو تقول لها؟ شو نقول لك؟ شو عم
1: ايوه عروسه وهي
0: صغيره. باي. مره ضبع قال لضبع بتعرف تسبح؟ قال له طبعا. اسف اسف. لا مش حلوه. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. ونصيف زيتون في أغنية كراميلا.

0: نوتيلا نوتيلا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: معاكم خالد من مكة.
0: خالد شو اخبارك بالمكة؟
1: هلا هلا هلا هلا باهل مجد الكرول.
0: هلا بالمجدلويه. هلا
1: الا بلدك هاي خيه بلدك.
0: طيب بصراحه انا بس احكي بلدي بضعف، شو بدي بحب بلدي.
1: الله يخليك ان شاء الله.
0: الله يسعدك،
1: خلي لك نجاح ان شاء الله. مطعم كافيه،
0: مطعم وكافيه كارما.
1: ايوه نشيتني، مطعم وكافيه كارما.
0: اوعك تنسي، اوعك.
1: اليوم طبخنا، بركي ربحنا وروحنا
0: يا رب تروحوا تنبسطوا، لانه عن جد رح تكيفوا بس تروحوا غاد. اوكي
1: ان شاء الله ان شاء الله. حبايبنا اهل مزدلك،
0: الله يسعد هالروح. غالي
1: ولا يهمك.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: عمر فتحي.
0: مين؟
2: عمر فتحي.
0: يا هلا، شو الاخبار؟
2: لا مطعم كافيه كاميلا.
0: كراميلا؟ لا خيّة، اسمه كارما، اسمه كارما. شو كراميلا هاي؟
2: عالغناء
0: حبيب قلبي، يا غالي يا مغلغل. سلم.

0: تنسوش 04 للحجز في كارما 620-88-98 احجزوا ودعولي. الأسعار شعبية جدا وأهم شيء سهرة الأراجيل بالليل. 04-620-88-98 بعدين صاحب المحل ببيع دور بجورجيا، يعني بتتعشوا بتشتروا دار من جورجيا. شو بتقحري من هيك؟ أعلى تحيات لمحمد. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله. البرنامج مقدم تحت كافيه ومطعم كارما
0: في مجد كروم. مين معي؟
1: مع أزهار تحنين من عكا.
0: شو أخبارك أزهار؟ كيف أمورك؟

0: الحمد لله. على فكرة أهل مجد تروم هنا أهل الكرم.
1: يا سلام عليك، روحي جربي
0: يعني
1: المطعم.
0: يعني مش أهل بلدك بس هنا عن جد أهل الكرم.
1: تسلمي لي، يعني روحي جربي المطعم راح تفهم مش يعني كرم وتفهم مش يعني مطاعم. أوكي
0: أوكي،
1: سلامات. مرحبا، لمين؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا.
2: مطعم وكافيه كرمة مجد تروم.
1: يا سلام، مين معي؟
2: رفعت حمود.
1: رفعت، أيوة أيوة أيوة أيوة، هي ابن البلد. أيوة، وسع وسع وسع لدار حمود يا جماعة، اجوا دار حمود وسعوا. حبيبي عمي رفعت، الله يسعد لي قلبك ان شاء الله. انت رحت على المطعم ولا بعدك عمي رفعت؟
2: بعدني ما رحتش، بس بدي اروح.
1: بس والله ايش بجنن. اوكي
2: ان شاء الله.
1: سلم على الشباب غير. مرحبا، لمين؟
3: الو.
1: ايوه
3: مرحبا.
1: هلا.
3: انت اللي بشارك مرتين باخذ مخالفه ولا كل شيء تمام؟
1: مين معاي؟
3: عمر داود. انت شاركتك اول مره وانا رايح من تل ابيب، بس وانا مروح من تل ابيب.
1: يعني انت رايح جاي انت رايح جاي وانا قاعد محلي. ها
3: والله ينزلك، يعني تعال معي مسرحيه.
1: حبيب قلبي الله يخلينا اياك.
3: الله يسعدك. ان شاء الله كافي كارما مجد الكروم.
1: ان شاء الله يا رب يكون لك حظ وتربح معنا. سلامات. جامدين جامدين.

0: خليل وين افتح البراد؟ جيبه جيبه. مرحبا لمين؟
1: هلا ومرحبا، يعطيك العافية.
0: هلا،
1: تحكي معاك جورجينا عبيد.
0: أيوة،
1: من ترعان.
0: أيوة،
1: وبدي أسجل لأحلى مطعم بالعالم، مطعم كارما.
0: أو ماي جاد، أو ماي جاد. رحت على المطعم ولا بعدك؟
1: يسعد ربه هو والناس اللي فيه، يسعد يسعد هيك مطعم، يسعد هيك ناس.
0: كيف؟ من أني ناحية؟ من الـ من الـ من الأكل، من الخدمة،
1: من الشروط، من الأكل، من هالوجوه الطيبة، هالناس الحلوة، يسعد ربهن.
0: الله يسعد. يعني هاي الجماعة إسا راح يكونوا مكيفين، لأنه عن جد بيطلع لهن كيفوا على كلماتك الحلوة وكل الحب.
1: بس هن حلوين، وبكف إنه دوريت كمان من بلدهن وقاعد عم بحكي عن المطعم.
0: أو ماي جاد، أو ماي جاد. الله يخلينا إياكي، وشكرا لإلك على كلماتك الحلوة. تحية لأهلنا في طرعان كمان.
1: شكرا شكرا.
0: سلمى على الجميع. باي. شايفين شو بيحكوا على المطعم؟ واو. مرحبا لمين؟
2: يا
0: أيوة،
2: شو حبيبي، شو أخبارك؟
0: أنت شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: مين بحكيك من دريد؟
0: مين غيره يعني؟ قاعد هون بعد. أنت أنت بتروح وبتيجي، شو دريد قاعد محله؟ مين معاي؟
2: يا أبو كريستيانو.
0: أبو كريستيانو، كيفك؟
2: حبيبك والله يا أبو كريستيانو، تمرين.
0: كيف شغل البساط معك؟ إن شاء الله الأمور ماشي.
2: لا تحية، شوفني
0: حبيبي أبو كريستيانو، بلك ربحت معانا اليوم من مطعم وكافيه كارما في مسجد كروم، أوكي؟
2: أنت بالكلب يا غالي.
0: حبيب قلبي، سلم. مرحبا لمين؟ ألو؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك أبانوب خليل.
0: ولعت، إيش الاسم؟
3: أبانوب.
0: أبانوب؟
3: أيوه.
0: أبانوب، حلو الاسم، شو يعني أبانوب؟
3: اسم إديس.
0: إديس، أبانوب، محلاه، أبانوب، أوكي. أبانوب. يلا وين بدنا نروح ان شاء الله؟ ناكل، نتغدى، نتعشى، نفطر.
3: احنا بالطريق لمطعم وكافيه كارما.
0: او ماي جاد، او ماي جاد. راح تنبسطوا كثير، راح تعيشوا الاجواء الحلوه عند محمد كيوان، والطاقم بيستناكم على حرم الجمر.
3: يسعدك، بس بدنا كمان ربحه بعديها
0: ان شاء الله. راح تربحوا كمان وجبه زوجيه، شو رايك؟
3: ان شاء الله
0: حبيبي الابانوب. الله يسعدك. باي. مرحبا لمين؟ الو.
4: هاشم أسد ابن جليدي.
0: وخليل.
4: ألو.
0: مين معاي؟ ألو.
4: هاشم أسد ابن جليدي.
0: هاشم، كيفك يا هاشم؟
4: الله يسعدك. ممكن بس لك تحية صغيرة؟
0: نعم، تأمرني يا هاشم، تفضل.
4: تحية لأهل مجد كروم على صمودهم البطولة
0: حبيبي،
4: فشل المخطط على أراضيهم.
0: الله يسعد لي إياك يا هاشم.
4: والشغلة الثانية، مطعم و
0: كافيه كارما.
4: كافيه كارما في مشتبكم، يعني احنا زرناه مره واحده بس ان شاء الله بدنا نزوره اخرى.
0: شو رايك بالمطعم وكافيه كارما؟
4: بجد
0: يعني نصيحه.

0: قوي من القلب ان الكل يجي يزور هذا المطعم.
1: بجنن بجد. طلع اقول لك شغله يعني هو زي ما تقول ورد في حق الورد مش دكتور.
0: او ماي جاد.
1: سهل ورود وهو ورد هنا.
0: ايش هاللغه الحلوه؟ ايش هاللغه الحلوه هاي؟ هاشم اسدي انت رائع وانسان طيب ومحترم، بنحبك كثير، يعطيك العافيه، شكرا على كلماتك
1: الحلوه. الله يحميكم.
0: عند أمير بالساعة غاد. أوكي يا جماعة، جمعنا كل البضاعة الفائضة من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد، ركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة، الأولوية لمن يصل أولا. كل بضاعة لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة. غسالة 7 كيلو ركزوا 199 شيكل فقط، فرن مع طباخ غاز 499 شيكل، غسالة 8 كيلو 599 شيكل، ثلاجة هاير كبيرة جدا بنظام الفريزر السفلي 2990 شيكل، ثلاجة سامسونج فخمة 4 أبواب كبيرة جدا 2990 شيكل، فرن 299 شيكل، ثلاجة إلكترا فخمة بنظام الفريزر السفلي 990 شيكل، فرن ألماني جديد AEG 1390 شيكل، جلاية صحون 199 شيكل. آلاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة، كل هذا في محسني حشمال مبني حيفا، تصفي لغاية يوم الأحد فقط، الكمية محدودة، ركزوا منيح. رح روح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: غير السبع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
4: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة الشمس. الكل عم بيتصل والكل حابب يشاركنا دائما في فرحتنا ومع مطعم وكافيه كارما. كل الأجواء بس مع مطعم وكافيه كارما. مرحبا لمين؟
1: مرحبا، أنا هلا. عبد الهادي من السار.
0: هلا.
1: وأنا مية صراحة أجرب الكافيه كارما، وبتمنى إنه نربح يعني كاد ما أنت حكيت عليه أستاذ غريب. أنا يعني مية صراحة أجربوا هذا الكافيه.
0: إن شاء الله راح تربح إذا زبطت معك الفرنين اليوم، وإن شاء الله بتزور الكارما وبتصير بطل تقدر تفلته لأنه إدمان الكارما. أوكي،
1: هو على حسب طبعا إدمان.
0: حبيب قلبي يعطيك العافية، إن شاء الله حظك يكون حلو معي اليوم. مرحبا لمين؟
2: كيف حالك؟
0: هلا.
2: معاك اللي بنحط على الجرح بيبرده.
0: ولعت. مين هذا اللي بنحط على الجرح بيطيب؟
2: أحلى مطعم كارمان مجد كروم. شو أخبارك؟
0: مين معي؟
2: معاك مروان.
0: مروان من وين يا مروان؟

0: مرافق.
1: هلا بالناصري كلها، شو أخبارك يا مروان؟
0: الحمد لله.
1: الله يسعد هالروح يا مروان، منحبك كتير وإن شاء الله بنتمنى لك الصحة، وبلكي جيت أنت والعيلة على مجد كروم، أهلا وسهلا فيكم.
0: يلا أجلنا منين
1: يا ميت وردي، يا باطل عليك يا باطل عليك، أهلا وسهلا جئتم أهلا. نعم
0: بدناش حكي بدنا فعل.
1: آها تعالوا يا زلمي مروان، باطل عليك كمان مرة بحكي، شو مالك أنت؟ الله يسعد قلبك مروان، أهلا وسهلا فيك، دايما بتنورنا
0: حبيبي.
1: باي باي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا دغريد.
1: يا هلا.
2: معك غسان صقر من
1: غسان الصقر، شو أخبارك طمني عنك؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟ لما أنا بسمع صوتك أنا بخير
1: حبيبي يا غسان.
2: مطعم وكافي كارما مجد كروم.
1: مطعم وكافي كارما مجد كروم، إن شاء الله حظك يكون حلو مع مطعم وكافي كارما، ولك منا أطيب الأمنيات.

أنا أبدا ما بتمناش أكون عند حسن ظنكو. إذا بتقولوا لي شو بتتمنى دوريت، بتمنى أكون بباريس بصراحة. جارتك اللي بتعمل القهوة بتقول لك تعالي بستناكي، أوعك تفرط فيها. صراحة في صبية بعتت لي على الواتساب شغلي حابب أسمعكم إياها وتقولوا لي شو الجواب. بتقول لي دوريد أنا حامل واسمي لميس وجوزي اسمه خميس، شو نسمي المولود؟ ممكن نسميه هميس أو ونيس أو تميس اللي بدك إياه. المهم هي حامل يعني اسمها لميس وجوزها اسمه خميس، قالت لي شو نسمي المولود. بستنى منكم جواب.

اوكي 0-64-10-101 هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافيه كارما أجواء بتنحس، أعداد بتنعاش، كارما أجواء مميزة وجلسات إلى حكاية. في كثير أعداد بتمر مرور الكرام، بس في كارما القاعدة بتضل بالبن من الصبح للمساء. كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. فطور غني متنوع بيفتح النفس، غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق ولكل الأذواق، سلطات طازجة مميزة، قهوة، مشروبات، طبعا ما تنسوش الأراجيل على أنواعها. مع العيلة، مع أصحاب، مع الأحباب، في كارما كل قاعدة إلى جو، كل وجبة إلى طعم، كل زيارة إلى حكاية. مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. كمان نستناكم بمفاجأة حلوة، وجبتين زوجيات هدية من كارما. مطعم وكافيه كارما مش بس أكل زاكي، كارما

0: مكملين مع الاتصالات. بنقول مرحبا لمين؟
1: الو
0: مرحبا
1: يعطيك العافيه.
0: هلا
1: عم دريد. يلا على عند ابو الكواد. يلا
0: مين معاي؟
1: اخو الصغير ابو امطران.
0: ابو امطران كيفك؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك
1: حبيبي. حبيبي عم دريد،
0: اهلا وسهلا بكم في مطعم وكافيه كارما دائما في مجد كروم. تعالوا مع العيلة وانبسطوا. نعم
1: قول لي، عندك انت عندك بتضل شايوار بعد ما نتغدى نيجي ناكل شايوار؟
0: طبعا طبعا الكل تعالوا، اهلا وسهلا فيكم.
1: ايوه
0: طبعا ابو الامتران، انتوا بس اتصلوا في انا بكون مسكر الخط بوعدكم. بمزح يا زلمه. الله يسعدك خليني اياك سلامات باي. مرحبا لمين؟ الو
2: الو مرحبا.
0: هلا
2: كيف الحال عمي دريد؟
0: حبيب قلبي مين معي؟
2: بحكي محمد خلايلي من تخنين.
0: ابو الخلايلي كيفك؟
2: والله الحمد لله.
0: انت غالي انت مغلغل.
2: دردنا على مطعم كارما.
0: بس كارما وبس ولعت. الله يكرمك.
2: ان شاء الله ناس
0: يجيب الاخبار سليمي. الو مرحبا.
3: الو مرحبا.
0: هلا
3: بحكي معك يا

0: اياد. يادو كيفك اياد؟
1: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح ان شاء الله اياد؟
1: مطعم كارما.
0: مطعم كارما في مجد كروم صح؟
1: ايوه
0: ان شاء الله حظك يكون حلو معنا
1: اياد. عياد من الناصر
0: غالي ومغلغل.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: بحكي معك محمود الأحمد من عكا.
0: محمود كيفك؟
1: الحمد لله. بدي أعطي تحية لأنور شاكر خطيب.
0: سلم لي على أنورك. وينه؟
1: لا لا شاكر أنور خطيب.
0: شاكر وينه شاكر؟ سلم على شاكر الغالي.
1: حبيبي عم الدريد. كرمنا أحسن مطعم.
0: كرم نعم كرم طبعا كارما هو كارما في مجد كروم. روح على كارما وانبسطوا كتير غاد. أوكي؟
1: ولا يهمك.
0: باي باي.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: غالي،
1: انت فتحت الراديو، ايش البرنامج بيحكي؟
0: ولعت. مين معاي؟
1: ابو الهيبي معك.
0: ابو الهيبي كيفك؟
1: والله الحمد لله. شو اخبارك؟
0: ولا شيء. بدك تاخذ المراه على مطعم وكافيه اسمه كارما في مجد كروم، تنبسطوا وتروح. اوكي
1: وهيك يعني؟
0: وبتربح، يمكن تربح معي اليوم كمان وجبه زوجيه، تروح تاكل.
1: خلاص ربحني عشان اروح.
0: ولعت. اسا بتغدى تقول ولعت؟
1: قول يا مونس، مونس على مينس يا اخوي.
0: انا قلت لك ولعت، قول يا رب.
1: خليك لي باخي.
0: الو
2: مرحبا.
0: هلا،
2: بحكي معك شكري.
0: شكري،
2: كيف حالك عمي دريد؟
0: كيفك شكري؟
2: تمام تمام. كارما احسن مطعم،
0: احلى مطعم كارما. طبعا اللي مش عارف شو يعني كارما، اول اشي يعني هيك، انت اعطيها انك بتضلك قاعد بكارما. كارما اسم مأخوذ من فكرة بسيطة، كل طاقة بتطلع منك بترجع لك. اخترنا الاسم بعناية لانه بدنا نرجع الزبون في طاقة حلوة، تجربة طيبة واحساس حلو. فانت لما بتفوت على مطعم كارما، انت بصير عندك كارما. الكارما هي الحب المستعاد، يعني انت بالطاقة الايجابية بترجع لك. اوكي، فاهلا وسهلا فيكو. مهم جدا تعرفوا اراجيل، اطيب اراجيل موجودة في الشمال موجودة في مطعم وكافيه كارما. بالليل القعدة غد بتفتح النفس على أحلى أرجيلة وأحلى قعدة. انبسطوا كتير وتعالوا على كارما. مرحبا لمين؟ ألو؟
2: ألو؟
0: أيوة مين معاي؟
2: بكلاس يا عم دريد.
0: غالي ومغلغل،
2: بنتي معك حسين من عرابي.
0: حسين شو أخبارك يا حسين؟
2: الحمد لله.
0: وين بدنا نيجي يا حسين؟
2: بدنا نيجي على كارما، أحسن مطعم،
0: أحلى مطعم وأحلى كافيه في
2: مجد.
0: حبيبي
2: شاب بدور على عروس.
0: ايوه ولعت. ايوه ايوه هذا اللي بالضبط كان ناقصنا لسه باخر برنامج. ايوه، شو ايش العروس، شو مواصفاتها؟
2: عمي تعلمي متديني.
0: طيب متحجمي متديني. هسه انت شايفني يعني مكتب هون مثلا دوريد للتعارف، فاتح انا مكتب تعارف هون انا؟ بالله عليك يا زلمه، يا زلمه ركز منيح. هسه احنا بحلم مطعم، جاي تقول لي بدنا نجوز الشاب؟ قول يا الله من ربحك. انا مش مكتب دوريد للتعارف. باي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ارفع
3: والشام وصف الالماس، شفافك ما خلقت تحكي، شفافك خلقت تنبس. قلبي هالضحكي والشام وصف الالماس.
0: اوكي طبعا جمعنا كل بضاعة الفائضة من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد، وركزنا على فرع محسني حشمال مبني في حيفا. تصفية فائض المخزون، وهو فائض جنوني، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل بضاعة لازم تنباع لغاية يوم الأحد بأي سعر. ركزوا، مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة. غسالة 7 كيلو 199 شيكل فقط يا جماعة، عن جد في هيك شيء؟ فرن مع طباخ غاز 499 شيكل. واو. غسالة 8 كيلو 599 شيكل. أوه ماي جاد. ثلاجة هاير كبيرة جدا بنظام الفريزر السفلي 2990 شيكل. وزي ما قالها الواحد، سلامات سلامات سلامات. ثلاجة سامسونج هاي بقولها إيهاب عويس.

ثلاجة سامسونج فخمة، أربع أبواب كبيرة جداً 2990 شيكل، فرن 299 شيكل، ثلاجة إلكترا فخمة بنظام الفريزر السفلي 990 شيكل، فرن ألماني جديد AEG 1390 شيكل، جلاية صحون 199 شيكل، وآلاف المنتجات الإضافية بأسعار تصفية غير معقولة. كل هذا في محسني حشمال مبني حيفا، التصفية لغاية يوم الأحد فقط والكمية محدودة. طيب جلاية فعلاً صحون، يعني شو ممكن تجلي؟ في جلاية بتجلي إشي تاني غير صحونه؟ في بدنا جلاية قلوب تنظف القلوب الوحشة، جلاية لسانات نطفوا لساناتكو. أوكي، مين اللي ربح معنا وجبتين زوجيات؟ أول وجبة بتروح لمين؟ نعم يلا يلا، أول وجبة أبو الريحان من دير حنا، ألف مبروك أبو الريحان من دير حنا. الوجبة الثانية مريم قزعورة من حيفا، مبروك لمريم قزعورة من حيفا، وحظا أوفر للمربح.

إليها، كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها. شكرا جزيلا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، زهرة سعيد ستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار الرابع من هذا النهار، من بعدها ينضم الزميل الأستاذ زهير بهلول في برنامج المستشار.

كل التحيات أيضا إلى محررة المستشار الزميلة خلود أبو أحمد. استمتعوا وتمتعوا مع باقي برامجنا في ذات الشمس حتى انتصاف الليل. مني أنا دور الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله، رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا، سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. لقائي يتجدد بكم في برنامج استوديو رقم واحد. صباح الخير يا بلدي، يوم الجمعة الساعة 9 الصبح. ديروا

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الحلبة السياسية. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، حيث صوت إلى جانب القرار 18 نائبا مقابل اعتراض 5، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وتواصل اللجنة مناقشة طلبات الشطب، حيث ستنظر في طلب شطب القائمة المشتركة بكامل مركباتها والتجمع بشكل منفرد. أشارت تقارير إسرائيلية إلى إصابة فلسطيني بإطلاق نار في منطقة جبل الخليل خلال حادثة شاركت فيها سيارة جيب ومستوطن من أصحاب المزارع في المنطقة.

0: وبحسب تقارير إسرائيلية كان في السيارة أشخاص يشتبه بضلوعهم في عمليات تهريب، وادعت تقارير أنهم حاولوا دهس صاحب المزرعة الذي أطلق النار باتجاههم، ما أسفر عن إصابة فلسطيني. بقاء في الضفة الغربية، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد فلسطينيين اثنين من منطقة نابلس تتهمهما بالتخطيط لتنفيذ سلسلة هجمات واختطاف جندي إسرائيلي ومحاولة اغتيال وزير الأمن القومي تامر بن غفير بواسطة طائرة مسيرة. وبحسب لائحة الاتهام، بدأ الاثنان نشاطهما أواخر عام 2023 واقتنيا أسلحة وذخيرة، كما عملا على تجنيد أشخاص آخرين وتدريبهم، وناقشا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وأضافت النيابة أن المتهمين خططا خلال عام 2024 لاستهداف بن غفير، وأن أحدهما اقترح استخدام طائرة مسيرة مفخخة لتنفيذ العملية. أقرت لجنة المالية في الكنيسة تحويل نحو 15 مليار شيكل إلى المنظومة الأمنية بهدف تمويل تسليح الجيش، بعد أن ظل التحويل عالقا في الكنيسة منذ 2 أغسطس آب الماضي. وجاءت المصادقة بتوافق بين الائتلاف والمعارضة، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن طلب إضافي للمنظومة الأمنية بقيمة 25 مليار شيكل. في حوادث العمل، لقي عامل في الثلاثينيات من عمره مصرعه إثر إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية في كريات جات جنوب البلاد. وأعلن طاقم الإسعاف وفاته في المكان. بدورها فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد وفقا للمقتضى. في قطاع غزة، أفادت تقارير محلية بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة غزة. أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا للإسرائيليين المتواجدين في الإكوادور، ودعتهم إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية المتطرفة. وقالت الوزارة إن السلطات أعلنت حالة تأهب حمراء في جميع أنحاء البلاد، ودعت إلى تجنب المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. في الأخبار الدولية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 2 من أفراد طاقمها. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم أجلوا من الناقلة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسود أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو حار في المناطق السهلية وحار جدا في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم ونشكركم على المتابعة. أنا مدد

0: نسمع صوتكم 0460-10-101. خلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، وإيهاب عويس هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية. قد تسألون لماذا عكبرة؟ عكبرة للبرنامج أو للحلقة الثالثة على التوالي نحن نتعامل مع هذا الحي. بالنسبة لي حينما تعرفت على عكبرة كنت أعتقد بأن الحديث يدور عن قرية، ولكن في نهاية المطاف القرية باتت جزءا لا يتجزأ من مدينة صفت كما ذكرنا، ومن يتابع البرنامج يعرف بأننا عرفنا هوية هذه البلدة وهي حي من أحياء مدينة صفت. ولكن يترتب علينا أن نذكر شيئا مهما، وهي بأن عكبرة تقع في مدينة صفد حقيقة، ولكن مدينة صفد هي مدينة حريدية في السنوات الأخيرة. ونذكر كلنا ما حدث حينما أخرج بعض من الربانيم الحاخامات اليهود بعض الفتاوى ضد إسكان العرب في مساكن الطلبة الجامعيين، وباتت هذه المشكلة هي مشكلة جدية. ويبدو بأن بين حان ومان ضاعت الأمور وذابت الحقوق وغابت الهوية لربما، وهذا ما نخشاه كثيرا على حي يبلغ أكثر من 500 إنسان وهم من المنسيين. يجب أن نقول هذه الكلمة وبصريح العبارة بأن عكبرة هي منسية، كما القرى غير المعترف بها، كما البدو في الجنوب، كما الثلاثة شبان الذين يقبعون في غياهب السجون في جمهورية مصر العربية ولا أحد يسأل عن هؤلاء وكأنهم لم يولدوا ولم يأتوا إلى فلك هذه الدنيا. إذن عكبرة هي في مهب الريح. كلمة واحدة عن عرب المفجر قبل أن نستمر عن عكبرة. عرب المفجر حينما كنت أنا في التلفزيون الإسرائيلي تعاملت مع هذه البلدة. أنتم تستغربون الآن وتتساءلون من يعرف هذه القرية عرب المفجر؟ أين هي عرب المفجر؟ عرب المفجر هي بيوت سكن بها عرب في محاذاة نهر الإخديرة. حينما كنا نسافر من تل أفيف إلى حيفا أو من حيفا إلى تل أفيف، حينما نصل إلى نهر الإخديرة كنا نغلق الأنف ومن شدة الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من هناك، وكانت المياه ملوثة، وكان من يقطن هناك من عرب المفجر يشرب المياه الملوثة. وبنوا هناك في نهاية المطاف مولد كهرباء أو محطة كهرباء كبيرة على حساب الوجود لعرب المفجر، وفي نهاية المطاف هجر أهل عرب المفجر إلى مكان آخر. أنا تبعت هذا الموضوع خلال سنة من الزمان، وكنت أتردد على هذه القرية مرة تلو الأخرى لكي لا ننسى التاريخ. و عكبرة، الآن أعود إلى عكبرة، هي جزء من تاريخنا، جزء من هويتنا، وأنا لا أريد أن ننسى هذه البلدة. أم نضال إن كانت معنا على الخط الهاتفي، سلامات.
1: يا هلا أهلين،
0: كيف حالك سيدتي؟
1: والله الحمد لله، كيف حالك أنت؟
0: وأسألك عن زوجك لأنه هو الذي عرفني على عكبرة قبل سنوات طوال.
1: أيوة، زوجي أحمد أبو نضال.
0: جوزك أحمد وهو محامي طبعا، وكان قد بإلحاح طلب مني أن أصل إلى عكبرة، ووصلت إلى عكبرة وتعرفت على هذه البلدة. بالنسبة لي عكبرة هي بلدة. إيش الأمور الضائعة؟ لأنه الأخت سامية تحدثت معنا في البرنامجين السابقين عن قضية المدرسة والسفريات، وتحدثنا بإسهاب ونحن نتابع الموضوع، وبلدية صفد طبعا تطلب منا الانتظار بفارغ الصبر إلى انتهاء الأعياد لكي تحل هذه المشكلة. ولكن في عكبرة مثل ما أنا بفهم منك في مشاكل جمة، ما هي المشاكل التي تعانون منها
1: حاليا؟ المشكلة وهي الآنية والمهمة واللي لازم تنحل، مشكلة انه الاولاد بروحوش على المدارس بسبب انه السفريات البلدية بدهاش تعطيهم مصاري كما يجب، في شوية مشاكل مش عارفين بالضبط، وفيش اذن صاغية، يعني سامي توجهت والكل توجه مش سامعين نهائيا ولا أي شيء، والأولاد بالشوارع، الأولاد دايرين بالشوارع. هاي أول مشكلة،
0: هاي المشكلة الملحة لأن هي أمام أعينكم، والطلاب يتسكعون والطالبات لا يعملن أي شيء، ويعني الأمور يعني معقدة كثيرا باعتبار أنه السنة الدراسية بدأت، ولكن بالنسبة لعكبرة لم تبدأ
1: بالضبط.

0: ثانيا في عنا كمان مشكلة، يعني التعليم اللامنهجي اللي هو بعد الظهر للأولاد، فيش عنا حتى غرفة واحدة اللي الولاد متناس نادي اللي الولاد بعد العصير يروحوا يتسلوا فيها، يعملوا دورات، يعملوا فعاليات حتى للكبار. يعني أنا مثلا امرأة قاعدة متقاعدة، فيش إيش أعمل. يعني في زي في 40-50 واحدة، سألت مرة المسؤولين من صفد حكولي في عنا بصفد محل تعالوا اطلعوا عليه. طب أنا مثلا أنا ممكن مع سيارة واحدة ثنتين، بس مش السيارة حتكون تحت أمري من الصبح لكل الوقت. يعني فيش عنا أي إشي، بدنا نادي للأولاد، بدنا كثير أمور اللي للبلد ناقصة هون.
1: وأنا أتساءل، يعني أولا أن عكبرة هو حي عربي داخل مدينة صفد، هكذا استاتوتوريت مثل ما بقوله يعني من الناحية الرسمية، ولكن من الناحية الفعلية لا تستطيع عكبرة أن تكون جزء لا تجزأ من مدينة، جل هذه المدينة هم من الحريديين. ما هي القواسم المشتركة بين العربي والحريدي؟ ما هي النشاطات الاجتماعية أو الثقافية التي ممكن أن ترتب وتنظم بين شريحتين مختلفتين جذريا وأيديولوجيا ودينيا طبعا؟ يعني يجب علينا أن نعترف بأن هناك حاجة لخصخصة الوضعية الخاصة لعكبرة، كونها يعني بلدة بمثابة حي داخل مدينة حريدية والقواسم المشتركة غائبة. يعني أنتوا بدكم حدا يهتم بيكم بلغتكم بثقافتكم بمحاضراتكم بلغة الأم بلغة الضاد وما إلى ذلك من أمور يجب أن تذوت في نفوس الطلاب، ولربما ضياع ذلك يكون ضياع عائلات كثيرة والمستقبل الواعد الضائع.
0: بالضبط بالضبط. عنا عائلة حليحل، عائلة حليحل أذكياء جدا، لكن بلشوا شوي شوي يتراجعوا لورا، بلشوا يضيعوا في الشيء. حتى في قسم كبير من شبابنا تعلموا برا، بجوز في مثلا في بير السبع بجوز صاروا 50 أو 60 واحد اللي هم إسا بير السبع، صاروا بحيفة، صاروا يبعدوا ما يلاقوش أي الأشياء الصغيرة المتطلبات الصغيرة ما فيش موجودة عندنا.
1: أنا بعرفش إذا هذا المصطلح جيتو هو ملائم لعكبرة، ولكن يا جيتو بالنسبة لي لكم بالناحية الفعلية، لأنه أنتم ما عندكم شركات، ما عندكم تبادل ثقافي، ما عندكم إفراد ذاتي.
0: لا، رئيس البلدية سمانا جيتو، قال أنتم جيتو.
1: واو، هاي ما عرفتاش، أنا استعملت منطلق التداعيات. نعم،
0: مسجلة وبعرفش إذا جوزي بيقدر يطلعها. في أمور كثيرة وغير هيك. إسا كمان عنا مثلا القسائم للبناء، ما بقى كل 20 سنة بطلعوا لهم 20-30 وحدة. طب الشباب هاي بدها تتجوز،
1: يعني ما توسعتوش الحجار. والنمو الطبيعي يمكن بشكل قضية، يعني لأنه في مثل يعني زواج يضطر الزوج الناشئ أن يجد مرتعه في مكان آخر لربما.
0: بالضبط. او حتى حرام بالعكس، ما مش ملاقين ولا بمرتع قاعدين. بلا بيجي عندنا شيء البلد كلها 500، في 60 شاب فوق الثلاثين، من الثلاثين فوق مش متجوزين. مش متجوزين لانه فيش، يعني بقدرش اعيش كل عمره بالاجار، وبعرفش وين انت ممكن ياخذ القسيمه، وهل يعني القسيمه بتطلع 400,000 ومنين بده يكمل ويعمر. يعني صار زياس
1: نضال. احكي لي بصراحة، هل القيادة العربية تكترث بكم، تهتم بكم، تسأل عنكم؟
0: لا لا لا،
1: ولا لأنه في في في اهتمام مؤسساتي، وغياب هذا الاهتمام واضح المعالم. لحد الآن ذكرتوا أنتوا العديد من المشاكل أنت والأخت سامية، ولكن يعني في قيادات عربية، وعكبرة تعتبر مثل ما قلت لك بلدة ضائعة ما بين حانة ومانة. السؤال يعني إلى أي مدى أنت تنظرين إلى تغييب دوركم من قبل القيادات العربية التي لربما هي الأخرى لا تعترف بكم؟
0: فيش قيادات عربية، القيادات العربية بتعرفنا بس وقت الانتخابات، وبيجوا ثاني يوم بالتلفل له بردش عليك. فإحنا قلتك ضيعين بين حانة ومانة، ضيعنا الحانة، فيش مش عارفين حنا وين إحنا. كمان في أخرى إشي، هاي بهدوا بالحواش قاعدين للناس.
1: إيش هاي؟
0: في ناس عند الحواش للبقر، ساف هرسالة كلياتهم إسا. فيش في ريحان ناس كان يزرع

0: روحان ويسترزقوا منه وعايشين منه. نفس الشيء شهر 11 قلع من الأرض. طب يا عمي أنا هاي الأرض مستأجرها بدي أزرع ريحان شو خصك؟ لا أنت مستأجرها مشان مرعى مش مشان تزرع فيها. فهي كانت مصدر رزق مليح للبلد. كمان نفس الشيء يعني إحنا واحد منهم اللي عنا استصاب عكيرات الريحان وهريسات الحواش.
1: أم نضال أنت إيش اشتغلت لما قبل ما تخرج إلى التقاعد؟
0: أنا كنت معلمة 36 سنة.
1: وزوجك محامي؟
0: لا لا بدي أصلح لك جوزي معلم بالثانوية.
1: متأسف أنا ذكرتي لربما خانتني. أوكي.
0: وأنا
1: وهو أيضا متقاعد أبو نضال؟
0: متقاعد
1: الآن. يعني كيف تنظرين إلى الحلول؟
0: مش عارف والله مش عارفة. عشان هيك احنا بنلتجئ لناس اللي في عندها معرفة أكثر عندها دراية أكثر عندها تجارب أكثر اللي ترشدنا شو نساوي.
1: لذا يعني لم أسألك صدفة يعني لذا أنا أطالب باسمك بلسانك أرجو بأن أكون عند هذه الثقة وباسم الأخريات والآخرين في بلدة عكبرة أطالب القيادة العربية بأن تجتمع وأن تعلن لجنة المتابعة على سبيل المثال بأن اجتماعا مستقبليا سيقام في عكبرة وطبعا تدرس قضية مستقبل هذا البلد أو هذا الحي لمن يتبع ما هو الترسيم المستقبلي لعكبرة ما هو مصير عكبرة ما هي الحلول المرتقبة ما هي المطالب التي يجب أن تقدم للمؤسسات الإصرارية المختلفة لكي تأخذ هذه البلدة حقها قبل أن تذوب نهائيا.
0: بالضبط مبين لي لأنه عكبرة إستا لو كل اللي الحلاح اللي موجودين فيها فوق 1500 صارت اللي هج على الجيش اللي هج على شفا عمر شبابنا الصغار حتى اللي بتعلم بأوروبا بيظل بقول شو بدي أجي أعمل بعكبرة يعني خليني غاد واللي بحيفة واللي يعني تشتتنا.
1: أوكي منضل يعني منحناك هذا الميكروفون وأسهبتي وسلاماتي إلى أبو نضال وإلى الجميع ونحن سنتابع قضايا عكبرة إلى ما لا نهاية وأرجو بأن تكون هناك أذان صاغية لهذا المطلب بأن يعقد اجتماع للاعتراف بأهمية هذه البلدة. شكرا
0: لك.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: إذاعة الشمس 101.98.1
3: FM. إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة، بدكو تعرفوا وين؟

0: على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: الشمس دائما
4: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
6: نلتقي وإياكم مجددا ضمن إطار برنامجكم برنامج المستشار. بإمكانكم الاتصال بنا لإسماع الصوت الغائب والضائع والتائه إلى 0460101. ليس بالضرورة أن تكونوا من التائهين، ولكن القضية التي ترتبط بكم لربما تضع علامات استفهام حول استقرار واستتباب الوضع بشكل عام. على كل حال، نحن مع السيدة أم أحمد. سلامات.
7: أهلاً أستاذ زهير، كيفك؟
6: كيف حالك سيدتي؟
7: أهلاً الله يسعدك.
6: الله يديمك.
7: شرفت سماع صوتك.
6: الله خلينا ياك، هذا شرف لنا. أم أحمد، بقدر أسألك من وين حضرتك؟
7: أنا من الناصري.
6: آها، نصراوية من الولادة ولا جيت للناصري؟
7: لا والله من الولادة، بس مش ساكنة إسا بالناصري، ساكنة بالناصر العليا اللي هي نوفا قليل.
6: نوفا قليل. لجأت إلى نوفا قليل بسبب الضائقة السكنية؟
7: أكيد لأنه مش من اليوم، إحنا إلنا 40 سنة بنتسارت عليه.
6: من الأوائل لربما،
7: من القدماء، كان 4 عائلات بس بنتسارت عليه.
6: صحيح صحيح. والآن كثرت هذه العائلات وبتت نوفا قليل وكأنها مدينة مختلطة.
7: كمان شوي بضلش فيها يهود شيء.
6: لما بيجوا العرب بيطلعوا اليهود، بس إحنا بدناش يطلعوا اليهود ولا يطلعوا العرب، إحنا بدنا تعايش، بدنا تعايش.
7: نزلوا على العفولة بس إني ما راحوش، يعني مش راح يروحوا من هون.
6: لا شك.
7: بالعكس، أنا من اللي بيشجعوا الدوكيوم، اللي هو المجتمع العربي واليهودي مع بعض.
6: ما بقول لك تعايش، وأنا مع التعايش بلا شك. أم أحمد، بس بقدر أسألك إيش اشتغلتي في لما كنت نشطة أكثر؟
7: أنا والله عم بشتغل بعدني إسا، أنت بتحكي معي وأنا بالشغل.
6: وين؟
7: بالكيرن كيمة لإسرائيل إذا بتعرفها. أكيد أشهر من نار عالم.
6: أكيد رئيس الكيرن كيمت كان جالس إلى جانبي في الكنيسة، داني عطار اللي كان مرة رئيس الكيرن.
7: أيوة كيمت. داني عطار. إسا في إيلان الروش ديركتوريون بالصراحة، يمكن تأخذنيش إذا بحكي العبراني أكثر من العربي لأنه مجال سكن ومجال شغلي نسيت أحكي عربي.
6: لا بين نشيطة وبتدبر حالك بالعربي. تفضل يا أم أحمد، الميكروفون لإلك.
7: عندي مشكلة يا أستاذ زهير، أنا بسمع برنامجك كتير ومن المعجبين برنامجك وكتير ساعدت ناس، وكل الاحترام والتقدير لإلك. سامع، عندي مشكلة بالتأمين الوطني.
6: أنت عندك مشكلة بالتأمين الوطني، أنت مع الكيرن كيامت وممتلكات.
7: تخيل لو تسمع الموضوع يعني كنت تتفاجأ، بعرف إيش.
6: طيب هات نشوف.
7: أنا يا سيدنا العزيز إلي 15 سنة بالكيرن كيامت، عبيدة ككال، يعني معي كارت أنه أنا عبيدة ككال، أوكي؟ بشتغل بككال بالخنوخ، اوكي؟ اسا في جوزي اخذ نخوت سنة 2000، هن كانوا يعطوني دمي كيس. اسا انا بهاي الفترة ما كنتش اشتغل لما جوزي اخذ النخوت.
6: شو دمي كيس طلبوا. هاي يعني التأمين بوزع قام كمان دمي
7: لا كيس؟ لا كانوا ياخذوا من معاش النخوت ويعطوني انا 1000 شيكل اللي هي مصروف جيبي بقولوا لها بالعربي، يمكن بعرف ايش بقولوا لها، بس بعرف انه اسمها بالتأمين الوطني دمي كيس. إسا
6: 1000 شيكل بالشهر.
7: 1000 شيكل بالشهر هاي أعطوني إياها، وأنا بعرف إيش كنت أشوف إنه بفوت على حسابي 1000 شيكل بالتأمين. رحت عندين سألتين، قال هاي 1000 شيكل من معاش جوزك، من حقك أنت يكون إلك 1000 شيكل لأنه أنت بتشتغليش.
6: طيب.
7: إسا أنا طلعت اشتغلت وجوزي ضل، يعني طلع هو إسا تقاعد، تعرف صار يأخذ
6: شيخوخة. نعم.
7: مش أحكيها بالعبراني، بدي أتعلم عربي.
6: لا قلت لك أنت قوية، تفضلي.
7: المهم يا أستاذ زهير، بعدين أنا طلع لي مواطن

0: اوكي
1: سامعني يا استاذ زهير؟
0: سامع سامع.
1: طلبوا مني بالاخر 88,000 شيكل
0: اعاده مبالغ لم تكوني على حق باستيعابها.
1: هن حق عندي طبعا، انا بدفع لليوم، انا باخذوا مني الضريبه، بتاخذ مني 1500 والتامين باخذ مني 1500.
0: خليني افهم بالسطر الاخير. دفعوا لك كانوا يدفعوا لك مصروف جيبي شهريا 1000 شيكل بالشهر، وبعدين صاروا يدفعوا لك مخصصات شيخوخه، وانت كنت تشتغلي وقدمتي لنا الفلوس ورقه الراتب، ورغم ذلك تابعوا بدفع مبالغ. في نهاية المطاف وصلوا إلى قناعة قانونية بأنه هاي المبالغ اللي استلمتها على عبر أو على مدار سنوات طويلة لم تكوني على حق باستيعابها.
1: بس بدي أقول لك شغلة، لما أنا بلشت أشتغل وأخذ كلوش، يعني هو منظم من قبل 15 سنة، لما أنا أخذت الكلوش للتأمين وفرجيت أنه أنا قطعوا عني الدميكيس اللي هي مصروف الجيبة،
0: بس كان في مبالغ قديمة، بس بدفعوا لك مبالغ قديمة. هل أنت ما كنت تستحقي؟
1: هني بدهن القديم اللي لما أنا ما كنتش أشتغل، فهمت علي؟ ليش أنا أرجع لهم إياها لما هي كانت المفروض تكون لجوزي وأعطوني إياها
0: بهذيك الفترة؟ ما كنت تشتغلي، هذا التنويه الجديد.
1: أنا بس من 15 سنة وجاي أنا بشتغل بالكارن كيامة.
0: الآن يعني أنا سأتدخل في قضيتك طبعا، ولكن يعني أسأل سؤال منطقي لربما كل من يستمع إلينا يسأل. طب أدخلوا له مصاري ما بتطلع على هاي المصاري، هاي المبالغ بدها ترجعها، هيك الدولة، هيك قوانين الدولة. شو ردك على قول من هذا القبيل بأنه هاي المبالغ أنت استلمتيها بشكل غير عادل، بدك ترجع هاي المبالغ لصندوق الدولة؟
1: يا سيدي أنا بدي أرجع لهم إذا بطلع لهم عندي، بس ما بطلع لهم عندي، هني أعطوني زراحة فاتيك، وأنا رحت قلت لهم إنه أنا مش بحاجة لهذا المبلغ، فقلتوا لي أول مبلغ على الحساب بتذكره يعني من قبل 4 سنين اليوم، قلت لهم أنا مش بحاجة هذا الفلوس المذكورة تبعي هي قدامكم، وهي أنا بقبض هالكد وأنت بتنزلوا عليها الكد.
0: طب مصروف الجيبي كيف بدهم يستردوه؟ ما هو كان يجي على حساب المبلغ اللي كان يفوت على حساب زوجك المقعد، مش هيك؟
1: طيب جوزي كان عنده نخوت بالأول.
0: يعني هذا المبلغ مش لازم يسترجع، هذا المبلغ حسب المنطق وحسب القانون مش لازم يسترجع، لأنه هذا مبلغ بالضبط،
1: لأنه هو كان لازم يطلع لجوزي هذا المبلغ.
0: بأي حال من الأحوال أم أحمد، أنا سأتدخل في قضيتك، سنطلب منك بعض الأوراق بعد البرنامج، بنكون معك على اتصال إذا مش اليوم بكرة. الأخت خلود معدة البرنامج بتأخذ منك كل التفاصيل، وإذا في تلوشات أو شغلات رواتب
1: طبعا تلوشات موجودة، وأنا أخذت لهم بعد الملف اللي أنا أخذت لهم إياه،
0: وإحنا بنعمل كل جهدنا
1: للدخل وكل إشي، يعني
0: إحنا بنعمل جهدنا بالنسبة لموضوعك، رغم أنه طبعا في بعض الأمور التي لربما لا تصب بصالح قضيتك، ولكن في نهاية المطاف هناك بعض الأمور المنطقية بهذا الموضوع، خاصة مصروف الجيبي الذي كان يأتي على حساب المبالغ المستحقة لزوجك الكريم. ودعينا نفحص ما هي الإمكانيات المتاحة لنا لكي ندافع عن قضيتك. شكرا لك أم أحمد وشرفتينا.
1: شكرا لك أستاذ زهير والله يقويك، وبرنامجك كتير كتير منيح وبساعد الناس، يعني اللي مثلي وأنا بسمع برنامجك دائما مداومة على برنامجك.
0: الله يخلينا ياك، وهذا شرف عظيم.
1: والشمس على عيننا على راسنا، هي بالضبط شمس يعني مضوية على كل العالم،
0: وانتو بتشرفوا
1: ألمانيا بتسمعها،
0: انتو بتشرفوا إذاعة الشمس. ليش بألمانيا؟
1: ساكنة غاد، عايشة غاد لها 10 سنين، يعني على طول مش راح ترجع لهون، يعني متجوزة وعايشة عندها أولادها وتشتغل بالمطار، ويعني الحمد لله مبسوطة.
0: الله يخلي لك إياها إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك. الله يعني
0: إحنا
1: يرضى عليك.
0: بدناش كلنا يهاجروا، إحنا ما بدنا كل الناس تهاجر.
1: لا مش هجرة، إن هناك إلهن وطن وإلهن أرض وإلهن دور، ويعني معاهن الوضع هن كتير منيح الحمد لله.
0: الله
1: يخلي
0: لك إياهن.
1: لا مش هجرة، بالأخير يمكن يرجعوا لهون، تقدرش تعرف. أما الله يسهل عليهن، وأقول لك إنه جبناها على راديو الشمس، كان قصدي راديو الشمس مش أعمل الدعاية لبنتي وين ساكنة.
0: الله يخليك.
1: إنه بتسمع راديو الشمس من هناك يعني.
0: الله يخلينا.
1: راديو الشمس مضوية على كل العالم.
0: سلمينا عليها باسم راديو الشمس.
1: شكرا لك أستاذ زهير، والله يقويك ويعطيك الصحة يا رب.
0: بأمان الله.
1: والست خلود الله يوفقها كمان ويعطيها.
0: شكرا لك. والطيبة أيضا تنادينا كعادتها، هذه المدينة التي تعشق برنامج المستشار وتشغل الكثير

0: أو عمليا ترصد الكثير من القضايا وتريد أن تسمع هذا الصوت الضائع لهذه البلدة التي تعاني الأمرين من شتى المشاكل. الست هناء سلامات.
1: أهلا أهلا أستاذ زهير، يعطيك ألف عافية.
0: كيف حالك سيدتي؟
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: قبل ما نفوت بالبزنس بدي أسألك سؤال مثير بالنسبة لي، ليش كل هاللي بتصلوا فينا من الطيبة نساء؟
1: لأنه النساء هيك جدعات قويات بحبين يسمعن صوتهن، ولأنهن بحبين بلدهن يعني، وعندهن هذا الانتماء لبلدهن الطيبة ولكل اللي يعني مجتمعنا هون، كل امرأة بتحب بلدها زي ما بتحب بيتها وعائلتها.
0: حبيت هذه الإجابة، إجابة حكيمة لإنسانة حكيمة. تفضلي يا ست هناء، شو بتعملي بحياتك أنت اليومية؟
1: أنا هناء حاج يحيى من الطيب المثلث، بشتغل مرشدة اجتماعية في البيت الدافئ، وأنا موجودة الآن في عملي بحكي معك يعني من مكان عمل اللي بحبه كثير.
0: شو البيت الدافئ يعني؟
1: البيت الدافئ اللي هو بحتوي هذه الطالبات اللي بتيجي عنا بعد المدرسة، في عندنا فعاليات ومنتحدث
0: لمن معدي هذه النشاطات قلتي لي؟
1: طالبات اللي هي يعني تتبع للشؤون الاجتماعية في بلدنا الطيبة.
0: ليش الاشي نسائي فقط مش أممي؟
1: بصراحة ببحثوا عن كمان عامل اجتماعي لقسم الأولاد. بعده يعني
0: كم سنة صار لك في هذا المجال؟
1: سنتين. أنا أول شغل اللي كان ب2015 كمرشدة اجتماعية. أنا كثير بحب المجال الاجتماعي وكثير بلقى نفسي.
0: والنساء التبويات مشاركات نشطات بهذا المجال؟
1: يعني هيك بهاي السنة قاعدة بشوف في هيك حركة في الطيبة
0: يعني لو سألتك من 1 إلى 3 ما هي القضايا الأساسية المحورية التي تهم النساء أكثر من غيرها في مدينة الطيبة؟
1: أتوقع يعني قضايا مثلا المدارس، التربية والتعليم، الروضات، الاحتياجات الخاصة، نظافة الشوارع، البيئة اللي موجودة في الطيبة.
0: ما ذكرتيش الأسرة يعني بيهتموش بالناحية الأسرية؟
1: لا عم بلا يعني النساء عنا يعني هي الأم وهي المربية وهي المعلمة وهي الأخت وهي الزوجة وهي كل إشي كل إشي. فعشان هيك
0: ما هي الإجابات؟ ما هي الإجابات على هذه التساؤلات؟
1: يعني بالسنوات الأخيرة بالعكس إحنا بدنا نبرز الدور النسائي في الطيبة. إحنا قاعدين بنشتغل على كثير أشياء إنه النساء تكون في الطيبة فعالة ويبرز دورها في المجلس البلدي وفي حتى في السياسة تكون
0: بارزة في مركز اتخاذ القرارات.
1: طبعا طبعا لأنه النساء قادرات، صدقني يا زهير النساء قادرات، بس بدهن الاحترام والتقدير اللي لازم ويشوفوا شو ممكن يعطين وشو بقدرين يعطين.
0: طب الست هناء القادرة، ست هناء قادرة، أنت قادرة لأنك يعني عمليا تقومين بصقل الشخصية النسائية المستقبلية في مدينة الطيبة، وطبعا ترافقي النساء بشتى المجالات كما ذكرتي. يعني كيف لها أن تتوجه إلى برنامج المستشار؟ ماذا يستطيع برنامج المستشار أن يسهم؟
1: إنه يحرك يعطي التوعية، يعني يبرز التوعية للجمهور الطباوي وبالذات النساء، لأنه النساء أجا الوقت إنها تفهم إنها هي قادرة وتكون في مكان اتخاذ القرارات في بلدنا الطيبة. لأنه بلدنا الطيبة عن جد حاليا في السنة الأخيرة بالذات بتمرق بأزمات رهيبة، أزمات كبيرة، تحديات كبيرة، القضايا اللي هسه شائك عنا. والحمد لله يعني أنا مبسوطة إنه عن جد آخر فترة قاعدة بشوف يعني نوع من هيك زي نوع من التوعية، الناس بلشت تتحرك، صار في حركة، في حركة بالشارع، بس بدنا شد أكثر، بدنا نشتغل أكثر.
0: أنت عارفي إنه الطيبة، أنت عارفي طبعا أكثر مني بأنه الطيبة بتعاني من قضايا وجودية في الآونة الأخيرة بفعل كل البرامج والمخططات.
1: صحيح، بسبب الإدارة كمان، بسبب الإدارة اللي موجودة الحالية للأسف، نظافة الشوارع، أكوام الأوساخ، الكلاب الضال اللي موجود عندنا في الطيب اللي كتير بيعانوا منها، وانا سمعت
0: على اولادهم. هاي قضيه مثيره. ايش يعني الكلاب الضاله؟
1: الكلاب الضاله يعني شوف كانسان انا بحب الحيوانات، انا بحزن على هاي المخلوقات اللي موجوده بالشوارع، لانه لا في طبيب بيطري اللي يهتم بهذا القضيه اللي هو يتبع للبلديه، لبلديه الطيبه. القضيه مش ماخوذه زي ما لازم انه ينشغل عليها بالشكل المهني، يتم تجميع هذه الكلاب وانهم يرسلوها للجمعيات المناسبه لها. هذا الكلاب كاي مخلوق يعني هي بحاجة للبيت الدافئ، هي زي ما أنا هنا بشتغل بالبيت الدافئ، فهذه المخلوقات بحاجة لبيت دافئ. إذا ممكن أخرف قصة صغيرة، قبل فترة أجا لكلب عندي، ربنا بعث لي هيك كلب لساحة البيت، أنا ما بقدر أرجعه على الشارع، عملت المستحيل وعملت كل جهودي لدبرت شخص يرسل لي إياه على جمعية موجودة في رمضان جان، ودفعت له 400 شيكل عشان هذا الكلب ما يرجع على الشارع. لو البلدية بتتعامل في هذا الملف زي ملف

0: كما يجب. كان هاي الكلاب الضالة ما بنلقيها، ما بنشوفها بشوارعنا في بلدنا، بتتجول. بالنهاية هذه مخلوقات بريئة جدا، بدها المكان الدافئ لإلها. فمش بس يعني الكلاب الضالة جزء من قضايا اللي قاعدين هسا عن جد. طيب قاعدة بتعاني كثير من هذه القضايا بآخر فترة، كثير قضايا منها الأرض والمسكن. عندنا هسا لجنة المزارعين يعطيهم ألف عافية اللي هم شغالين على الأرض والمسكن وأراضي المزارعين في سهول الطيبة سهل الغربة. إن شاء الله إن شاء الله إنه ربنا ما بضيع لهم تعب، وأنا مآمن بجهودهم وإرادتهم لأنه إحنا نحافظ على حقنا من مصادرة هذه الأراضي. عندنا قضايا الأوساخ والشوارع وأكوام الزبالة، كمان الكلاب الضالة، كمان الاحتياجات الخاصة، السفريات. في كثير آخر فترة قاعد بسمع وناس بتتودى.
1: نعم هذه دعينا أقول بأنه هاي المشاكل تداولناها كثيرا، ولكن بالنسبة للكلاب الضالة يعني أنت عمليا فتحت إطلالة على عالم غائب عن أذهان الناس بشكل عام. يعني عادة نمرمر الكرام على قضية تسكع أو وجود كلاب ضالة ولا نهتم بالموضوع ونصل إلى بيوتنا، ونعتقد بأن هذه الأمور هي طبيعية. ولكن في الحضارات العصرية طبعا يهتمون كثيرا كما ذكرتي بتوفير ملاجئ إلى أولئك، وطبعا يحظون هناك إلى علاجات بيطرية مكثفة والرفق بالحيوان. يقولون بأن الاهتمام بالحيوان ليس أقل أهمية إنسانيا من الرفق بالحيوان والاهتمام بهذه الكلاب الضالة. يعني أنا كتير بشكرك بأنك طرحتي قضية لم نكن يعني فتحتي نافذة على قضية لم نكن نكترث بها أساسا.
0: صحيح أنا طلع كإنساني بحب الحيوانات، أنا كثير بدور العيادات في الطيبة، وأنا على معرفة يعني بجميع الأطباء البياطرة موجودين في الطيبة على تواصل معهم يعني. وأنا كثير سمعت هذه القضية إنه ما في طبيب بيطري بشكل رسمي لهذه القضية. ما بعرف شو اللي كان، أنا قبل فترة اتصلت وتواصلت مع بلدية الطيبة لأجل هذا الموضوع اللي نشروه على الفيسبوك بخصوص انه رح يتم تجميع هذه الكلاب وارسالها لجمعيات، بس اتوقع انه الامر ما في منه ابدا يعني. كان احنا سمعنا وشفنا تطورات بهذا الموضوع وكان خلص يعني ما عاد شفنا كلاب في الشوارع، بس الكلاب كل يوم موجوده في شوارع الطيبه بتتجول. انا صديق وزميل حكى لي انه يعني الناس صارت اصبحت تخاف على اولادها من هذه الكلاب لما يتوجهوا للروضات يعني الاطفال. بالنهايه كمان مره وبرجع وبشدد، هذه مخلوقات مثلها مثلنا، بدها تعيش حقها، تعيش حقها الكامل، تعيش وتكون بمكان دافئ لإلها، تأكل وتشرب.
1: أضم صوتي إلى صوتك، وأريد أن أفند ما كتب لي أحد الذين يتطرقون إلى هذا الموضوع بأنه هات يا أبو الهات الإنسان يحصل على حقوقه، فما بالكم بالنسبة للكلاب الضالة؟ لا، للإنسان حق وللحيوان حق.
0: صحيح بالضبط،
1: حقنا
0: كسكان الطيبة نحصل على حقوقنا بشوارع نظيفة، بيئة آمنة، شوارع خالية من الأوساخ والقمامة، وبيئة عن جد أمن وأمان. وكما في حق للإنسان الطباوي كمان في حق.
1: ست هلا أشكرك جزيل الشكر على التطرق إلى هذا الموضوع، وأشد على أيديكم بنشاطاتكم الفريدة من نوعها. شكرا أخت هناء. شكرا
0: لك أخي زهير. يعطيك
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد، وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خدوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: ثانية إذاعة الشمس 101.98.1 يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار، أمان وضمان.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز
4: عالشمس دائما.
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
7: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: لنزال وإياكم ضمن أثر برنامج المستشار غادة من الناصرة الشماء. تفضلي يا غادة، كيف حالك؟
1: يعطيك العافية، كيف الحال؟
0: الحمد لله، وأنت؟
1: أنا منيحة شوية، بس زي كأنه بدي أدخل بموضوع. سمعت أنه قاعدين بتنجزوا بعض المواضيع المهمة بالناصرة.
0: إحنا بنهتم بقضايا مجمل المجتمع العربي، طبعاً مدينة الناصرة هي عاصمة
1: طيب
0: العرب.
1: شو رأيك كبير الأمير والفخورة؟ ما هي من الناصرة، يعني ناسينها كتير مش شوي. فيها حديقة مهملة إلها سنوات ما فيها ألعاب، أولادنا مشتتين وقاعدين عم نحكي على حالات العنف الموجودة في مجتمعنا. ما هي موجودة لأنه ما في أطر تحضن هاي الأطفال.
0: يعني لو كانت هذه الجنينة أو هذه الحديقة فاعلة ومفتوحة ومرتبة ومنظمة، لكان هذا بالنسبة للأولاد مكان آمن بأنه يقضوا بعض الوقت.
1: يقضوا بعض الوقت، بس في كمان أفكار عندي كتير منيحة. إنه ليه بال مدرسة بير الأمير في فتحوا باركينج للسيارات، يمكن هي الشقة أربع دولمات، فليه ما تقتطعوا دولم منها وتعملوا ملعب للأولاد؟
0: بس أنت بتقولي إنه في جنينة كانت ولكنها مهملة.
1: جنينة صغيرة، أنت ما بتعرف بير الأمير والفخورة، يمكن قد نص الناصري، مكتظة كتير. طب في أولاد، يعني هي هديك المنطقة الألعاب، تمام؟
0: شو هاللي بأمن، شو هاللي بأمن لنا إنه لما بدهم يرصدوا دونم من الأربع دونمات اللي عم تحكي عليها بدل الباركينج لجنينة إضافية، إنه ما تكون مهملة، إنه ما تكون منسية، إنه تكون فاعلة، إنه تكون ناشطة، إنه يكون في صيانة؟
1: يمكن هاي مسؤولية البلدية، أنا بدي أحكي لهم للبلدية شو يعملوا، بحطوا حدا.
0: أنت من حقك، أنت مواطنة كريمة، بتقدر تطلب من البلدية إيش يعملوا إذا هن مش عاملين.
1: أطلب إنه يكون فيها حارس. إحنا هدول الأجيال اللي قاعدة عم تطلع بتضيع. أنا بشفق على الأجيال كلياتها لحد 20 سنة، ما نحط الحق على الأهالي. الأهالي الأهالي الأهالي فقعت وين تربي أولادها؟ ليه البلدات اليهودية فيها كل شيء للأطفال من صغار لكبر؟ نحن ولا حرفيا.
0: طب أنا بدي أحكي لك باختصار عن واحد أنا بعرفه، شاب زوج

0: شيء وعنده أولاد. كان ساكن في قرية عربية وكانوا أولاده كأنه موجودين في سجن، يصلوا البيت الأهل يسكروا على الأولاد وكل النشاطات تكون بين الجدران تبعت البيت. ولكن في نهاية المطاف سئم من هذا الوضع وانتقل إلى قرية، إلى مدينة كرمئيل. وفي مدينة كرمئيل فتح الأبواب، البيت مش مغلق لأنه في بساتين وفي نشاطات وفي منتزهات وفي جناين، والأولاد بيرجعوا إلى البيت مع اكتفاء ذاتي كبير. وهذا الأمر هو حقيقي، هيك لازم يكون الوضع. يعني
1: عفوا، هاي انت حكيتها، مش معقول احنا نترك بلداتنا العربية ونروح نقعد بالبلدات الثانية. لا، انا بضل ببلدي بأرضي، بحاول انظم في هون ايدي بتعال، في نساء بدهن يساعدوا كرمال يزيل اولادهم، حتى انا اولادي كبار انا بدي اساعد كرمال الاطفال اللي طالعه، كرمال ابن جارنا وبن جارنا. يا اخي الناس هون كتير منيحه، بس بدها التريك منكو، انطوه المجال، اعملوا نوادي. ما خلينا لنفترض ما في ارض في بير الامير، تمام، ليه ما تعملوا مكان كره قدم مجاني وبساط تاخذهم وتجيبهم؟ وين المشكله؟ مش بتقولوا بننتم من البلديه؟ هاي فكره، انا بطلب منك هاي الفكره. ليه ما يكون عندنا نوادي لاولادنا، مش بالضروره بس كره قدم، في جميع زي كأنه نادي رياضي كامل متكامل. ليه من حق ابني يتطلع، ابني يتطلع على الولد اللي من الطرف الثاني عايش ومبسوط، وابني عنده نقص مش طبيعي، اولادنا ما عندها ثقه بنفسها، اولادنا محطم يا اخي، محطم حرفيا. عالج اولادنا من صغر، حرام.
0: يا الله، كم كلامك يصب في الموقع المناسب، يعني كثير كثير له وقع. ام اخت غادة، بقدر اسالك ايش اشتغلتي او ايش بتشتغلي؟
1: انا عندي ماستر علاقات دبلوماسية لقب ثاني، بس تعلمت كمان ماريا منتسوري اللي هي للاطفال، كيف نعامل اطفالنا يا اخي من حتى وهن ببطن الام، انت عارف شو يعني، قدي احنا مهملين باولادنا، قدي نسمع للجاره وللاخرى انه ابنك لا او ابنك لا، ليه خلي ابني او شخصيته خليه يطلع. بطلت الشهاده مهمه قد شخصيه الولد. انا هلا بشتغل على شخصيه الولد، الشهاده مش مهم، لانه لا قدام في الذكاء الاصطناعي كله بده يصير هذا الذكاء الاصطناعي يشتغل شغله، حتى تعليم جامعات صاروا يتعلموا على زوم بالذكاء الاصطناعي كله أونلاين. فإحنا لازم ننشئ جيل قيادي هو يخطط وهو اللي يخترع. أنا بدي أنطي للطفل، على فكرة إذا بتحب تفوت على جوجل وتشوف ماريا منتسوري بتقول أنا بدي الولد يعلمه مش أنا أعلم الولد، أنا ممنوع أحصل للولد. هاي صح،
0: هذا النهج التعليمي موجود بالقرب من شفا عمر إذا أنا مش غلطان.
1: هذا أنا تعلمته بالأردن، هو أمريكي، أنا أردنية فلسطينية ورجعت للناصر تزوجت.
0: قبل كم سنة؟
1: بلاها في 30 سنة اليوم. فبطلع على الجيل والأطفال، يا الله شو مساكين، والشباب مساكين واللي بقتل مسكين لأنه تربى غير، لأنه ما لقى أطر تحضنه.
0: يعني أنت بدك تأمني للجيل الصاعد الواعد مستقبل آمن، وهذا الأمر يبدأ حينما يكون الجنين في بطن أمه.
1: لأنه أنا عندي أفكار، وكمان تعلمت حقيبة المقبلين على الارتباط، أنه بدل زي ما أنت بتجهزي أواعي وميكاب واوا، جهزي أفكارك أنت ولا بدك ترتبطي معه، اتفقوا في أمور أهم من التفاهة اللي عايشينها. أولادنا صدقني إني بشفق على كل قاتل، شفت القاتل بشفق عليه، تخيل.
0: ما الفرق بين الأتموسفير، بين المناخ في الأردن وهنا في البلاد؟
1: بالأردن الحلو عدد سكان أكثر، فيها نسبة فقر، بس يا أخي الفقير عايش ومكتفي مبسوط.
0: فيش جشع العصري الاستهلاكي،
1: جشع

0: جشع. ما أنا كمان تعلمت إتيكيت جيتس وإتيكيت للكبار وبروتوكول. قاعدين ننشئ أولادنا الأم بيبي بترضعه بتكون تسع المصاري والذهب وبدي أسافر وبدي أروح وبدي أشتري وبدي وبدي فايش بدك إيش بدك من الطفل كيف ينشأ كيف ينشأ.
1: أخت غادة كان حديثك ممتع ومثير ومهم وأرجو بأن يصب في الأذان.
0: أعذرني لأني بدي منصة أحكي أحكي.
1: وحكيتي حكيتي طبعا هاي المنصة منحناك إياها من أولها لآخرة. شكرا لك أخت غادة وبالتوفيق دائما وشكرا على هذه اللفتة الطيبة بالنسبة للقلق الذي يراودك بالنسبة للأجيال الواعدة المستقبلية. شكرا شكرا لك. وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة لبرنامج المستشار. إيهاب عويس كان إلى جانبي في التقنيات الهندسية والموسيقية. غادة أبو أحمد قادت هذا البرنامج من سدة الإعداد والإنتاج. خلود أبو أحمد طبعا عذرا. وطبعا مني أنا زهير بهلول شكرا وإلى اللقاء.
2: عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج وسلوط.
3: اليوم فخر لكل العالم العربي.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع مخزن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع مخزن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خدوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: لي يا فاجينز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الشمس دائما.
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ورفض الشرع ما وصفه بمحاولة إسرائيل فرض واقع جديد داعيا إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الهندسة عثرت على مسار نفق تحت الأرض بطول نحو 600 متر في منطقة مخيمات وسط قطاع غزة، وأضاف أن النفق يقع شرقي الخط الأصفر ويمتد إلى عمق المنطقة. بقاء في ملف غزة، فادت تقارير محلية بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة غزة. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، حيث صوت إلى جانب القرار 18 نائبا مقابل اعتراض 5، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وتواصل اللجنة مناقشة طلبات الشطب، حيث ستنظر في طلب شطب القائمة المشتركة بك

0: حمل مركباتها والتجمع بشكل منفرد. أشارت تقارير إسرائيلية إلى إصابة فلسطيني بإطلاق نار في منطقة جبل الخليل خلال حادثة شاركت فيها سيارة جيب ومستوطن من أصحاب المزارع في المنطقة. وبحسب تقارير إسرائيلية كان في السيارة أشخاص يشتبه بضلوعهم في عمليات تهريب، وادعت التقارير أنهم حاولوا دهس صاحب المزرعة الذي أطلق النار باتجاههم ما أسفر عن إصابة فلسطيني. قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد فلسطينيين اثنين من منطقة نابلس تتهمهما بالتخطيط لتنفيذ سلسلة هجمات واختطاف جندي إسرائيلي ومحاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيرة. أقرت لجنة المالية في الكنيسة تحويل نحو 15 مليار شيكل إلى المنظومة الأمنية بهدف تمويل تسليح الجيش بعد أن ظل التحويل عالقا في الكنيسة منذ 2 أغسطس آب الماضي. وجاءت المصادقة بتوافق بين الائتلاف والمعارضة فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن طلب إضافي للمنظومة الأمنية بقيمة 25 مليار شيكل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 2 من أفراد طاقمها. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم أجلوا من الناقلة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيراً في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق شمس لحظات معدودة، ونلتقي مجدداً في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري لهذا النهار عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذا العدد الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة السعيد، وهذه تحية.

ملفات عديدة محلية ما بين السياسة والمجتمع وأيضا ملفات إقليمية سنتناولها في إطار هذه الساعة حتى السادسة، ونبدأ من الملف الأول. نبدأ من الشؤون الحزبية، شطب تلو الآخر، يعني بعد شطب

0: عفر كسيف وسامي أبو شحادي. لجنة الانتخابات المركزية تقرر أيضا شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات بدعمها للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، وصوت إلى جانب هذا القرار 18 نائبا مقابل اعتراض 5 فقط. للحديث أكثر حول ما جرى في الجلسة ينضم إلي الزميل ينال جبارين من القدس. مساء الخير ينال.
1: مساء الخير زهرة لك وجميع المستمعين.
0: إذن بعد قرار شطب عفر كسيف وسامي أبو شحادي أيضا هناك إجماع على شطب القائمة العربية الموحدة، ما الذرائع التي قدمت خلال الجلسة؟
1: يعني نفس الذرائع يعني قدمت، يعني إن كان تصريحات سابقة وإن كان يعني بوستات ومنشير سابقة قدمت، يعني كدلالات على أن القائمة العربية الموحدة والقوائم الأخرى والمرشحين الآخرين يدعمون يعني الإرهاب والمقاومة المسلحة ضد دولة إسرائيل حسب يعني بند 7(ا) في القانون، قانون الكنيست. وبالفعل يعني على هذا الأساس القانوني دعا جميع من طلبات الشطب، ولكن كل عمليا النقاش الذي حصل داخل الجلسة داخل الانتخابات كان نقاش سياسي بحت.
0: نعم.
1: بمعنى أن لم يكن هناك أي محاولة من أخذ يعني أي طابع من ماهية هذه التصرفات والأفعال والأقوال التي أدلى بها المرشحون القائمة العربية، وهي لا تمس في أمن إسرائيل ولا تمس في دولة إسرائيل ولا تمس في أي شيء تجاه دولة إسرائيل. يعني لذلك المستشار الحكومة أيضا يعني لم تنضم إلى طلبات شطب القائمة العربية الموحدة ولا إلى طلب شطب الآن يعني القائمة المشتركة.
0: نعم.
1: وفقط انضمت يعني بشكل يعني غير كامل إلى طلب شطب يعني النائب السابق ورئيس حزب التجمع سامي بشحادي.
0: نعم، كان موقف مغير أيضا، يعني كل موضوع أن سولبرغ يصوت هذا كان أيضا السابقة. إذن الآن الحسم سيتم في المحكمة العليا، هذه الخطوة القادمة ليس كذلك؟
1: المحكمة العليا ستلتئم بهيئة مكونة من 9 قضاة لتناقش جميع يعني الالتماسات المقدمة، منها سيتم هناك بالفعل الكرة في ملعبهم في ملعب يعني هيئة القضاء، وهناك سيتم يعني حسم الأمر نهائيا مع يعني مطلع يعني الشهر القادم.
0: نعم.
1: في محاولة لفهم هل الأحزاب العربية والقوى العربية ستخوض المعركة الانتخابية هذه بشكل كامل أم سيكون هناك شطب لمرشح أو لقائمة معينة من القوى العربية.
0: نعم ينال، كونك يعني أيضا تواجدت في الجلسة، حبذا لو هيك يعني وضعتنا في الصورة الجو العام، كيف بدأت الجلسة وكيف بدأت الأجواء أصلا؟ هل كان توتر أم أن كل شيء سار على ما يرام؟
1: يعني الجلسة المتوترة كانت أكثر شيء يعني هي جلسة يعني النائب السابق ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي.
0: نعم.
1: حيث وأيضا يعني جلسة القائمة العربية الموحدة، حيث كان هناك عائلات تكلة من المحسوبين على الأحزاب اليمينية هم من قدموا الطلب إضافة إلى حزب الليكود وعثمان يديت، ولذلك يعني كان هناك أكثر يعني محاولة لإثارة الشغب وتعطيل عملية يعني الجلسة، أيضا قبل يعني إيتمار بنغفير الوزير.
0: نعم.
1: من القومي، وأيضا من قبل يعني عضوة الكنيست تالي كوتليف التي قاطعت يعني القاضي سولبرغ ثلاث الجلسات المختلفة. وبالفعل يعني هذه الجلسة الأخيرة الآن جلسة يعني شطب القائمة المشتركة سيكون هناك على حسب.
0: نعم. هل بدأت الجلسة هنا للنظر في
1: نحن الآن في خضم الجلسة.
0: نعم.
1: لشطب القائمة المشتركة كما هو متوقع يعني سيكون هناك أغلبية للائتلاف الحاكم، يعني مما يصدر به الذكر يعني أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية صوتت لصالح يعني شطب النائب السابق سامي أبو شحادي وامتنعت ولم تصوت اصلا على طلبات الشطب تجاه النائب عفر كسيف وتجاه القائمه العربيه الموحده وتجاه يعني القائمه المشتركه، فقط حزب ليبرمان الذي صوت مع شطب.
0: نعم.
1: القائمه العربيه الموحده الذي اعلن عن ذلك يوم امس، وبذلك يعني لا يوجد هناك كان هناك اجماع تقريبا ما بين المعارضه والائتلاف في إسرائيل ما عدا الكتل

0: العربية التي صوتت ضد كل الطلبات الأخيرة.
1: نعم، إذن الزميل ينال جبرين كنت معنا من القدس بخصوص قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة العربية الموحدة وشطب النائبين النائب عفر كسيف ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. شكرا جزيلا.

0: الآن سنبقى في ذات الملف، وكما استمعتم بأن المستشارة القضائية للحكومة كان لها موقف مغاير تحديدا فيما يتعلق من شطب الدكتور سامي أبو شحادي، وسنستمع إلى التقرير التالي. لكن قبل ذلك يردنا أيضا في إطار الأخبار العاجلة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ورد بلاغ أولي عن عملية دهس في منطقة حاجز مكابيم وسط الضفة الغربية أو ما يعرف بلواء بنيامين، وقوات معززة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان. وهناك أيضا تقارير أخرى تفيد بمقتل منفذ العملية، سننتظر باقي التفاصيل. نعود الآن إلى الحلبة السياسية، دعونا نستمع إلى موقف المستشارة القضائية جالي بهرف ميارا، واتباعا نستمع إلى النائب سامي أبو شحادي، عفوا إلى رئيس حزب التجمع، وأيضا ما قاله المحامي المترافع الدكتور حسن جبرين.
1: في موقف قضائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على سباق الانتخابات، دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شاطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية. وقالت المستشارة في موقف قدمته بالاشتراك مع المدعي العام إن الأدلة المتوافرة تثير شبهة وجود أساس قانوني لشطب أبو شحادة بدعوى تأييد الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. ويستند هذا الموقف أساسا إلى مقال نشرها أبو شحادة في 8 من تشرين الأول عام 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من النواحي العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبحسب المستشارة فإن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. لذلك دعت لجنة الانتخابات إلى فحص طلب شطب ترشيحه وفق المعايير القانونية وبعد الاستماع إلى دفاعه. في المقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب عتمة يهوديت والصهيونية الدينية والديمقراطيين، كما عارضت شطب النائب عفر كسيف. أبو شحادة رفض الاتهامات ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. ومن المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات ذات التركيبة السياسية طلبات الشطب خلال 2 يومين المقبلين، وفي حال إقرار أي منها ستنتقل الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست.
2: لأنه لو أنا كنت أعرف يعني حجم الجرائم التي ارتكبت في 7 من أكتوبر لما كتبت ولا ما نشرت هذا المقال. أنا لا، نحن الآن نتحدث
3: بقى. يعني أنت عم بتقول لي في إعادة حسابات أنا أخطأت؟
2: طبعا أنا قلت، أنا كتبت هذا الكلام. هذه ليست مواقف يا أخي جاكي، وللأسف الحساب أستاذ جاكي يأتي الآن على ما لم أقله وما لم أكتبه. يعني الغضب الكبير لدى المستشارة القضائية هو على ما لم يكتب بالمقال، لأنها كانت تريد أن تكتب بكلماتها وبرؤيتها وبتحليلها بعد عدة سنوات. طبعا لو كنت أعرف ما أعرفه الآن لما كتبت ولا ما نشرت.
3: نعم، والسؤال يعني أنت ستكون اليوم في محاكمة أعتقد ميدانية، هذا واضح، ولكن سيطلب منك أن تعرف حركة حماس، أن تعرف ما الذي حصل في 7 أكتوبر إلى جانب الإدانة. لا أعلم إلى أي مدى هذا سيغير المواقف في اللجنة، ولكن مثلا كيف تعرف حركة حماس؟ اسمح لي أن أتحدث بهذا المنطق، ولكن هذا ما سيكون، لا أريد أن أكون يعني في موقع بروفا، ولا كيف سيتم التعامل معك اليوم وهذه الأسئلة التي ستطرح عليك؟ كيف ستجيب؟

0: اولا جاكي مهم انه نشرح للناس انه لجنة الانتخابات هي لجنة مشكلة من الاحزاب السياسية، هي ليست لجنة موضوعية ولا لجنة مهنية، ولذلك اصلا لا نتوقع ان تكون هناك محاكمة عادلة. هناك قرار سياسي، هناك مصلحة بشطب سامي ابو شحاده او بشطب التجمع او المشترك او الموحد. هناك خوف جدي حقيقي.
1: فرك السيد ما كانت مفاجآت، كان واضح انه هاي التصويت اللي بيكون بالنسبة لملف سامي ابو شحاده. تفاجأت من موقف رئيس الجلسة
2: سولبرغ،
1: القاضي سولبرغ، اجمالا القضاء امتنعوا من صوته في حالة واحدة، كان تصويت للقاضي حيشن اللي في حينه بال2001 كان طلب لشطب عزم بشارة من قبل المستشار القضائي للحكومه وهو صوت ضد. هاي اول مرة بيكون تصويت ضدنا. حتى المستشارة القانونية للحكومة ما قالت انها هي مأيدة الشطب، قالت يعني الوضعية صعبة في بينات جدية ولكن لم تقول انا مع شطب.
2: نعم، وسولبرغ انا استمعت اليه واذعت هذا في بث مباشر، قال لم اقتنع بوجهة نظركم كمحامين ووجهة نظر سامي ابو شحادة. ما هو خط الدفاع الاساسي بالنسبة لكم يعني في المرافعة القانونية دكتور حسن؟
1: يعني اولا كان تحليل للمقال، المقال وهي حتى المستشارة القضائية للحكومة بتقول انه ما في هناك مقولة في المقال مباشرة وواضحة انه يدعم 7 اكتوبر او يدعم حماس، ما في حتى ما في ذكر لاسم حماس، ولكن هي بتقول نتيجة انه لم يتطرق الى القتلى في 7 اكتوبر ولم يستنكر ذلك ونتيجة للتوقيت، فأنا بشوف هاي الأمور معا أنه بتأدي لدعم للعملية في 7 أكتوبر. فلذلك حتى هي ما بتقول أنه في هناك أمور مباشرة. إحنا بالنسبة لنا قلنا تعالوا كل موقفكم ضد المقال بالأساس هو شو ما فيش في المقال. ما فيش استنكار، صحيح ما فيش استنكار، ولكن هذا لا يعني انه لم ينكر ذلك بعد من نشر المقال. هل المقال لو كان يعرف هو وداب 7 شهر وما بتعامل معه بثمانية وداب 7 شهر لما كان يعرف الصورة، هل كان بيكتبه او بيكتب بصيغات ثانية؟ بكلكم بشكل مباشر.
2: نعم.
1: بصيغه بشكل اخر.
2: نعم.
1: اكثر من هيك قال اكثر من مرة، وهذا الاشي كان بعد 7 اكتوبر انه ضد المدنيين الإسرائيليين، قالها أكثر من مرة، قال أكثر من مرة إنه أنا مع الخيار السياسي، كان أكثر من مرة حتى في عن هذا المقال لما صار التداول فيه إنه لو أنا كانت عندي الصورة الكاملة أكيد ما بكتبه. فلذلك إيش بدكم منا الزلمة؟ تعالوا كسوب 30 سنة فيش عندكم إلا هذا المقال.
2: السؤال هنا دكتور،
1: بقول يجب إحضار بينات كثيرة، يعني اطلع تقدم طلب، وشنصنا إنه في طلب منه، تقدم طلب لشطب حزب سموتريتش وبفيجلين وطلب لشطب بنغفير. هناك اللي قدم الطلب أحضروا بينات شرسة اللي تبين هذول نادوا في قتل أيدوا الإرهاب اليهودي في الضفة.
3: إذن استمعنا إلى المحامي دكتور حسن جبرين فيما يتعلق بشطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي وأيضا النائب عن الجبهة عوفر كسيف. ننتقل الآن إلى الجلسة التي تبث الآن ببث حي ومباشر بخصوص شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها.
4: أوراتا شحر مفرسمت بأترشلة تحت كتارة حماها بعلوتها مركزيين بين هياتر شتامة روت عدود هاجرة بعزة وعكرات رعيونة لأميها فلسطيني وحلات ريبونوت على كل شتحيها قارت صاريخ له مرة تدفارين بتصورة برورة قالي مطارات شمعوررات شيلوت كشوت بيوتير هن مبحناتها إيسور على المطارات جزعانيوت وهن مبحناتها مشباتها بين لأمي. قال تفريع لي
5: אני אבקש גם זמן, זה עורך דין ג'בארין. בפעם הבאה שאדוני מדבר, אדוני יוצא. סיכמנו? תודה.
4: כאשר מדברים על עידוד הגירה של אוכלוסייה אזרחית שלמה המצויה תחת מלחמה, הרס ועקירה, השאלה איננה איזה כותרת מעניקים למדיניות. המשפט הבינלאומי אוסר גירוש ועברה כפויה של אוכלוסייה מוגנת.
3: المحامية هديل أبو صالح نيابة عن مركز عدالة وتقديم الادعاءات الذرائع القانونية بكل ما يتعلق بشطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
9: بيبي شارك بعرابي
10: عالشمس دائماً.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في مواصلة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنت قد يعني أوردت ما وردني في إطار الأخبار العاجلة حول عملية الدهس غرب رام الله وسط الضفة الغربية. الآن الشرطة الإسرائيلية بالفعل تقر بإصابة أحد عناصرها بجراح وصفت بالخطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت عور أو مكابيم بالتسمية الإسرائيلية. وأيضا مصادر فلسطينية تقول بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل رام الله، يشار إلى أن هذه الحادثة الثانية في غضون يومين غرب رام الله، يعني في مكان قريب. أيضا نذكر العملية الأولى كانت قرب يعني منبع مياه قرب قرية النبي صالح. الآن نعود إلى برنامج الحصاد الإخباري وننتقل إلى ملف آخر. الشرطة الإسرائيلية تقول بأنها أنهت تحقيقا سريا في قضية الاشتباه بتركيب جهاز تنصت داخل مكتب رئيس مجلس محلي في شمال البلاد. ينضم إلي الآن الأستاذ شريف نجم وهو رئيس مجلس الجيش. مساء الخير أستاذ شريف.
1: مساء الخير.
0: إذن الشرطة تقول بأنها أنهت تحقيقا سريا في قضية الاشتباه تركيب جهاز تنصت داخل مكتبك، ماذا في التفاصيل؟
1: التفاصيل كيف سمعتوها هي صحيحة، للأسف غدرش أفوت أكثر بالتفاصيل بالوضع الحالي.
0: نعم.
1: بالآخر أنت كرئيس مجلس تنحط قدام دائما بقرارات معينة، إذا بصير عندك أشياء أو أغير أغلاط فعندك بيكون أو أنك تيجي تمشي الغلط، لكن تكون شريك الجريمة، أو تمشي مع الغلط اللي بتكون مجرم، أو بدك توقف قدام الغلط تعترف تحط حالك بمواقف اللي هي مش هويني. وللأسف هذا تيجي حال لرؤساء المجالس، ونحن نحطيت قدام موقف اللي هو فيه أغلاط كتير، فكان من الضروري أتوجه للشرطة. والشرطة هنا بعد متابعة فترة طبعا عمل كل هذا الإجراءات اللي تنعمل، والإسا اللي قام بهذا الفعل موجود عندهم.

0: كان أيضا بالإمكان السؤال، هل نتحدث عن جهاز تنصت داخل الهاتف أم أنه جهاز تم يعني تركيبه ووضعه داخل المكتب؟
1: لا، داخل المكتب.
0: نعم، وهل يعني توصي الشرطة بإجراءات خاصة وقائية أم أنه يعني التحقيق انتهى والآن المشتبه به يتم التحقيق معه؟
1: لا، التحقيق بعده جاري، وفي له طبعا عم بيمشي بالطريق اللي هو لازم يمشيها. وكان في اليوم طبعا محكمة لمدة الاعتقال، وبعديها الاشي بياخد مجراه طبعا بالتحقيقات. فان شاء الله انه الاشي ياخد مجراه والاشي يكون يتعامل فيه بالقديش الاشي هو اللي بيطلع عليها الاشي كتير هو كتير. يعني انت هنا رئيس مجلس بياخد قرارات، كثير في قرارات لما الإشي بيكون بهذا التتبع والتداخل والحاول كمان. يعني في شغلات اللي بتيجي تغليها هي موضوع اللي هي نقول فيها سرية معينة، خلينا نقول على وضع معين.
0: نعم.
1: لبدء الرحاء أو بأي إشي، لما هو هذا الإشي يكون رئيس مجلس بحاله تيقدر يقعد يحكي بهاي الشغلة، لازم يكون طبعا ترتيبات معينة، موافقة أهل. فتطور انه هاي الشغلات اللي هالقد حساسه كل واحد يكون ياخذها ويتداولها ويستعملها بمحلات ثانيه. طبعا في كثير تداعيات لهي الشغله.
0: نعم.
1: فان شاء الله الاشي هون يتعامل فيه بالجديه المطلوبه، ويكون درس لكل واحد بعدين بياخذ هاي الخطوات اللي مش مقبوله علينا. طبعا
0: هذه قضية مثيرة للاهتمام، نحن سنتابع في هذا الملف. وايضا فقط للتلخيص، انت تقول بانه أنت اشتبهت بوجود جهاز تنصت بعد لنقل تسرب بعض المعلومات من داخل الجلسات المغلقة التي تمت في مكتبك.
1: صحيح.
0: نعم. رئيس مجلس الجيش السيد شريف نجم، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. الآن ننتقل من مجلس الجيش إلى بلدة مجل كروم. صدر اليوم بيان رئيس الصندوق القومي اليهودي ما يعرف بككال، يقول بأن الصندوق سيسمح بإقامة تجمع قرب مجد الكروم بالتعاون مع ما يعرف بها الشمير 11 من جديد، فقط على بعد 400 متر من الموقع السابق على أراضي تابعة للصندوق. كنا قد تحدثنا مع السيد رؤوف حمود وهو رئيس اللجنة أو من اللجنة الشعبية في مجد الكروم، دعونا نستمع إلى ما قاله.
2: امبارح احنا طبعا تابعنا منشور المدير الكيرين كيامت، وشفنا شو كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. والصحيح لا، يبدو أن القضية ما انتهتش أخي جاكي، لأنه المنشور بحد ذاته مقلق جدا ومشبوه جدا، لأنه يعني واضح أن هناك مشروع استيطاني في منطقة الجليل. صحيح ربما يعني يكون الموقع الجديد يمكن بعيد، هو بصرح أنه 400 متر، وإحنا راح نفحص فعلا إذا كان في منطقة نفوذ مجد كروم ولا لا، مش أكيد أنه خارجها، يعني يجب الفحص. طبعا إحنا بحاجة خلال هاي الأيام القريبة جدا أنه إحنا نفحص، لكن المقلق جدا أنه نعم يبدو أن هناك من كتابة إيال في هذا المنشور، يبدو أنه هناك في مشروع استيطاني تعاون مع ما يسمى بالحارس الجديد لشميرة 11، أيضا جدا مقلق، لأنه واضح أنه هناك في يعني واحدة من أهم أهداف هذه المنظمة أيضا تعزيز الاستيطان على الحدود وحماية الأراضي من التحديات ومن المخاطر. تصور أخي جاكي، ويبدو أنه فقط تم استبدال طاقم بطاقم، يعني بدل المستوطنين اللي كانوا جاءوا من الضفة الآن هذا ما يسمى بشميرة 11، لكن الفكرة الاستيطانية أو المشروع الاستيطاني أعتقد أنه قائم، ويجب فحص الموضوع ومتابعة الموضوع. أعتقد أن أخي جاكي الموضوع صحيح أنه الآن ليس يعني غير متعلق فقط في مجد الكروم، لكن أيضا يعني متعلق في مجتمعنا وموضوع الاستيطان في الجليل.
3: كيف سيكون مسار بين قوسين الرد بالنسبة لكم؟ يعني في الملف الأول كان واضح أنه في تعدي على منطقة نفوذ مجد الكروم، في هناك تعدي على ملك خاص لبعض المواطنين وأصحاب الأراضي وتحدثنا معهم، كان في يعني كان في قضية فيها أيضا بعد قضائي، إلى جانب أمور أخرى ذكروها أنهم لم يتم الاتفاق على هذا الحضور البارز لهذه المجموعة من المستوطنين. الآن بقول لك لا، هو مراحل

0: بموافقتنا مع بالتعاون مع الحارس الجديد هذه المنظمة، سيكون تواجد محدود وبالتالي لا ادعاءات قانونية لكم لمواجهة هذا المخطط.
1: هذا الأمر يجب أن يفحص أخي جاكي من كل النواحي قانونيا أولا. يعني إحنا اليوم إحنا والمجلس المحلي سنطلب من الكيرن قيامة الاتفاق والتصاريح حول إقامة هذا الموقع الجديد، وفعلا أخي جاكي يعني سنصعد إلى المنطقة وسنفحص إذا فعلا الموقع هو معد فقط للنشاط الرعوي، يعني فقط من أجل الرعي، أما هناك نية لإقامة أيضا بؤرة استيطانية أو نشاط استيطاني دائم. تخوف أهالي مجد كروم أخي جاكي كان من تحول هذه البؤرة إلى موقع استيطاني دائم، وأعتقد أن كل يعني كل الأمور التي تصرح وغير تصرح تقول أن هناك يعني هناك نوايا استيطانية في منطقة الجليل وتهويد الجليل، فقط ما كتبه فقط للتهدئة، ما كتبه في آخر المنشور يقول أننا لن نرضخ لأي ضغوطات. يبدو أن هناك ضغوطات ليس فقط من قبلنا، كانت ضغوطات شعبية وقانونية، يبدو أن هناك ضغوطات أيضا من جهات استيطانية أو جهات حكومية أو وزارية تضغط على الكيرن قيامة لتشجيع الاستيطان في منطقة الجليل، وهذا ما كتبه بنفسه في آخر المنشور.
2: إذن كان هذا حديث روف حمود من اللجنة الشعبية مجد الكروم في ساعات الصباح، يقول أنه لا شك بأن هناك نوايا لتشجيع الاستيطان في منطقة الجليل، لكن لاحقا في ساعات الظهيرة أصدر حزب الصهيونية الدينية بيان ويقول بأنه الحزب سيعقد صباح غد الخميس جلسة طارئة للكتلة في البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت بالقرب من مجد الكروم برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. البيان يضيف بأن الجلسة ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام، لكن ستنشر لاحقا مواد توثيقية مما جرى في هذه الجلسة. نحن سنتابع بطبيعة الحال هذا الملف. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.

0: جينز.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. الآن نعود إلى الحلبة السياسية والتصريحات السياسية، إذ أثار تصريح لأفيغدور ليبرمان لمنصة يمينية حول تسليم إدارة شؤون المناطق ألف وباء في الضفة الغربية للأردن موجة من ردود الفعل، خاصة من قبل نتنياهو والائتلاف الحكومي. هذا الموضوع يعيد جزئية ما يعرف بتصدير الملف الفلسطيني للأردن إلى الواجهة. دعونا نستمع إلى ما قاله فيكتور ليبرمان، وأيضا ما قاله تباعا وزير الأمن إسرائيل كاتس، وكذلك نستمع إلى تقرير حول تاريخ علاقة الأردن بالضفة الغربية.

0: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים.
1: שהם ינהלו את גבולות יהודה ושומרון?
0: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
1: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
0: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם. או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
2: ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות. ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות כאילו לא למדו דבר מהשביעי באוקטובר. ליברמן הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה ליד כביש 6 ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמנהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית.
3: حين يعيد أفيغدور ليبرمان طرح فكرة تولي الأردن إدارة مناطق ألف وأجزاء من مناطق باء في الضفة الغربية، فإنه يوقظ واحدة من أقدم الأفكار الإسرائيلية، حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض والمستوطنات. فهل نحن أمام خطة سياسية أم أمام شعار انتخابي يهدف إلى إقصاء فكرة الدولة الفلسطينية؟ تعود الحكاية إلى نهاية حرب عام 1948 عندما خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية للحكم الأردني، ثم ضمتا إلى المملكة عام 1950، واستمر هذا الوضع حتى حرب حزيران عام 1967 حين احتلت إسرائيل الضفة والقدس الشرقية. لكن العلاقات السياسية لم تنقطع فورا، ففي عام 1987 توصل الملك حسين ووزير الخارجية الإسرائيلي أنذاك شمعون بيرس إلى ما عرف باتفاق لندن، الذي اقترح مؤتمرا دوليا وتسوية يكون للأردن فيها دور مركزي، غير أن رئيس الحكومة يتحاك شمير أفشل الاتفاق قبل أن تندلع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتغير قواعد اللعبة. وفي 31 من تموز عام 1988 أعلن الملك حسين فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة، معترفا بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وممهدا لقيام كيان فلسطيني مستقل. لهذا يبدو طرح ليبرمان أقرب إلى إعادة تدوير الخيار الأردني منه إلى خطة عملية، فالأردن يرفض العودة إلى هذا المسار بديلا عن الدولة الفلسطينية، والفلسطينيون لا يرون أنفسهم ملفاً إدارياً ينقل من سلطة إلى أخرى. وبين التاريخ والحملة الانتخابية يثير التصريح العناوين، لكنه لا يقدم جواباً عن السؤال الأساسي: ماذا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟
4: هذا السؤال بالفعل الذي يعني يسأله الفلسطينيون منذ أعوام، منذ عقود: ماذا عن حق تقرير المصير؟ إذن هذا فيما يتعلق بتصريحات أفيغدور ليبرمان حول تسليم إدارة شؤون المناطق ألف وباء في الضفة الغربية للأردن، ورد فعل إسرائيل كاتس وزير الأمن حول هذه التصريحات. وأيضا استمعنا إلى تقرير صوتي بصوت الزميلة أسيل فرحات حول تاريخ علاقة الأردن بالضفة الغربية. الآن ننتقل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ومنذ صباح اليوم ارتقى 6 مواطنين بقصف إسرائيلي مستمر على عدة مناطق مختلفة من القطاع. بالتوازي، مجلس السلام برئاسة ترامب سيعلن عن خطط تعافي لغزة بقيمة أكثر من 2 مليار دولار. نود أن ننتقل إلى غزة، وينضم إلي الصحفي طارق دحلان من غزة. مساء الخير طارق.
5: مساء الخير ومساء الخير لجميع المستمعين.
4: أهلا بك. إذن مجلس السلام يعلن بأنه يعني سيقدم خطة تعافي لغزة تشمل مساكن مؤقتة، إزالة أنقاض وغيرها، لكن بالمقابل القصف الإسرائيلي مستمر.
5: يعني حتى هذه اللحظة لا تزال الأوضاع الميدانية في قطاع غزة تشهد توتراً

0: حيث سجلت منذ ساعات الصباح عدة استهدافات في مناطق متفرقة من القطاع. هذه الاستهدافات أسفرت وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن عن 6 شهداء وعدد من الإصابات. ومن بين هذه التطورات استهداف مركبة في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي منطقة تضم أعدادا كبيرة من النازحين، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بسلامة المدنيين في هذه المناطق. إلى جانب الغارات هناك أيضا إطلاق نار متقطع ومستمر في عدد من المناطق بما في ذلك المواصي ومناطق شرق وشمال القطاع، وهو أمر يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للسكان، خصوصا في المناطق التي يعيش فيها المدنيون أو يتحركون فيها يوميا. نعم. تكمن خطورة إطلاق النار في أنه لا يقتصر تأثيره على المناطق المستهدفة مباشرة، فالسكان في هذه المناطق في مناطق قريبة يعيشون في ظروف سكنية هشة، وكثير منهم في خيام أو مساكن مؤقتة، ما يجعل أي إطلاق نار أو قصف قريب مصدرا إضافيا للخطر، ويحد من قدرة الناس على التحرك والوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية داخل القطاع شديدة الصعوبة، ومنذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، أي ما قبل عام بالتمام والكمال، قتل أكثر من 1400 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون وفق بيانات وزارة الصحة في غزة التي يتم نقلها عبر وزارة الصحة. في هذا السياق أيضا تتجه الأنظار إلى خطة تعافي غزة المرتقبة، لكن بالنسبة للسكان هنا القضية لا تتعلق فقط بالإعلان عن خطة أو تحديد حجم التمويل، وإنما بكيفية تنفيذ هذه الخطة.
1: ليس فقط
0: على
1: طارق، يعني ما فائدة خطة سلام وتعافي مدام إطلاق النار مستمر؟
0: يعني إطلاق النار، يعني نحن نتحدث اليوم عن عام بالتمام والكمال على وقف إطلاق النار، لكن إطلاق النار والقصف الإسرائيلي ما زال متواصل. العالم الآن بالخارج يرى أن بالفعل تم وقف إطلاق النار، لكن لا يشاهد ماذا يحدث على الأرض وعلى الواقع في قطاع غزة من استهدافات بشكل مباشر، من طلقات طائشة تصل إلى خيام النازحين في منطقة المواصي. واليوم في صباح هذا اليوم كان هناك عدد من الطلقات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس. هذا المجمع الذي يضم آلاف من المرضى، آلاف من الزوار لهذا المستشفى، وأيضا المؤسسات الصحفية التي تقطن بجوار هذا المستشفى أصيبت بعض خيامهم بالطلقات. الآن القطاع غزة يحتاج أولا بيئة أمنية تسمح للمدنيين بالحياة والحركة، وإلى ضمان وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتوفير أماكن مناسبة، وإعادة تشغيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء قبل الانتقال إلى مراحل أوسع من إزالة الركام وإعادة الإعمار كما يعني تم الإعلان عنه. أيضا كما أن يعني نتحدث أن هناك حاجة إلى آلية واضحة لإدارة هذه المرحلة، فقد أعلن سابقا عن وجود لجنة جاهزة لتولي إدارة قطاع غزة، لكن هذه اللجنة لا تزال خارج القطاع حتى هذه اللحظة ولم تبدأ عملها ميدانيا. بالتالي ما ينتظره سكان قطاع غزة اليوم في المرحلة المقبلة هو أن تتحول الخطط المعلنة إلى إجراءات ملموسة، خفض مستوى العنف، حماية المدنيين، تأمين الاحتياجات الأساسية، ثم البدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار على الأرض كما يتم الإعلان عن هذه الخطط. ميلادينوف قبل لحظات من الآن كان له عدة تصريحات، أهم هذه التصريحات أنه قال على الملأ أصبح لدينا لجنة جاهزة لإدارة قطاع غزة، وأنهم يهدفوا إلى أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بسلام. ولكن للتوضيح، الإسرائيليون لا يريدوا العيش بجوار الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. لنركز قليلا على السياسات الإسرائيلية.

0: تبع منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة قطاع غزة ما يقارب أو أكثر من 70% من أراضي القطاع هي تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل. 30% التي نتحدث عنها يوجد فيها أكثر من 2 مليون مواطن يعيش أوضاعا إنسانية وصحية بغاية الصعوبة، والقصف الإسرائيلي ما زال متواصل في هذه المنطقة. أيضا الضفة الغربية، أنا يعني أستغرب وأتعجب أن الإعلام العربي والدولي وأيضا يعني المنابر الرئيسية والهامة في حول العالم لا يركز على موضوع الضفة الغربية. الضفة الغربية استباحت منذ 7 أكتوبر حتى
1: ونحن سننتقل تباعا. أيضا هناك زميل أيضا ينتظرني من الضفة الغربية، أود أن ننتقل إليه. أود أن أشكرك جزيل الشكر الصحفي طارق دحلان، كنت معي من غزة، شكرا على هذه الإحاطة، شكرا، إلى اللقاء. الآن ننتقل إلى الضفة الغربية، تحديدا إلى رام الله، بخصوص يعني ما حدث وعملية الدهس التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي. الصحفي ضياء حوشي ينضم إلي من رام الله. مساء الخير ضياء.
2: مساء الخير لك ولكل السادة المستمعين.
1: إذن ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بعملية الدهس قرب بيت عور؟
2: عما حدث هو أن مصادر إسرائيلية كانت ادعت، حسب بيان الجيش الإسرائيلي أيضا أشار بأن السيارة كانت مسرعة، حاولت تنفيذ عملية دهس لعدد من الجنود. أصيب شرطي من قوات حرس الحدود هناك بجروح خطيرة، تم نقله إلى مستشفى شعار تسادك لتلقي العلاج، إضافة أيضا إلى إصابة المنفذ بصورة قاتلة في رصاصات، عدة رصاصات في جسده، لكن في الرأس كانت هناك رصاصات مما يعني يؤكد استشهاد المنفذ على وجه التحديد. الجيش في بيان أولي قال بأنه تلقى بلاغ عند حاجز مكابيم التابع لمنطقة بنيامين وأن التفاصيل قيد البحث. بعد ذلك أشار بأن هناك إصابة خطيرة لرجل يبلغ من العمر 40 عام، وتبين ذلك بأنه جندي إسرائيلي، وهو الآن شرطي ولكن جندي في قوات الاحتياط الإسرائيلي. بكل الأحوال نحن نتحدث عن العملية الثانية في أقل من 36 ساعة وقعت في الضفة الغربية، تحديدا في منطقة رام الله. قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى المنطقة وتم إغلاق عدد كبير من الحواجز. المنفذ حسب المعطيات التي وردت إلينا قبل قليل هو من سكان بلدة بيت عور المجاورة، لكن شارع 443 هو طريق سريع يربط بين تل أبيب والقدس ويمر أجزاء منه في الضفة الغربية إلى جنوب غرب رام الله. هو يمتد أيضا من منطقة السهل الساحلي قرب مدعين وال وصولا إلى منطقة قرى الضفة الغربية، تحديدا بيت سيرة، صفة، بيت عور، الفوقة والتحتة، وصولا إلى منطقة شمال مدينة القدس المحتلة.
1: نعم، ومن ناحية إغلاق مداخل مدينة رام الله وكل المستجدات التي تتعلق بالطرق، ماذا نعرف حتى الآن؟
2: حتى الآن تم إغلاق عدد كبير من الحواجز، حاجز جبع، حاجز بيت إيل، معظم الحواجز أيضا عطارة تم إغلاقه في سياق التجديدات الإسرائيلية التي تتم عقب كل عملية. ولكن من المتوقع فعليا أن يزيد الضغط في الفترة القادمة على الضفة الغربية مع اقتراب العيد الذي تبقى عليه قرابة 2 يوم، عيد السيكوت. سيكون هناك تجديدات كبيرة جدا على الفلسطينيين، ولكن الأكثر من ذلك هو ما سيحدث بعد قليل. سيتم اقتحام منزل المنفذ في بيت عور، ومن ثم اعتقال أشقائه وذويه، وبعد ذلك القيام بعمليات مسح هندسي تمهيدا لربما لتفجير المنزل، كما درجت العادة والاستراتيجية التي يتم اتباعها ضمن إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستويات الأمنية والسياسية.
1: الصحفي ضياء حوشية من رام الله، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة، إلى اللقاء. إذن هذا فيما يتعلق بعملية الدهس التي نفذها مسلح فلسطيني عند حاجز بيت عور أو مكابيم وسط الضفة الغربية. سنبقى في شؤون الضفة الغربية، لكن سننتقل إلى ما يتعلق بالانتخابات المرتقبة، ليس فقط الكنيسة وإنما أيضا في الضفة الغربية. إذ يقول مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية أوراد نادر سعيد بأن انتخابات الاستطلاع الحديث حول انتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر تعكس يعني حالة سياسية استثنائية.

0: تجمع بين استمرار الرغبة في المشاركة من جهة وضعف ثقة بجدوى الانتخابات ونزاهتها من جهة أخرى. دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: هذا يعني هذه نتائج غير عادية، يعني لا تعكس طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع الفلسطيني، حيث أن الفلسطينيين معروف في العقود الثلاثة الأخيرة اهتمامهم الكبير في موضوع السياسي الحزبية أيضا، وأيضا في موضوع الانتخابات. الفلسطينيين بشكل عام في الانتخابات السابقة يشاركوا بشكل كبير جدا نسبيا بالمقارنة مع أي مجتمعات في العالم من حيث نسب التسجيل والتصويت، لكن هذه أوقات غير عادية ينتج عنها آراء وظواهر أيضا غير عادية.
2: يعني 60% لا يعرفون أنه تم الإعلان عن موعد الانتخابات، 52% يعتقدون أنه لن يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 54% يشكك بنزاهة الانتخابات إلى هذا الحد.
1: يعني هناك مسألتين، هناك مسألة متعلقة بالواقع، بالانشغالات اليومية.
0: إذن بعض مما قاله نادر سعيد من مركز أوراد وهو مدير العالم العربي للبحوث والتنمية. الآن ننتقل مرة أخرى إلى جلسة لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بشأن شطب القائمة المشتركة.
3: أنا كريتي تأقدرة لبروتوكول مצביעים على ما شكرتي لو على مخشف. נפתח, חברי ועדה מצביעים. גדי. כן, עבדנו על זה קשה.
0: إذن حتى الآن ما نراه على الشاشة بأنه 17 صوت مع شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها، وأيضا بالمقابل 5 أصوات معارضة وصوت واحد يمتنع عن التصويت. هذا فيما يتعلق بالنقاش حول شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها.
3: خبر نيستا ليفي أنا اكشفتي لدوريخا بسدر أنا أصيفو את חבר הכנסת بعد خبر نيستا ليفي بعد نכון אבל לצורך הפרוטוקול וניתן לסגור את ההצבעה.
0: إذن ازدياد في الأصوات المؤيدة لشطب القائمة المشتركة.
3: נעבור להצבעה השנייה. האם לקבוע כי רשימת הרשימה
0: המשותפת. إذن الجولة الأولى يعني 18 صوت مع شطب القائمة المشتركة، 5 ضد وصوت واحد يمتنع. والآن ينتقل التصويت إلى جولة ثانية.
3: אפשר לסגור את ההצבעה. 18 בעד, 5 נגד, נמנע 1, ולכן ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי הרשימה המשותפת מנועה מלהשתתף בבחירות הכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(1) ו-3.
0: إذن يتم إغلاق الجلسة في لجنة الانتخابات المركزية التي تنص على شطب القائمة المشتركة. كما قلت 18 صوتا أيدوا هذا القرار، وبالمقابل فقط 5 أصوات كانت معارضة لشطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها. أعزائي المستمعين والمستمعات، يأتي هذا أيضا بعد أن ناقشت اللجنة خلال اليوم شطب النائب عفر كسيف بشكل شخصي، وكذلك رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، إضافة للقائمة العربية الموحدة. إذن القائمتان العربيتان اللتان ستخوضان انتخابات الكنيست في تشرين الأول تمنعان من خوض الانتخابات، والآن القرار والحسم ينتقل إلى المحكمة العليا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد على إعداد وإنتاج هذا العدد، الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية، أنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا على طيب المتابعة والاستماع، نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: ديروا بالكم.
1: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الحلبة السياسية. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط. يأتي ذلك بعد أن صوتت اللجنة أيضا في وقت سابق من اليوم على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، حيث صوت إلى جانب القرار 18 نائبا مقابل اعتراض 5، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الهندسة عثرت على مأسر نفق تحت الأرض بطول نحو 600 متر في منطقة مخيمات وسط القطاع. وأضاف الجيش أن النفق يقع شرقي الخط الأصفر ويمتد إلى عمق المنطقة. بقاء في ملف غزة، أفادت تقارير محلية بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة غزة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد داعيا إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك عام 1974.

وإلى الضفة الغربية، أصيب رجل بجراح خطيرة اليوم الأربعاء جراء تعرضه للداس عند حاجز على الشارع 443 قرب منطقة مكابيم وسط الضفة الغربية. وبحسب الشرطة صدم السائق مركبة كانت تقل أفراد الشرطة وجنودا قبل

0: لأن تطلق القوات النار عليه وترديه قتيلا. وأفاد طاقم الإسعاف بأنه قدم العلاج للمصاب الذي كان فاقدا للوعي ويعاني إصابات بالغة، ثم نقله إلى المستشفى. بدورها أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن وزارة الصحة أبلغتها بارتقاء الشاب محمد محمود سليمان في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية بيت عور تحت غرب مدينة رام الله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة تكون على نحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، في طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 21، وأخيراً في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجدداً عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: نغمي.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط. يأتي ذلك بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، حيث صوت إلى جانب القرار 18 نائبا مقابل اعتراض 5 لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وإلى الضفة الغربية، أصيب رجل بجراح خطيرة اليوم جراء تعرضه للدهس عند حاجز على شارع رقم 443 قرب منطقة مكابيم وسط الضفة الغربية. وبحسب الشرطة الإسرائيلية صدم السائق مركبة كانت تقل أفراد الشرطة وجنود قبل أن تطلق القوات النار عليه وترديه قتلا. وأفاد طاقم الإسعاف بأنه قدم العلاج للمصاب الذي كان فاقدا للوعي ويعاني إصابات بالغة ثم نقله إلى المستشفى. وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها أبلغت وزارة الصحة بارتقاء الشاب محمد محمود سليمان في 29 من عمره برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية بيت عور تحت غرب رام الله. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضاً سورية وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد داعياً إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، مؤكداً التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك عام 1974. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الهندسة عثرت على مسار نفق تحت الأرض بطول نحو 600 متر في منطقة مخيمات الوسط. وأضاف الجيش أن النفق يقع شرقي الخط الأصفر ويمتد إلى عمق المنطقة. بقاء في ملف غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء 6 مواطنين في استهدافات إسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 23.

يافا وتلأبيب 24، أنقب 21، وأخيراً في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجدداً عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حد عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مساء الخير لكل حدا اختار يشاركنا هالساعة على أثير الشمس. وين ما كنتوا وكيف ما كان يومكم، خلونا نترك كل إشي برا للحظات ونقعد سوا بهدوء، نسمع، نفكر، ونقرب نحكاية انحكت من زمان كتير، ومع هيك بعدها قادرة تفتح أسئلة قريبة جدا من حياتنا اليوم. معكم أنا هبة أبو حسان، ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. ومثل ما تعودنا بين السطور هو برنامج اللي من خلاله منرجع للحكايات والكتب، مش حتى نضل بالماضي وإنما حتى نشوف بعدها. تعرف شو بتعرف تقول عنا؟ لأنه مرات بتفصلنا مئات السنين عن إنسان عاش قبلنا، لكن السؤال اللي كان يحمله بضل قريب بشكل غريب. شو بصير بالحب لما ينتهي بالواقع لكنه ما ينتهي بسهولة جواتنا؟ وشو بصير بالأشياء اللي ما اكتملت وبقي منها احتمال معرفنا يوم وين كان ممكن يوصل؟ طبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغل من وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكم. وطبعا بين سطر وسطر يمكن تكون أنتي.

حلقتنا اليوم بدي أبدأها من لحظة يمكن كتير منا عاشها، كل واحد بطريقته. هي سيدي، كل واحد منا عنده شخص كان بمرحلة من المراحل قريب منك، يمكن كان بينكم علاقة طويلة، يمكن قصة قصيرة، ويمكن أصلا ما أخذت الحكاية فرصتها حتى تصير علاقة كاملة. المهم إنه كان في إنسان وأخذ بيوم مساحة من حياتك، وبعدين لسبب أو لآخر طلع منها. وطبعاً بتمر الأيام، بعدين الشهور، وأحياناً السنين، وكل واحد بيكمل بطريقه، والحياة بتمتلي بأشياء تانية، من شغل، دراسة، ناس جدد، مسؤوليات، أماكن، في تفاصيل كتيرة. وبتوصل لمرحلة ممكن تمر أيام كاملة من غير ما يخطر هذا الشخص على بالك، وبعدين فجأة بيرجع. مش هو نفسه طبعاً، يمكن اسمه بس، يمكن صورة ظهرت قدامك من غير ما تدور عليه، أغنية كنت تسمعوها، شارع مرقت منه، ريحة مكان، أو حدا ذكره صدفة بعدي. وبلحظة قصيرة جدا من غير ما تكون مخطط بتحس أنك رجعت سنوات لورا. مش بالضرورة لأنك بدك ترجع له، مش بالضرورة لأنك بعدك عالق بالماضي. أحيانا كل اللي بصير أنه سؤال صغير بيطلع لحاله، لو الحكاية كملت شو كان ممكن يصير؟ نعرف شو صار فعلا، نعرف انه العلاقة انتهت، انه ما بدأت اصلا، انه الحياة اخذت كل واحد باتجاه، لكن اللي ما بنعرفه هو شو كان ممكن او شو كان

حيصير لو أخذت القصة طريق ثاني. وهون تحديداً الخيال بيجي بيفتح مساحة ما إلها جواب نهائي، بيكمل حوار ما صار، بيبني لقاء ما صار، وبتخيل حياة مشتركة ما عشناها أصلاً. والغريب إنه هاي الحياة اللي عم نتخيلها ما اضطرت تواجه الواقع، ما مرت بأيام عادية ولا بخلافات ولا بضغوط ولا بالتغيرات اللي بتصير للناس مع الوقت. ظلت معلقة تقريباً عند اللحظة اللي توقفت فيها الحكاية. ويمكن عشان هيك بعض الأشياء اللي ما اكتملت بتضل معنا أكتر من الأشياء عشناها فعلاً، مش لأنها كانت بالضرورة أجمل، وإنما لأنها بقيت مفتوحة. ما إجا واقع كامل حتى يعطينا جواب عن شو كان ممكن يكون فيها جميل وشو كان ممكن يكون فيها صعب. وهذا السؤال مش جديد علينا. هي سيدي قبل أكتر من 1000 سنة حفظ الأدب العربي واحد من أشهر الحكايات اللي بقى فيها الحب معلق بين ما حدث وما لم يحدث. حكاية صارت مع الوقت أكبر من أصحابها وأكبر حتى من تفاصيلها الأولى. وحكايتنا بتبدأ باسم واحد، ليلى. اليوم مجرد ما نقول ليلى الاسم نفسه بيفتح صورة كاملة، عاشق، شعر، فراق، انتظار، وصورة رجل عرفت الأجيال باسم المرأة اللي حبها أكثر مما عرفته باسمه هو، مجنون ليلى. لكن قبل ما يصير مجنون ليلى كان قيس، وقبل ما تصير ليلى رمز للحب المستحيل كانت بالروايات اللي وصلتنا امرأة اسمها ليلى العامري. وقبل ما تتحول الحكاية لشعر وأخبار ورمز بتتنقله الأجيال كانت بأصلها قصة حب بين شخصين. بعدين طبعا دخل فيها الأهل، المجتمع، الفراق والشعر نفسه. ومع مرور القرون صار من الصعب جدا نفصل بشكل كامل بين اللي يمكن يكون حدث فعلا وبين اللي أضافه الرواة، الأدب والمخيلة. ولهيك وإحنا عم نمشي بالحكاية اليوم مهم نضل عارفين شغلة واحدة، ما وصلت من قصة قيس وليلى كسيرة تاريخية واحدة مكتوبة من البداية للنهاية. وصلتنا أخبار، أشعار وروايات متعددة، وبعد تفاصيلها اختلف فيها الرواة حتى. يعني إحنا أمام حكاية أدبية قديمة تراكمت حول طبقات كتيرة، مش أمام ملف تاريخي نعرف كل تفصيل فيه بيقين.

لكن رغم الاختلافات الصورة الأساسية ظلت حاضرة. قيس حب ليلى وما قدر يوصل لإلها، وهي ابتعدت عنه وهو ضل يحملها معه بالشعر بالذكرى والغياب، لدرجة إنه الحب ما عاد مجرد فصل من حياته، صار الشيء اللي عرف من خلاله. وهم بالضبط بدأ فضولي مع الحكاية، لأنه لما نسمع مجنون ليلى نعرف كتير عن قيس وهو يحب، نعرف شوقه ووجعه وانتظاره وكيف صار اسم ليلى حاضر في شعره وبالأماكن وبتفاصيل عالمه. بس لو وقفنا للحظة وسألنا سؤال أبسط، طب مين كانت ليلى؟ مش ليلى كيف شافها قيس، ومش ليلى كيف خلدها الشعر، ليلى نفسها. شو منعرف عنها فعلا؟ كيف كانت تشوف قيس؟ شو كانت بدها من حياتها؟ وكيف كان ممكن تتغير الحكاية لو انتقلت من الشعر والغياب للحياة اليومية العادية بين شخصين؟ ومن هون بدأ سؤال حلقتنا الحقيقي. مش إذا قيس أحب ليلى أو لا، الحكاية كلها أصلاً قائمة على هذا الحب. السؤال الأهم هو لما ابتعدت ليلى عن قيس وظلت تعيش بشعره وذاكرته كل هاي السنين، شو اللي بقى معه فعلا؟ ليلى الإنساني ولا صورة ليلى اللي كبرت داخله مع كل سنين من الغياب؟

وعشان نوصل لهذا السؤال بدنا أولا نرجع للحكاية نفسها، نعرف كيف بدأت وكيف دخل الشعر بينها وبينه، وكيف صار الشيء اللي عبر فيه قيس عن الحب جزء من المشكلة، وشو يعني أصلا لما نوصف هذا النوع من الحب بالغزل العذري. وبعدين شوي شوي رح نرجع من قيس وليلى لإلنا، لأنه يمكن كل واحد فينا عنده حكاية صغيرة أو كبيرة خلصت بالواقع لكنها ظلت مفتوحة بمكان ما داخله. ساعتها يمكن السؤال ما يكون هل بعدني بحبه، يمكن السؤال الأدق يكون أنا مشتاق لمين بالضبط، للشخص، للنسخة اللي عرفتها منه، ولا للحياة اللي تخيلت بيوم إنها ممكن تصير معه. ومن هون رح نمشي اليوم من قيس لمجنون ليلى، ومن ليلى المرأة لليلى بعد الغياب، ومن حكاية عمرها أكتر من 1000 سنة لسؤال يمكن يكون أقرب إلنا مما منتخيل.

قبل الأغنية تركنا قيس قبل ما يصير مجنون ليلى، وليلى قبل ما يتحول اسمها لواحد من أشهر أسماء الحب في الأدب العربي.

وقلنا إنه قبل ما نسأل شو عمل غياب بقيس وكيف تغيرت صورة ليلى داخله مع السنين، لازم بالأول نمشي شوي بالحكاية نفسها. كيف بدأت وكيف صار الشاب اسمه قيس بن الملوح يعرف بعد قرون باسم امرأة حبها؟ ومن الروايات الشائعة عن الحكاية إنه قيس وليلى عرفوا بعض من الصغر، يعني الحب ما بدأ عنده بلقاء عابر مع امرأة دخلت حياته فجأة. في شعر منسوب إله بيرجع فيه لأيام كان هو وليلى فيها صغار، قبل ما يكبروا قبل ما تدخل بينهم كل الأشياء اللي رح تفرقهم بعدين. وهي التفصيلة مهمة لأنها بتعطينا مفتاح لفهم ليلى عن قيس. هي ما ارتبطت عنده بشخص فقط، وإنما بمرحلة كاملة من العمر، بمكان وبذكريات بدأت قبل الفراق نفسه. كبر قيس وكبرت ليلى وكبر معها الحب، وبالنسبة لشاعر كان طبيعي إنه هذا الحب يطلع بالشعر، لكن الشعر بقصة قيس ما ضل مجرد طريقة حتى يقول إنه مشتاق، صار المكان نفسه يدخل فيه والأسماء والديار وكل الأشياء اللي مرت فيها ليلى. ومن أشهر الأبيات المنسوبة إله بتقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والصورة هون بسيطة بشكل يمكن عشان هيك ضلت قوية. هو ما عم يقول إنه بحب الجدار، الجدار بحب بحد ذاته ما عمل إشي، لكن المكان حمل أثر إنساني فتغير معناه. يمكن هاي من الأشياء اللي محتاجة 1000 سنة حتى تتغير. كل واحد فينا بيعرف إنه في أماكن بالنسبة لباقي الناس عادية جدا، لكن بالنسبة إلنا محملة بإنسان كامل، شارع، مقهى، بيت قديم، مرات مقعد أو طريق كنا نمرق منه. المكان نفسه ممكن يضل مثل ما هو، لكن بمجرد ما ارتبط بشخص بصير قادر يرجع لنا هذا الشخص حتى وهو غايب. بس يا سيدي المفارقة بقصة قيس إن الشعر اللي حفظ ليلى قريبة منه صار بأخبار الحكاية نفسها واحد من الأشياء اللي صعبت وصوله إلها. ولحتى نفهم ليش لازم للحظة نحاول نسمع الشعر مثل ما كان ممكن يسمع بالبيئة اللي بتحطنا فيها الروايات القديمة، مش مثل ما بنسمعه إحنا اليوم. اليوم ممكن شخص يكتب قصيدة لحبيبته ويذكر اسمه وينشرها قدام آلاف الناس ونقرأ هذا كإعلان حب جميل ونحسه إشي رومانسي، لكن الشعر وقتها ما كان رسالة خاصة بتضل بين شخصين، كان يقال يحفظ وينتقل بين الناس. ولما اسم امرأة يدخل هذا الشعر، العلاقة نفسها ما بتضل محصورها بينها وبين الرجل اللي بحبها، بصير في ناس تعرف وتحكي وتنقل كمان. وهنا بتدخل أشياء ما إلها علاقة مباشرة بمشاعر قيس. صار في موقف أهل ليلى، سمعتها ضمن مجتمعها والعادات اللي بتحكم العلاقة بين الرجل والمرأة، ولهيك تظهر بعدد من أخبار الحكاية فكرة إنه تشبيب قيس بليلى وذكر اسمها بهذا الشعر كان جزء من المشكلة بينه وبين أهلها أصلاً. يعني الشيء اللي قيس كان يستعمله حتى يقول أنا بحبها صار من الجهة التانية يعني إنه اسمها وقصتها صاروا على ألسنة الناس، وهي واحدة من أقصى المفارقات بالحكاية. قيس بكتب حتى يبقي ليلى قريبة منه، لكن الشعر بينتشر، ومع انتشار الشعر تنشر قصتهم، ومع انتشار القصة بصير الوصول لإلها أصعب. يعني الشعر نفسه اللي حفظ الحب صار بالحكاية اللي وصلتنا جزء من الفرق. وبتنتقل الروايات بعد هيك إنه قيس راح وفعلا طلب ليلى للزواج، لكن أهلها رفضوا، وبتختلف هون الأخبار بالأسباب والتفاصيل، وبالنهاية ليلى بتتزوج رجل غيره. وهون صار إشي مختلف تماما. يعني قبل زواجهم كان ممكن يضل عند قيس هذا الاحتمال الصغير إنه يمكن تتغير الظروف أو

يمكن يوافق أهلها، يمكن القصة نفسها تاخد طريق ثاني، لكن بعد زواجها ما عاد الفراق احتمال مؤقت، صار واقع. من هون بيتغير معنى الغياب كله. ليلى صار لها مسار حياة بعيدة عنه، بينما قيس بالروايات اللي حفظت صورته دخل أكثر وأكثر لعالم اللي رح نعرفه من خلاله لاحقا، الشعر، الهيام، والبحث عن أخباره والابتعاد تدريجيا عن حياة الناس. وهون بدأ الاسم نفسه يتغير، قيس بن الملوح صار مجنون ليلى. مهم لما نسمع كلمة مجنون هون ما نحاول نحولها لتشخيص نفسي بالمفهوم اللي بنستعمله اليوم. إحنا أمام لقب أدبي التصق بصورة رجل غلب عليه الوله بامرأة لدرجة إنه الناس صاروا يعرفوه من خلال هذا الحب. وحتى الاسم نفسه فيه مفارقة غريبة، قيس بيختفي تقريباً وليلى بتبقى موجودة باللقب مجنون ليلى. من هون بتصير الحكاية بالنسبة إلي أهم، لأنه من اللحظة اللي ابتعدت فيها ليلى عن قيس بالواقع ما قل حضورها بحياته، صار العكس تقريبا. صارت بالشعر، بالديار، بالذكريات، بالأخبار اللي بيسأل عنها، وصار ممكن اسم، مكان، بيت، شعر يرجع لإلها. هي صارت أبعد، لكن أثرها صار موجود بأماكن أكتر. وهون من غير ما نحس صار في تحول كبير بالحكاية. بالبداية كان في قيس وليلى شخصين بيعرفوا بعض، بينهم ماضي مشترك وذكريات مشتركة، لكن بعد الفراق هذا الجزء المشترك ما عاد عم يكبر. قيس ما عاد عم يعيش مع ليلى أيام جديدة، ما عاد يشوف كيف عم تتغير، ولا بيعرفها من تفاصيل الحياة اللي عم تتجدد كل يوم. اللي صار يتراكم مكان هاي الحياة إشي تاني، ذكرى وشوق وأخبار وطبعا شعر. وهذا الفرق مهم جدا، لأنه كل ما زاد الشعر عن ليلى ممكن نتوقع أنه نكون عم نعرف ليلى أكتر، صح؟ لكن لما نفتح الحكاية نكتشف مفارقة تانية، إحنا بنعرف شوق قيس أكتر مما بنعرف صوت ليلى، بنعرف وجعه أكتر مما بنعرف حياته، وبنعرف بالتفاصيل تقريبا شو عمل غيابها فيه، بينما معرفتنا فيها هي بعيد عن هذا الغياب أقل بكتير. يعني ليلى اللي وصلتنا هي بجزء كبير منها ليلى كيف ما ظهرت بعين العاشق، وبالشعر، وبالأخبار اللي رواها الناس عنها. وهون بدل ما نرجع ونعيد نسأل مين كانت ليلى، بدنا نعمل إشي تاني، بدي نفتح الشعر نفسه. لأنه إذا كان اسم ليلى موجود بكل هاي القوة بقصائد قيس، خلينا نشوف لما يقول ليلى شو اللي الشعر فعلا بفرجينا. هل عم نتعرف أكتر على المرأة ولا عم نتعرف أكتر على الرجل اللي بيشتاق لها؟ وهون تحديدا رح يدخل معنا مفهوم أدبي مهم جدا اسمه الغزل العذري. مش كمصطلح أدبي بدنا نحفظ تعريفه، وإنما لأنه رح يساعدنا نفهم نوع من الحب صار فيه البعد والحرمان والانتظار، مش مجرد ظروف حول القصة، وإنما جزء من شكل الحب نفسه. ويمكن لما نفتح شعر قيس ونحاول ندور فيها على ليلى نكتشف إنه الشخص اللي عم نتعرف عليه أكتر من أي حدا تاني هو قيس. وهون بدنا نكمل بعد الأغنية.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور ومعكم أنا هبة أبو حسان. قبل الأغنية وصلنا لمفارقة مهمة، كل ما فتحنا الشعر المنسوب لقيس حتى ندور على ليلى منلاقي اسمها وديارها والاشتياق لها، لكن بنفس الوقت منكتشف إنه الشعر عم يكشف لنا قيس أكتر من ليلى. يعني شو عمل الحب فيه؟ شو عمل فيه لغياب؟ وكيف صار أثر ليلى حاضر بعالمه حتى وهي مش موجودة قدامه؟ وهون تحديداً بفيدنا نفهم شو المقصود لما نحكي عن الغزل العذري. الاسم ممكن لأول وهلة هيك تحسوه كمصطلح أدبي ثقيل، لكن بالحقيقة بيساعدنا نفهم شكل الحب اللي عم نقرأه. يعني كلمة العذري مرتبط ببني عذرة اللي اشتهر عدد من شعرائهم بهذا اللون من الغزل، وبعدها صار المصطلح يستخدم بشكل أوسع لشعر بيركز على الشوق، الوفاء، البعد والحرمان وحتى ألم الفراق أكتر مما بيركز على وصف جسد المحبوبة أو الوصول لإلها. يعني مركز القصيدة هون مش فقط أنا بحب هاي المرأة، المركز هو شو عمل هذا الحب فيي، كيف بعيش وأنا بعيد عنها، شو بصير بالمكان بعد غيابها، وكيف ممكن إنسان واحد يضل حاضر بعالمي حتى وهو مش موجود قدامي. وقيس مش الحالة الوحيدة اللي حفظها الأدب العربي بهاي الصورة، في جميل وبثينة، في كثير وعزة وغيره من العشاق اللي التصق اسم كل واحد منهم باسم امرأة واحدة، لكن قيس وليلى صاروا يمكن الصورة الأشهر، لدرجة إنه حتى اللي ما قرأ بيت شعر واحد لقيس بيعرف شو يعني لما نقول مجنون ليلى. صح، وهم بدي نوقف عند نقطة أهم، لما تحب إنسان وهو موجود بحياتك الصورة اللي براسك عنه بتضل تحت الاختبار. صح، بتشوفه، بتحكي معه، بفاجئك، بزعلك، بغير رأيه، بعمل إشي ممكن ما كنت متوقعه، ومع كل يوم جديد بتضطر إنك أنت تعدل الصورة اللي عندك حتى تضل قريبة من الإنسان الحقيقي اللي قدامك. بس لما الشخص يغيب هذا التصحيح اليومي بيوقف، الإنسان الحقيقي بيكمل حياته بمكان تاني، بيتغير، بيكبر، بعيش تجارب جديدة. أما الصورة اللي ضلت عنا فهي ما بتكبر بنفس الطريقة، إحنا اللي منرجع لها وإحنا اللي منعيد ترتيبها كل مرة من خلال الذاكرة. موقف صغير ممكن يكبر مع سنين، كلمة عادية وقتها تصير بعدين غالية جدا، وإشي كان مزعج يمكن تخف حدته ببساطة لأنه ما عاد في واقع جديد يرجع يذكرنا فيه. مش لأنه بالضرورة عم نخدع حالنا، لكن لأنه الذاكرة أصلاً مش كاميرا، يعني هي ما بتحفظ الإنسان مثل مكان وبتوقف، الذكرى بتعيش معنا ومع الوقت بيتغير.

معناها أحيانا مثل ما إحنا بنتغير. ويمكن هم نفهم ليش حتى الأسماء أخذت مساحة عند قيس. في بيت منسوب إله بقول: أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشباهه أو كان منه مدنايا. يعني حتى الاسم اللي بيشبه اسم ليلى صار قادر يحرك فيه إشي. قبل شوي شفناه يحب الديار لأنه ارتبط فيها، وهون حتى الاسم القريب من اسمها صار يحمل أثرها. يعني حضور ليلى عن قيس ما عاد محتاج وجودها هي قدامه، صار ممكن يطلع من مكان، من اسم، من خبر، ومن ذكرى. وكأنه كل ما صار الوصول إليها أصعب، صار العالم حواليه يحمل إشارات أكثر بتدل عليها. وهون القصة بتقرب منا كتير. يعني لما تشتاقوا لإنسان غاب عن حياتكم من زمان، شو بالضبط اللي بتشتاقوله؟ أكيد ممكن تشتاقوله إله هو، يعني لصوته، ضحكته، أو لطريقته بالحكي. لكن مرات لو طولنا بالسؤال شوي بنكتشف إنه الاشتياق مش واقف عند الشخص وحده. يمكن نكون مشتاقين للفترة اللي كان موجود فيها، لعمر معين، لبيت كنا نعيش فيه وقتها، للنسخة اللي كنا إحنا عليها معه، ويمكن حتى الإحساس اللي كان عنا وقتها تجاه المستقبل. يعني مرات لما نشتاق لإنسان إحنا مش عم نستعيد شخص فقط، عم نستعيد عالم كامل كان موجود حوالي. وهون بنرجع لقيس. بعد الفراق ما عاد عنده حياة يومية جديدة مع ليلى، ما في سنوات مشتركة تكشف له كيف عم تتغير، ما في أيام عادية بينهم، ولا خلافات صغيرة، ولا مصالحات، ولا تعب، ولا مسؤوليات. في غياب، في شعر، وفي ذاكري. وهذا بيخلينا نعمل تجربة صغيرة. يعني تخيلوا لو الرواية مشت بطريقة تانية. أهل ليلى وافقوا على قيس، وقيس تزوجها. شو كان بصير بعدها؟ ما أكيد ما بنعرف، لكن في شغلة واحدة رح تتغير. قيس كان رح يعرف ليلى بطريقة ما سمح له الغياب يعرفها فيه. مش فقط ليلى اللي بيشتقلها، ليلى اللي بتصحى الصبح، ليلى اللي عندها رأي مختلف عنه، ليلى اللي ممكن تزعل ويزعل منها، ليلى اللي عم تتغير مع العمر كمان. وهي كمان رح تعرف قيس مش فقط كشاعر مشتاق، وإنما بالأيام العادية وبالتعب وبالمسؤوليات وبكل التفاصيل اللي الحب من بعيد ما بيخبرها. وهنا الفرق حقيقي. الواقع بيخبر الصورة، مرات بقويها، مرات بغيرها، مرات بكسر جزء منها، حتى نقدر نشوف الإنسان مثل ما هو، مش فقط مثل ما تخيلناه.

أما الحكاية اللي توقفت قبل ما تدخل لهذا الامتحان فبتضل محتفظة بشيء ما قدر الواقع يختبره، الاحتمال. والمشكلة مع كلمة لو إنها ما إلها نهاية، لأنه ما في واقع يجي ويقولنا هذا هو الجواب، وعشان هيك ممكن أحياناً علاقة قصيرة تترك سؤال يعيش لسنوات، مش لأنها كانت بالضرورة أعظم علاقة مرت بحياتنا، وإنما لأنها انتهت قبل ما نعرف شو كان ممكن يصير. وهنا منوصل لنقطة أعمق بحكاية قيس. إذا ضل إنسان سنين يعيش على الشوق ويكتب عنه ويعرف من خلاله، ممكن مع الوقت يصير في إشي تاني غير التعلق بالمحبوب نفسه. ممكن حالة الحب نفسها تصير جزء منه، يعني ما عاد السؤال فقط أنا بحب ليلى، بصير كمان مين أنا من دون هذا الحب. تخيلوا قيس من غير ليلى، القصائد مرتبطة فيها، اللقب نفسه مرتبط فيها، والحكاية اللي أبقت وحاضر كل هاي القرون مرتبط فيها. حتى إحنا اليوم ما وصلنا إله كشخص منفصل عنا، وصلنا لرجل اسمه تقريبا تعريف كامل إله، مجنون ليلى.

وهون ابن عربي وصلنا لفكرة أدق بسميها حب الحب. أي نعم، حب الحب، يعني إنه الحب نفسه، حالة العشق نفسها تصير موضوع للحب، لدرجة إنها ممكن تشغل

شغل العاشق حتى عن الشخص اللي بدأت منه الحكاية. والفكرة يمكن تبين غريبة جدا لحد ما نسمع الخبر اللي بيروي ابن عربي عن قيس. بحسب الرواية ليلى نفسها بتوصل لإله، المرأة اللي ضل ينادي باسمها ويكتب عنها ويعيش على غيابها، صارت قدامه. ومنطقيا المفروض تكون هاي اللحظة اللي كان مستنيها كل هاي السنين، صح؟ لكن ابن عربي بنقول إنه لما ظهرت ليلى أمامه شو قالها؟ قالها: إليك عني فإن حبك شغلني عنك، ابتعدي عني لأن حبك شغلني عنك. الجملة لأول مرة بنسمعها بتبين كأنها تناقض كامل. كيف ممكن تحب إنسان لدرجة إن الحب نفسه يصير هو الإشي اللي بيفصلك عنه؟ وكيف ممكن المحبوب تكون أخيرا قدامك وتكتشف إنه الشيء اللي عاش جواتك كل هاي السنين صار أكبر من اللقاء نفسه؟

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن.

الأغنية تركنا قيس عند واحدة من أغرب الجمل اللي وصلتنا بحكايته مع ليلى. إليك عني فإن حبك شغلني عنك. بحسب الخبر اللي بنقله ابن عربي، ليلى بتصير أخيراً أمام الرجل اللي ضل ينادي باسمها ويكتب عنها ويعيش على غيابها، لكن بدل ما يشوف بحضورها نهاية لكل هذا الشوق بطلب منها إنها تبتعد. يا ويلي من الزلام. ولا أول وهلة جملة بتبين كأنها تناقض كامل. كيف ممكن تحب إنسان لدرجة إنه حبك إله يصير هو نفسه الإشي اللي بيفصلك عنه؟ لكن بعد كل الطريق اللي مشيناه مع قيس اليوم، يمكن الجملة تصير أوضح شوي. قيس ما عاد يحمل فقط امرأة اسمها

اسمها ليلى، صار يحمل معها سنوات من الشوق، أشعار كتبها باسمها، أماكن تغير معناها بسببها، وذكريات وانتظار وحياة كاملة تخيل إنها ممكن تصير معها وما صارت. يعني مع الوقت اسم ليلى صار يحمل عنده أكتر من ليلى نفسها. الحب بدأ من إنسانة حقيقية، لكن الغياب أعطى صورتها مساحة تكبر داخله بطريقة مختلفة. ليلى الحقيقية كملت حياتها بعيدة عنه، كبرت وتغيرت وعاشت أيام ما كان قيس جزء منها. أما ليلى اللي بقت معه فكانت تتكون من إشي آخر، من اللي بتذكره عنها، من اللي اشتقله، من اللي كتبه، ومن كل إشي كان ممكن يصير وما صار. وعشان هيك لما سألنا من بداية الحلقة إذا قيس ضل يحب ليلى الإنساني أو الصورة اللي كبرت داخله مع سنين، يمكن ما يكون في جواب بسيط بيفصل الاثنين عن بعض. الحب بدأ بليلى، لكن مع الوقت صار اسمها يحمل كمان كل اللي فقدوا معها، كل اللي تخيلوا وكل الاحتمالات اللي ما اختبرها الواقع. ومن هون تحديداً بتصير ليلى أكبر من قصة حب بين رجل وامرأة. يمكن عشان هيك ظلت عبارة كل يغني على ليلى حاضرة لليوم، لأنه ما عادت مربوطة بليلى واحدة ولا حتى بقصة حب واحدة. صارت ليلى اسم للشيء اللي كل واحد فينا بيحمله بطريقة مختلفة، للإشي اللي نرجع له بالحكي، بالذاكرة وبالخيال، حتى لو ما عاد موجود بالشكل اللي عرفناه فيه. عند حدا ممكن تكون ليلى فعلا إنسان غاب أو علاقة انتهت، لكن عند حدا ثاني ممكن تكون حلم قضى سنوات يركض وراه وما تحقق. ممكن تكون مكان، بيت تركه، مدينة ابتعد عنها، أو بلد ضل يحمله معه وين ما راح. ممكن تكون مرحلة كاملة من العمر، سنين منعرف إنها ما رح ترجع، لكن لما نشتاق لها ما منكون مشتاقين للوقت فقط، منكون مشتاقين للناس اللي كنا عليها وقتها. يعني ليلى مش بالضرورة الإشي اللي بدنا نرجعه، ممكن تكون الشيء اللي غيرنا حتى وهو ما عاد معنا. وهنا الفن نفسه أخذ الاسم لمكان أوسع. لما غنت رومي، ماجد الرومي، كلن يغني على ليلى، دخل البلد في معنى العبارة. ما عادت ليلى فقط امرأة بعيدة، صار ممكن تكون وطن منحمله معنا، منخاف عليه، منشتاق له، ومنضل نغني له حتى لما تكون المسافة بين الصورة اللي منتمناها إله والواقع كبيرة. وهذا بالضبط اللي بيخلي الجملة تعيش خارج قصة قيس، لأنه بالنهاية كل واحد فينا عنده إشي أخذ مع الوقت معنى أكبر من نفسه. لما نحكي عنه ما منكون عم نحكي فقط عن شخص أو مكان أو حلم، منكون عم نحكي عن جزء من حياتنا تشكل حوالي. وعشان هيك يمكن أهم إشي بقصة قيس مش إنه ضل يحب ليلى كل هاي السنين، يمكن الأهم هو السؤال، شو صارت ليلى تمثل داخله؟ لأنه هذا السؤال منقدر نرجعه كمان إلنا. لما يرجع اسم قديم من أغنية أو صورة أو شارع أو ريحة مكان، مثل ما حكينا بأول الحلقة، يمكن السؤال ما يكون بس ليش اشتقت، يمكن نسأل أنا مشتاق لإيش بالضبط؟ للشخص مثل مكان، ولا للعمر، ولا للنسخة اللي كنت أنا عليها وقتها، ولا لحياة خيلت إنها ممكن تصير وما صارت؟

ومش كل جواب من هاي الأجوبة معناه أنه لازم نرجع. مش كل إنسان من الماضي لازم يرجع لحياتنا، ومش كل حلم ما تحقق لازم نطارده من جديد، ومش كل مكان منشتاق له لازم نرجع نعيش فيه. بس مرات فهم الإشي اللي منشتاق له بخلينا نفهم حالنا أكتر، لأنه بعض الأشياء حتى لما تنتهي ما بتختفي تماما، بتغير مكانها فينا من تجربة عشناها لمعنى منحمله. ويمكن هاي هي ليلى بالنهاية، مرات إنسان، مرات حلم، مرات بلد، ومرات عمر كامل، ومرات حياة ما صارت أصلاً.

أنا هيب أبو حسان، كنت معكم بحلقة جديدة من بين السطور. وقيس قبل أكثر من 1000 سنة أعطى الإشي اللي ضل يحمله اسم واحد، ليلى. أما إحنا فكل يغني على ليلى. تصبحون على كل الخير مستمعي الشمس، وطبعا بين سطر وسطر يمكن تكون أنتِ.

0: ريفو عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفتلنا الأمورة.
0: يا أهلين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين لإذاعة الشمس إن محاولات شطب القائمة من الانتخابات ستواجه عبر صناديق الاقتراع في 27 من أكتوبر تشرين الأول، داعيا إلى العمل على إخراج الحكومة من الحكم ومنع عودتها على خلفية ما وصفه بسياساتها الفاشية والعنصرية. يأتي ذلك على خلفية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط، بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على دعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وإلى الضفة الغربية، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الدهس قرب حاجز بيت عور غرب رام الله هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر. وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شابا فلسطينيا مسلحا نفذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور تحت وسط الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء منفذ العملية وهو الشاب محمود محمد سليمان في 29 من عمره عقب إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاصة عليه. بقاء في الضفة الغربية، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية وتوليها قيادة لواءي يهودا وعتسيون، وذلك وفقا لتقييم الوضع وبتوجيهات من رئيس الأركان إيال زمير. وقال الجيش الإسرائيلي أن تفعيل قيادة الفرقة في المنطقة يأتي في إطار تعزيز منظومة القيادة والسيطرة بهدف رفع القدرات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة. وأضاف الجيش أنه يواصل إجراء تقييمات دورية للوضع وفقا للتطورات الميدانية. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الهندسة عثرت على مسار نفق تحت الأرض بطول نحو 600 متر في منطقة مخيمات الوسط، وأضاف أن النفق يقع شرقي الخط الأصفر ويمتد إلى عمق المنطقة. إلى ذلك، أكدت مصادر طبية ارتقاء 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مختلف مناطق قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في كافة المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين لإذاعة الشمس إن محاولات شطب القائمة من الانتخابات ستواجه عبر صناديق الاقتراع في 27 من أكتوبر تشرين الأول، داعيا إلى العمل على إخراج الحكومة من الحكم ومنع عودتها على خلفية ما وصفه بسياستها الفاشية والعنصرية. يأتي ذلك على خلفية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط، بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادة. وإلى الضفة الغربية، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الداس قرب حاجز بيت عور غرب رام الله هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر، وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شابا فلسطينيا مسلحا نفذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور التحت وسط ضفة الغربية أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، فيما أكدت وزارة الصحة ارتقاء منفذ العملية وهو الشاب محمود محمد سليمان في 29 من عمره عقب إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه. بقاء في شؤون الضفة الغربية، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية وتوليها قيادة لواءي يهودا وعتسيون، وذلك وفقا لتقييم الوضع وبتوجيهات من رئيس الأركان يالزمير. وقال الجيش الإسرائيلي أن تفعيل قيادة الفرقة في المنطقة يأتي في إطار تعزيز منظومة القيادة والسيطرة بهدف رفع القدرات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة. وأضاف الجيش أنه يواصل إجراء تقييمات دورية للوضع وفقا لتطورات الميدانية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضاً سورية وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد داعياً إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكداً التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين لإذاعة الشمس إن محاولات شطب القائمة من الانتخابات ستواجه عبر صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر 2021، داعيا إلى العمل على إخراج الحكومة من الحكم ومنع عودتها على خلفية ما وصفه بسياستها الفاشية والعنصرية. يأتي ذلك على خلفية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط، بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل لتنضم

0: بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كثيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وإلى الضفة الغربية، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الداس قرب حاجز بيت عور غرب رام الله هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر. وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شابا فلسطينيا مسلحا نفذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور التحت وسط ضفة الغربية أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، فيما أكدت وزارة الصحة ارتقاء منفذ العملية وهو الشاب محمود محمد سليمان في 29 من عمره عقب إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه. بقاء في شؤون الضفة الغربية، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية وتوليها قيادة لواءي يهودا وعتسيون، وذلك وفقا لتقييم الوضع وبتوجيهات من رئيس الأركان يال زمير. وقال الجيش الإسرائيلي أن تفعيل قيادة الفرقة في المنطقة يأتي في إطار تعزيز منظومة القيادة والسيطرة بهدف رفع القدرات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة. وأضاف الجيش أنه يواصل إجراء تقييمات دورية للوضع وفقا لتطورات الميدانية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد داعيا إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اكمل انا عارف من الاول مهما

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين لإذاعة الشمس إن محاولات شطب القائمة من الانتخابات ستواجه عبر صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر 2021، داعيا إلى العمل على إخراج الحكومة من الحكم ومنع عودتها على خلفية ما وصفه بسياستها الفاشية والعنصرية. يأتي ذلك على خلفية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط، بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادة. وإلى الضفة الغربية، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الداس قرب حاجز بيت عور غرب رام الله هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر. وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شابا فلسطينيا مسلحا نفذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور التحت وسط الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، فيما أكدت وزارة الصحة ارتقاء منفذ العملية

0: وهو الشاب محمود محمد سليمان في 29 من عمره عقب إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه. بقاء في شؤون الضفة الغربية، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية وتوليها قيادة لواءي يهودا وعتسيون، وذلك وفقا لتقييم الوضع وبتوجيهات من رئيس الأركان يال زمير. وقال الجيش الإسرائيلي أن تفعيل قيادة الفرقة في المنطقة يأتي في إطار تعزيز منظومة القيادة والسيطرة بهدف رفع القدرات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة. وأضاف الجيش أنه يواصل إجراء تقييمات دورية للوضع وفقا لتطورات الميدانية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضاً سورية وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد داعياً إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكداً التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين لإذاعة الشمس إن محاولات شطب القائمة من الانتخابات ستواجه عبر صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر 2021، داعيا إلى العمل على إخراج الحكومة من الحكم ومنع عودتها على خلفية ما وصفه بسياستها الفاشية والعنصرية. يأتي ذلك على خلفية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها بغالبية 18 صوتا مقابل اعتراض 5 فقط، بعد أن صوتت اللجنة أيضا على شطب القائمة العربية الموحدة بناء على ادعاءات دعمها للكفاح المسلح ضد إسرائيل، لتنضم بذلك إلى قرار شطب النائب عوفر كسيف من الجبهة والمرشح الثالث بالقائمة المشتركة سامي أبو شحادي. وإلى الضفة الغربية، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الداس قرب حاجز بيت عور غرب رام الله هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر. وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شابا فلسطينيا مسلحا نفذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور التحت وسط الضفة الغربية أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، فيما أكدت وزارة الصحة ارتقاء منفذ العملية وهو الشاب محمود محمد سليمان في 29 من عمره عقب إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه. بقاء في شؤون الضفة الغربية، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية وتوليها قيادة لواءي يهودا وعتسيون، وذلك وفقا لتقييم الوضع وبتوجيهات من رئيس الأركان يال زمير. وقال الجيش الإسرائيلي أن تفعيل قيادة الفرقة في المنطقة يأتي في إطار تعزيز منظومة القيادة والسيطرة بهدف رفع القدرات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة.

0: والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة. وأضاف الجيش أنه يواصل إجراء تقييمات دورية للوضع وفقا للتطورات الميدانية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضاً سورية، وأن جميع قرارات ضمه باطلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ورفض الشرع ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد، داعياً إياها إلى الانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكداً التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي